وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق

بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له. له الملك وله الحمد.

0: الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة تاج.
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني المستمعين والمشاهدين وأخواتي المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم وأسئلتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عنها بحول الله تعالى بقدر المستطاع، ونسأل الله العون والتيسير. ونفيدكم بأن الهواتف التي يمكنكم الاتصال عبرها موجودة على أسفل الشاشة، وهي 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. ويمكنكم المشاركة معنا عبر الفايبر على الرقم 0218-94-466-56-80 أو على الرقم 0218-94-466-56-81. كما يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فنبدأ بعون الله تعالى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وذلك على النحو التالي. يسأل السائل، يقول: السلام عليكم، عمتي بتعطيني بطاقة 10,000 بدون مقابل، نشحنها ونستفيد منها أني، هل حلال أم حرام؟ الجواب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن البطاقات هذه التي منحتها الدولة للأفراد الأشخاص، وهي بطاقة شخصية لكل فرد على حدة، وهي عامة لجميع المواطنين، فكل من له بطاقة باسمه هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، لا يستفيد منها غيره. فلذلك تمام إن شاء الله أن كل من له بطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، إما بماله الخاص أو أن أحدا يقرضه قرضا يشحن به هذه البطاقة ويستفيد منها هو، ويرد القرض كما أخذه، لا يزيد عليه شيئا بالنسبة للمقرض، يرد له مثل ما اقترض منه، لأن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. ولذلك احنا دائما نقول أن هذه البطاقة هي ملك انتفاع فقط، ينتفع الشخص منها، ولا يستطيع أن يعطيها لابنه ولا لأبيه ولا لصديقه ولا لأخيها ولا لغير ذلك. فإما أن يكون عندك مال تستفيد من هذه البطاقة فأهلا وسهلا، وإما أن يقرضك شخص مبلغا من المال ثم ترده دون زيادة. القرض لا يجوز رده بزيادة، لا في العدد ولا في الوزن ولا غير ذلك، هذا مما يحرم. ولذلك نقول ونكرر في كثير من الحلقات أن هذا السؤال مما يتكرر كثيرا، لكن البطاقات هذه لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها غير صاحب البطاقة. ولذلك أحب أن أذكر شيئا ما، وهو القرض الحسن. أين موقع القرض الحسن من حالنا في هذا المجتمع اليوم يكاد يندثر ويمحي، لأنه لا يوجد اليوم من يعطي القرض لأجل الله سبحانه وتعالى. القرض كثير من الناس يعطيه اليوم ويأخذ عليه منفعة ويأخذ عليه بزيادة، وهذا عين الربا. وللأسف في بلد إسلامي يوجد مثل هذا، والله هذا كبيرة من الكبائر. يعني لا ينتظر الإنسان أن يأتيه الخير وأن ييسر الله أموره وهو يصر على مثل هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها المرابين، وهي أعظم كبيرة وأعظم إثم وذنب يتوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصر ويأكل الربا ويوكله، ويعني كل من يسهم في الربا هذا يعني موعود بهذا الوعيد للأسف في في في الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن ينتهي ولا يعني يستمر أو يأخذ هذا ويرده بزيادة ينتفع بهذا، لا، صاحب البطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، أما المقرض فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. والقرض كما ورد 17 ضعف أو 18 ضعف من الصدقة، أجره عظيم. القرض الحسن لابد أن نحييه، وفيه أجر عظيم كما قلنا. فأصحاب الأموال الذين يمكنهم أن يساعدوا الناس بهذا القرض، يعني عليهم أن يعني يسهموا في هذا الباب، وهو إقراض الناس قرضا حسنا ليس من ورائه منفعة ولا مصلحة، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول الأخ: السلام عليكم، ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف الجمهورية؟ يقول المصرف: أنا شاري السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا المصارف يعني ليس الموضوع الوحيد الذي يعني يفسد البيع، أو يعني مما يعني يؤثر على بيع السيارات هو موضوع انتقال الضمان إلى المشتري والشراء الحقيقي للسلعة. هذا أمر أحد الأمور التي الحقيقة ضرورية، لابد أن ينتقل المبيع إلى ملك المشتري وهو المصرف الوسيط بين المعرض وبين الزبون. لابد المصرف أن يتملك هذه السلعة كما أشار السائل، صحيح هذا لابد منه، لكن أيضا هناك شروط أخرى لا نعلم بها. هل هذه الشروط مما يلتزم بها المصرف أو لا يلتزم بها؟ كما قلنا أن الزبون كذلك يمنع عليه أن يعيد بيع هذه السيارة التي اشتراها من المصرف، أن يعيدها إلى المصرف. يعني أحيانا بعض المصارف يسألك يقول لك: أنت شو بتدير بها السلعة السيارة هذه؟ بيقول: لا والله إني بنبيعها. يقول: لا باهي أهو نشرها منك إحنا مرة تانية. وتبقى السيارة في المصرف، يعني تباع وتشترى تباع وتشترى عدة مرات دون أن يمتلكها أحد للأسف، وهذا مما لا يجوز. طيب معنا اتصال ونعيد الكلام على يعني السيارات. أبو أحمد مصرات، تفضل أبو أحمد.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ الدولار، إحنا واخدين الدولار وبعدين على أساس المسافة الإستار ما سدناش صفاتية للتاور، ولا كيف نديروا اللي بيخدان وبعرفنا الإستار كيف يدير له.
3: طيب طيب وجيبك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في بيع المرابحة كما تجريه المصارف اليوم. من هذه الشروط كما ذكر السائل انتقال ملك السيارة من المعرض إلى المصرف، بشرط أن هو لا يتفق المصرف مع المعرض أنه إذا لم يشتريها الزبون أراني برجح لك. لا، هذا معاش أصبح بيع، معاش أصبح تملك حقيقي. والله أن المصارف كثيراً ما تأخذ تبيع تشتري السيارة بالخيار مدة 10 أيام أو أسبوعين، وتعطي للزبون زي ما نقوله أسبوع خيار، إذا رد الزبون خلال الأسبوع راه المصرف عنده أسبوعين يقدر يرد حتى أول المعرض. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. صحيح هو البيع لما يكون بالخيار لا ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، يبقى الضمان على البائع، يبقى الضمان على البائع. يبقى السيارة لما يبيع لك فيها المصرف وهو مش شاريها وإنما شاريها بالخيار راه ما انتقلتش إلى ضمانه، تنتقل إلى ضمانه أمتى؟ لما يبيع حلك. لكن قبل لا. لكن طيب لما يبيع حلك نقول انتقل للضمان، ولو أنت ما شريتهاش منه قال لك يرجعها للمعرض. طيب مش علاقة المعرض؟ مش باع المعرض وانتهينا وسكر الباب؟ هذا يبقى هذا يدلك على أن بيع السيارة من المعرض إلى المصرف ليس بيعا حقيقيا، وهذا مما حقيقة يفسد البيع المرابحة. والشرط الثاني اللي ذكرناه أن الزبون أيضا لا يجوز له أن يعيد بشراء السيارة إلى المصرف، لأنه بيصبح من بيع العينة، كأنك أنت يعني خديت دفعت 25,000 وقبضت السيارة وبعتها ب20، يبقى 20,000 و25,000 راحت كأنها ربا، وهذا مما لا يجوز. ولذلك نبه عليه هناك شروط عديدة لابد أن تتوافر في بيع المرابحة في المصارف سواء كان سيارات أو غيرها. ولذلك السائل عليه أن يراجع جميع بنود العقد الذي يعني يعقده المصرف سواء مع المعرض والله سواء مع الزبون، ويأتي بها إلى أي فرع من فروع دار الإفتاء ويجيبه عنها المشايخ في الدار إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب السائل يقول: السلام عليكم، أنا حلفت يمين أن شيئا ما لا يدخل البيت، وقام شخص آخر بعد أن سمع ما قلت برغم من ذلك أو بالرغم من ذلك وأدخله إلى بيتي، ذلك الشيء الذي حلف أنه لا يدخل إلى بيته، هناك شخص آخر سمع الحلف متاعه ومشي أدخل ذلك الشيء إلى بيته، فقال: ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أنا من حلفت اليمين وشخص آخر هو الذي خالف اليمين. طبعا هنا على حسب ما فهمت من سؤال هذا السائل يقول أنه حلف يمين الطلاق، يبدو هكذا حسب صيغة السؤال. اليمين إذا أطلق في العرف متاعنا اليوم أراه يقصد به يمين طلاق، أنه لا يدخل هذا الشيء إلى بيته. نقول للسائل: إذا كان أنت لما حلفت قلت أن والله ما هو داخل هذا الشيء إلى بيتي، وتقصد أنك لن تدخله أنت بنفسك، إذا كان تقصد أنك أنت ما تدخلاش لنفسك إلى بيتك وأنت لم تدخله بالفعل، الآن أدخله غيرك، فإذا لا يقع عليك الطلاق هنا حينئذ. لكن إذا كنت قد قصدت بحلفك أن هذا الشيء لا يدخل سواء من قبلك أو من قبل شخص آخر، فهنا يقع الحنث، يقع الحنث بإدخال هذا الشيء إلى بيتك ولو لم تدخله أنت، هذا إذا لم تكن قاصداً بأنك أنت الذي تمتنع من إدخاله فقط، لكن أنت قلت ما تبيش هذا الشيء يدخل إلى بيتك سواء من عندك أنت والله من قبل غيرك، لا هنا في إشكال إذن، لأن اليمين معلق هنا على دخول هذا الشيء لا على إدخالك أنت له، لا هنا بيقع الطلاق للأسف. ولذلك مثل هذه الأشياء والله هذا من السفاهة ومن يعني قلة احترام الدين، أن الله سبحانه وتعالى لما منحك هذه الزوجة وأعطاك هذا الميثاق الغليظ الذي توثقت صلتك بهذه الزوجة عبر هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، أصبحنا نستعمل هذا الطلاق في الأمور التافهة والتي لا تساوي شيء، أن هذا الشيء لا يدخل إلى بيته فيحلف عليها أيمان مغلظة، وبعدين يبحث لك ويقول والله ما كنت نقصد، والله قصدي كذا، ليش أنت يعني تحلف وبعدين تصبح كأنك وقعت في ورطة؟ لماذا تورط نفسك من الأساس؟ والله للأسف يعني خفة العقل والسفاهة في مثل هذه الأمور، هذه هي الأمر الذي طغى علينا اليوم في معاملاتنا. الزوجة تبقى في بيتها جالسة، لا بها لا عليها، يأتيها خبر أن زوجها طلقها وهو يلعب في كارتة، والله يلعب في كورة، والله يهدرس مع أصحابه، والله ليلة العرس يحلفوا في بعضهم. والله هذا شنو هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ شن ذنب هالزوجة؟ لابد أن ننتهي حقيقة، لابد نراجع أنفسنا ونتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. يصلح الله حالنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا الأخ من زليطن، الأخ منصور، تفضل أخي منصور. هاي،
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ عصام؟
3: الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله.
5: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
3: وفيكم بارك الله يا سيدي.
5: وبارك الله في جميع المشاهدين.
3: آمين.
5: شيخ عصام، أنا نبي نسألك سؤال من فضلك.
3: أي تفضل.
5: عندي انثباتي باهي.
3: نعم.
5: عندهم حوش باني من حياة موهم داهي.
3: نعم.
5: ومأجرين تمامه.
3: باه.
5: له فترة مأجر تقريبا 20 سنة من وفاة والدهم. هو اتضحنا بعد شافوا الأوراق وشافوا الخريطة المبدئية متاعه والشهادة العطرية، يقول حياة والدهم طبعا من يجهل ومش عارف، مقدم في ميدان تبع الدولة.
3: كيف؟
5: مقدم واخد جزء من أرض ميدان تبع الدولة.
3: والله ما فهمتكش، واخد جزء من الأرض؟
5: واخد جزء من ميدان تبع الدولة، ميدان حوش يعني مقابل ميدان، تمامه؟
3: ميدان عام يعني.
5: ميدان عام تبع الدولة.
3: باه.
5: فولدهم واخد حوالي 400 مقدم واخد الميدان.
3: أي تمام، إيه.
5: بقيت أول إيجار اللي كانوا يدفعوا فيه مدة 20 سنة، وفيه طبعا جزء من البيت في الميدان يعطوه للدولة، والله يطيحوا الحوش، والله كيف يعني، والله
3: يعني أنت توا وقاعد الجزء هذا اللي واخديننا من ميدان أرض الدولة قاعد
5: مستغلين له الحوش مأجر.
3: باهي، إيه فهمتك.
5: بقى أنت بتسأل 20 سنة، تو فهمت سؤالي أنت شيخ عصام؟
3: إيه، بتسأل تو عليه على الإيجار اللي ياخذوا فيه هو.
5: الإيجار اللي يأخذوا فيه 20 سنة هم يأخذوا فيه طبعاً، والحوش زي ما قلت قائم على ميدان.
3: تمام.
5: ميدان تبع الدولة.
3: تمام، إن شاء الله أجيبك بإذن الله. طيب، عندنا سؤال، الأخ يقول السلام عليكم، عندي ابني حط مبلغ من المال لبناء شقق في السعودية، ولما تم الإنشاء يبعتوا له في كل شهر نسبة من الإيجارات ما يقارب 5% ولا 5 مش عارف نسبة معينة، ما الحكم في ذلك؟ والله السؤال مش واضح جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هو أسهم في بناء أو في دفع مبالغ معينة من أجل استثمار هذه المبالغ ليعود عليه جزء من الأرباح من الإيجارات، ما هذا ما فيش بأس، شيء طيب لا بأس به، إذا كان هذا يعني كما جاء في السؤال. ما فهمتش شو المانع؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. والزكاة فيه بحسب ما تجمع من المال، إذا تجمع من المال بقدر نصاب ومر عليه حول يزكي، كل عام يخرج زكاة ما بلغ النصاب ومر عليه الحول في يده، وهذا الباين والله أعلم. طيب، السؤال اللي بعده يقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: أنا الحمد لله ملتزمة بكامل ديني، ربي ثبتنا جميعا. طيب، هذه الأخت تقول أنها باختصار سؤالها طويل شوية، لكن بتقول أن سلفتها اللي هي يعني دايرت لها مشاكل، وأن هي أحيانا تفتن هلها وتنقل في كلام عنها، ومرات ما هناكش الكلام هذا. المهم، كشأن كثير من السلوفاي مع بعضهم تلقاهم في مشاكل بعض هذه الأمور. فحكيت معاها مرة، ولما حكيت معاها قالت مهم أصابني منها ضرر، وبعدين جت في وقت من الأوقات يجي تطلب مني السماح ولين سامحها، ولكن كل مرة ترجع في نفس الكلام، ما عادش عرفت كيف نتعامل معها الحقيقة. جتني آخر مرة وقالت لي سامحني فاني ما عادش عرفت شو ندير معها. نسامحها والله لا. طبعا من تكرر منه مثل هذا الشيء، طبعا عندنا مشكلة كبيرة مع النساء. النساء للأسف يعني كما قال الله تعالى إن كيدهن عظيم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة تغتاب أختها والله سلفتها والله تغتاب أي حد بما يكره، هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أكثر نساء أكثر أهل النار يوم القيامة من النساء. لماذا؟ لكثرة القيل والقال وكثرة الغيبة والنميمة وضرب النسوين بعضهم في بعض، هذا كله والله من أعظم الإثم. وأحيانا هدم البيوت يكون على أيدي هذه الأخبار النميمة وضرب زي ما قلنا وتناقل الأخبار الكاذبة والأغراض يعني الشريرة. والله يعني لابد أن نؤكد على أن هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. وراه أي واحد يغتاب آخر أراه لابد بيش يسامحه، لازم يسامحه. مرات يقول يعني بيش الله يلقى الله سبحانه وتعالى إذا ما سامحكش من اغتبته كيف تدير يوم القيامة؟ والله لن ينجيك شيء. ومن الصعب بما كان أنك أنت تأخذ من إنسان السماح وبعد ما تقول لأني اغتبتك وأني وقعت فيك وأني درت ودرت، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى صحيح عفو غفور، لكن الإنسان من الصعب أن تأخذ منه السماح. ولذلك ينتهي الإنسان ابتداء من الوقوع في مثل هذه المعاصي والذنوب والكبائر، لابد أن ننتهي عند هذا. ولكن نقول لك يا أختي العزيزة أن الأفضل لك أن تسامحي، ولكن أراه تشترطي عليها أنك أنت لو ما انتهيتيش وعاودتي الكلام هذا راني ما عادش مسامحك مرة ثانية، أكدي عليها. ولكن زي ما قلنا المسامح هذا إن شاء الله أجره على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر الجزيل على هذا، على تحملك لهذا الإيذاء وهذا النقل للكلام الكاذب والأغراض الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح حال هذه الأخت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا مكالمة الأخ خالد من غريان، تفضل أخي خالد.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يومك طيب يا شيخنا وربي يحفظك.
3: وإياكم يا سيدنا، الله يحفظك
6: وربي يزيدك علم ونور يا رب العالمين.
3: أجمعين إن شاء الله.
6: أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
3: الأول،
6: سؤالي الأول، في حال حدوث الشك في الصلاة هل يترتب عليه سجود سهو قبل السلام أم بعد السلام؟
3: لا، الشك في الصلاة في شنو؟ في عدد الركعات والله في شنو؟
6: في عدد الركعات. نعم مثلا صليت 4 أو 5 يعني.
3: تمام
6: إيه هل يترتب؟ والسؤال الثاني،
3: لا خير الشك في عدد الصلاة شنو تدير معاه كيف التعامل معاه؟
6: نعم هو كذلك.
3: تمام سأجيبك. السؤال الثاني،
6: السؤال الثاني يا شيخنا نتبوك تتكلمنا على القزع والتدخين المنتشر في كثرة يا شيخنا.
3: القزع والتدخين، حاضر.
6: الله يرحم والدين
3: ووالديك. آمين إن شاء الله يا سيد. طيب عندنا الأخ أبو أحمد من مصراتة سأل عن الدولار اللي هو اليوم اللي هو الدولار اللي تعطيه الدولة، أنا عارفش كم، 4000 والله 2000 والله. المهم يقول كيف ما الحكم الدولار اللي هو الآن على 2026. قلنا بيع الدولار هذا راه مازال فيه إشكال بحسب ما أفادت به دار الإفتاء ومجلس البحوث في آخر اجتماعها، أن هناك بضع ملاحظات وقد أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي للإجابة عنها. لأن احنا فيما سبق 25 و24 وقبل لم يكن هناك شركات صرافة أدخلت كوسيط في الوسط، لكن اليوم لما أدخلت شركات الصرافة هذه أحدثت فوضى وبلبلة في هذه المعاملة. للأسف كانت المعاملة ماشية لبيها لعليها وكويسة ودار الإفتاء ماشي على جوازها إلى آخره، لكن لما أدخلت شركات الصرافة ثم أخبرونا دار المصرف المركزي أن شركات الصرافة هذه ما عندهاش أي تأثير ولا أمر ثانوي هكذا، ولكن تأخذ نسبة من هذه التحويلات، تأخذ أجرة وتأخذ على الحوالة والله على الوكالة هذه والله سميها كيف شئت، اللي ما عرفناهاش احنا شنو صفتها، تكييف الفقهي الذي تتعامل به هذه الشركات كيف نتعامل معها اليوم. ولذلك ما زالت دار الإفتاء تتوقف عن الحكم بجواز هذه عن أخذ هذه الدولارات، أراه حرصا على أن المسلم لا يأخذ المال الحرام ولا يقع في الربا. من هذا الباب أراه دار الإفتاء ليس غرضها أن هي تمنعكم أو تمنع الناس من الاستفادة من هذا الدولار، لا، لكنها أمينة وهي حريصة على أن لا يدخل جيوبكم ولا أيديكم غير الحلال إن شاء الله تعالى. فالمسؤولية على عاتقها وهي المخولة بالإفتاء بالحل والحرمة في مثل هذا، وهي اللي تتحمل المسؤولية. لكن أما أن يقفز علينا بعض الناس وبعض الأشخاص ويصدر فتاوى هكذا ويقول لا والله الفتوى هذه جائزة، وانت يا سيدنا كيف فهمت أنها جائزة ولم تفكك يعني عناصر السؤال، ما عطيتناش حتى التكييف الفقهي لجزئيات السؤال. أراه المفتي عندما يصل إليه السؤال لابد أن يجول بعقله وفكره داخل السؤال وينتقل في جزئياته رحلة في عقل الفقيه. الفتوى السؤال لابد الفقيه أن يتأمل فيه ويعني يبحث في جميع أجزائه هل فيه ما أي مخالفة شرعية أو لا، وليس هكذا بالسهولة والله أنك أنت شخص تبي تيسر على الناس. لا، التيسير على الناس لابد فيه من الضوابط، إحنا مأمورين بضوابط معينة لابد أن نراعيها عندما نصدر الفتوى. أراه وليس الأمر هي لا والله دار الإفتاء أي حاجة يجيها موضوع أراه يتسكر فيه اتحرم فيه، لا ليس هذا، هذا غير حقيقي، وإنما هذه يعني هذا الكلام يصدر عن بعض المشوشين والذين لا يهمهم إلا أن يدخل المال إلى جيوبهم أو أنهم يحاربون دار الإفتاء هكذا بأي طريقة. طيب عندنا سؤال أخو أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يعني سؤالك.
7: المية المكتوبة بالقرآن بالزعفران،
3: المية المكتوبة
7: بالزعفران راهو
3: لا أنا ما فهمتش، المية المكتوبة يعني
7: بس مكتوبة مية مقرية بس مكتوبة يعني بالزعفران، لها طريقة مخصصة يعني بنعرف كل الطريقة في نفس الوقت شنو استخدامها،
3: مكتوبة يعني يديروا فيها بالزعفران و
7: يكتبوا فيها بالزعفران هيك في سفرة بعدين يحطوا المية وتجد كأنها مية معزمة ومكتوبة يعني بالقرآن، ما نعرفش هل
3: يعني أنت تجيب مية للرقية والله شنو مية
7: للرقية، بس أنا سمعت إن الطريقة هذه كويسة يعني
3: أجيبك بحسب ما أعرف في هذا المجال. نعم حاضر إن شاء الله، خلاص عندك خلاص. سؤال تاني خلاص. طيب
7: نعم
3: لا طيب ماشي. طيب إذن قلنا الأخ منصور بيسأل كذلك سؤال، يقول أن نسابته عندهم حوش من حياة أبوهم من 20 سنة، وأن أبوهم يبدو أنه هو زايد في الحد متاع الحوش وواخد 400 متروات من الحوش هذا مدخلهم في جزء من البيت هذا للأسف، وهذا مما واخد الشهادة العقارية بهذا الشكل وسجلوا هذا يبدو في الشهادة العقارية، وتعتبر هذه المتروات الواخذن من الأرض العامة، نقول الميدان والله يبدو هكذا حسب ما فهمت من السؤال. والله هذا يعني إما تراجع فيه الدولة وإما يرد هذا الأجزاء من الأرض يردها للدولة، إذا كان الميدان قاعد موجود يمكن يرجع البيت 400 متر الخلف وحتى يبرئ ذمته هو أو الورثة إذا كان هو طبعا توفى قال من مدة. فإذا هو ينبغي أن يرد هذا المقدار 400 رواة يرد للدولة. بالنسبة للإيجار هذا نشوف إذا كان جزء منه يعني الأرض الدولة هذا يرجعوه إما للدولة أو الجهة.

0: كيف ندور انت واحنا الوقت هذا الوقت
1: دور. انت خذيت ايوه وجيبك ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب اذا قلنا عندنا سؤال كثير كذلك من الاخ خالد من غريان. طيب ناخذ اتصال من امة الله. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: كل عام بخير يا شيخنا.
1: ان شاء الله يا سيدنا اجمعين.
2: عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
1: هاي
2: السؤال الاول، ما حكم مثلا واحد الاهل والاقارب والجيران ويعني سرير لما يجي يواصل فيه بالتليفون يعني ما يمشيش، يعني مثلا ظروف ما يحبش يمشي مثلا يواصيهم شخصيا لكن بالتليفون
1: تمام
2: ما يواصلهم يعني
1: تمام.
2: شو الحكم هذا؟ تعتبر قطيعة رحم ولا شو الحكم يعني؟
1: نعم وجيبك ان شاء الله.
2: والسؤال الثاني، في مثلا هدايا يديروا فيه مثلا هدية سيارة مسابقة يقول لك، ولا العمرة المحتمرين يقول لك في هدية عمرة الشركات هذين تبعت العمرة يقول لك المسابقة تفوز برحلة عمرة يعني، ولا أيوة. تعيد المطاعم مثلا يقولوا لك سؤال ولا يقول لك دير لايك أي المنشور وتكسب هدية، يعني شنو الحكم فيها يعني؟
1: تمام إن شاء الله وجيبك أمية الله.
2: بارك الله فيك.
1: فيكم الله بارك الله إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أنا صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا، إذا يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجي في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة، إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر، ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان، ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء، فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم، وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في

0: كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هذه إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذا عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثانية التي أراد منا الأخ خالد أن نذكر بها المشاهدين والمشاهدات موضوع القزع وموضوع التدخين. طبعا موضوعان حقيقة في غاية الأهمية. كيف؟ طيب طيب عندنا الأخت من تاجوراء، الاسم
1: نورسين.
0: نورسينو، طيب تفضلي أخت نورسين من تاجوراء، تفضلي. هاي
1: بالله عليكم يا شيخنا، احنا واحدة به مطلقة،
0: كيف
1: عدة متاحها كيف تكون؟
0: عاودي سؤالك بشوي باش
1: قلت لك احنا عندنا واحدة في مطلقة من العيلة ونبي نفهم العدة كيف تكون بالضبط.
0: مطلقة عادية.
1: ايه
0: تمام، عدتها يعني تسأل عليه عدتها مجيبك إن شاء الله. رمضان النصرات، تفضل أخي رمضان. بالله يسمعني من الهاتف أخي رمضان حتى ما يضيعش الوقت.
2: نعم نعم
0: تواصل. طيب تفضل. هاي
2: صار عندك بالتليفون هو؟
0: إيه بالتليفون، اسمعني بتسكر الصوت.
2: نحتاج التلفزيون
0: والله. لا التلفزيون سكر هذا الصوت.
2: يا سيدي يا شيخ.
0: نعم.
2: أنا واحد قال لي أشهد لي.
0: نعم.
2: أشهد لي بأني أنا مصراتي. هو أصلاً ليس البقرة، ليس البقرة.
0: أنت بتشهد لأنه من مصراته، ولكن في الحقيقة
2: هو ليس البقرة. مصراتي حتى هو. مصراتي لكن يبيش كلمة البقرة.
0: كيف؟ ما فهمتش.
2: هذه البقرة قال لي أشهد لي بأن أنا لك مصرى، أنا مصراتي.
0: باه.
2: فجابني للشيخ والشيخ حلفني، فحلفت له قلت له والله هذا موش بقرة، هذا لك مصرى، أنا لك مصراتي. فحكت فيها الشيخ وتمت، هل هي شهر الظهور والسنة دي؟
0: أنا يعني والله بقرة ما فهمتش، بقرة ما فهمتهاش الحقيقة في السؤال.
2: هو لعت البقرة، لعت البقرة
0: تفضل. لقبه هو من عت البقرة.
2: هو ذات البقرة.
0: تمام. باه. أنت شهدت أنه من مصراته.
2: وبيحول اسمها البقرة بيكتب روحها علي مصراتي.
0: تمام. باه.
2: فهو الشيخ قال لي أن القاضي قال لي هل تشهد أنه بقرة ذات البقرة ولا لا؟ قلت لا ذات مصراتي.
0: باهي أنت كيف ما لا شهدت له أنت أنك أنت أنه هو المصراتي وليس البقرة؟
2: لا هو هذه الزول
0: يعني عنده لقب المصراتي هو.
2: لا هو عنده مصراتي، لقب مصراتي هم من عند مصراتي.
0: لقب المعروف به قصدي ولا
2: معروف به البقرة.
0: البقرة. طيب أيوة. أجيبك إن شاء الله.
2: هم على وقت حالي شهود نحن وشهدني والدين شهدنا نحن أن هو مران المصراتي.
0: أن هو من عيت المصراتي. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد يريد أن نتحدث في موضوع القزع وموضوع التدخين. موضوع القزع اللي هو حلق بعض الرأس وتركه يعني بقيته باقي الرأس، وهذا يعني مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بقيته، وهذا مما يعني والنهي يقتضي يعني التحريم، فالأصل في هذا النهي أنه حرام، فكل من يحلق رأسه يجب عليه أن يترك مثل هذا الشيء، وهذا من الأمور التي أصبحنا نتبع فيها الغرب للأسف، فأصبحنا نقلد الغرب في أمور تافهة وهي أمور تخالف شرعنا الحنيف، وتخالف حتى الشأن الطبي. الأطباء يعني ولا سيما في الأوقات البرد، أن الإنسان عندما يعني بعض الرأس الشقيقة أصبحت كثير من أسبابها، من أسباب الشقيقة أن اللي هي تصيب الرأس اللي هي حلق القزع. فلذلك راه ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه يعني مصلحتنا، لكن أما احنا نعرف النهي ثم نرتكبه. طبعا كثير من شبابنا وأطفالنا للأسف يفعلون مثل هذا ولا حرج عندهم أبدا، ويسمع ويبدأ يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلاقون فالإثم يقع عليهم مما لا شك فيه، يعني إثم كبير عليهم، لأن هذا يجب على الحلاق ألا يحلق، ويجب عليه من الأمور التي يجب على أهل الخير أن يعني يحذروا الحلاقين ويحذروا عامة الناس شبابنا للأسف أن هم لا يفعلوا مثل هذه الأشياء الذي قد تضر بصحتهم وفيها مع ذلك مخالفة شرعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أمر التدخين فاليوم أصبح أمر واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، لأن التدخين يعني أصبح يعني من أعظم المنكرات ومن الأمور التي توقع في أمراض جسيمة، منها أنها تؤدي بالإنسان إلى السرطان والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك، زيادة على أنه إضاعة للمال، وهو من خبائث، من الخبائث وليس من الطيبات. وكثير من الناس طبعا الرئتين، سرطان الرئتين هذا أكثره من التدخين. ولذلك الأمر فيه لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن المعاصرين أطباء كانوا أو فقهاء أو مجامع فقهية تكاد تجمع على تحريم التدخين لما يسببه هذا التدخين من مرض يعني وأمراض فتاكة متعددة، وفيه يعني كثير من الأمور المسرطنة. يعني لو تسمع بعض الأطباء الذين يتحدثون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم يحذرون ويذكرون أن عشرات أو مئات الأشياء التي تدخل في تركيبات السجارة كلها مضرة ومسرطنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي كل مدخن، ويعزم الإنسان دائما على أنه يترك مثل هذا الذنب وهذه الضرر الذي يوقع الإنسان على نفسه، زيادة على الضرر نفسه، زيادة على أنه تبذير للمال ووضعه في غير موضعه. هذا لو يتصدق به الإنسان شوف الأجر عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، يعني يجده يوم القيامة جبال من الحسنات بدلا من أن يأخذ هذه السيئات والعياذ بالله. طيب عندنا الأخت هذه بتسعى المال مكتوب يعني مقروء عليه قرآن ووضع معه الزعفران. أما الزعفران الحقيقة لا أعرف مثل هذا، لكن الماء إذا كان أريد به الرقية فيكفي فيه قراءة القرآن عليه وآيات معينة تقرأ على هذا الماء والإنسان يشرب منها يغتسل بها، إن شاء الله ما فيش باس، وهذا يكون مجرب. والحمد لله أن الرقية مما تحفظ الإنسان ومما تدفع عنه وساوس الشيطان كذلك، وتساعده على رفع السحر ومثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الأخ أبو أحمد مصراتة يقول أنا ممن أخذت الدولار من المصارف للأسف وقبضت، بيقول أنا قبضت الدولار. نقول له والله الدولار هذا إذا كنت قبضته وفي ذيك خلاص، إذا كان مازال إحنا زي ما قلنا إحنا مازال الأمر يعني مما يحرم، لكن أنك أنت ما تصرفش في الزيادة، يعني أنت في الأخير لكم رؤوس أموالكم، تأخذ أصل المال فقط وأما الزائد فهذا تتخلص منه إذا تأكد الحكم بالتحريم وأنه من الربا أو غير ذلك، فلابد تتخلص من الزيادة. طيب أمة الله تقول ما حكم الأهل والجيران والأقارب يعني يتواصلون مع الأقارب عن طريق الهاتف فقط؟ والله الحقيقة طبعا الهاتف هذا جر علينا كثير من الويلات من هذه الأمور التي أصبح الويلات أنه ضعف الترابط الاجتماعي، سموه وسائل التواصل الاجتماعي لكن هو أضعف الوثيقة وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يكتفون بالهاتف. طيب الهاتف هو خير من بلاش، راهو الهاتف خير من لا شيء، ولكن هذا لا يعد نقوله إن من العقوق ولا من قطع صلة الأرحام، لا لا، هذا بالعكس، هذا في مازال فيه خير، لكن اللي يترك المدد الطويلة جدا وما يتواصلش هذا هو اللي يعتبر من قطع الرحم. أيضا الأخت تسأل عن الهدايا التي يمنحها بعض الجهات اللي هو المسابقات في المحلات أو بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. نقول إذا كان صفة عامة، أي مسابقة إذا كان فيها دفع مال من قبل المشاركين، دفع مال لازم تشري شيء باش تخش في المسابقة، فهذا نقول أن هذا يعتبر مما لا يجوز، لأن يعني من أكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان كما يسأل عنه كثير من الناس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسألوا يقول لك أنا عندي صفحة، نقول للناس والله اللي يدير لايك اللي يدير تعليق يدخل في المسابقة، هذا لا يكلف، قال لك ما فيش أي دفع أموال، هذا نقول عليه لا بأس به أن يتشارك الإنسان، وطلعت عمره طلعت سيارة طلعت أي حاجة ما فيش بأس، يأخذها الإنسان ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، هذا ابتداء، إلا إذا كان هناك أمر زائد في الموضوع أنا ما نعرفاش هذا أمر تاني، لكن إذا كان بهذا الشكل إن شاء الله لا بأس به. لكن إذا كان فيه دفع أموال، إذا كان فيه لابد من شراء بقيمة معينة، لازم تشري بأكثر من 100 دينار، ب500 دينار، هذا لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونرجي بقية الأسئلة، حقيقة يعني عجزت عن استيعابها، لكن نحيلها إلى حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأن يكون عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لأهلنا المظلومين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يخذل المشركين وأهل والمحاربين في كل مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا اللي يروحها وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو الاثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة لو ترك السجود، تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن في ما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش بأس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها لتالي يا سيدي شنو صار، مدها لتالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. باي انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي
وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف. كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقام متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطالب وصل جبهته وتلقاه يومي إيمان. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أنك معصية تمشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلقى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنها. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك، صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع مع الشاشة. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا أريد التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بيتكلموا بالملايين عزة قبل حاجة بسيطة، لأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا الدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لا يمكن. إكي لم يتوب توبة نصوح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة من توسل من سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت عليهم في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك إيه التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير 4 ملايين، التلت قداش مليون و3 مليون، لا لا ما يمكن، لا لا ما زال عند امر ما زال كلام. ايش مالك لما ربي اعطاك قلتني في مالك؟ ليش ما تصرفش اولادك وبناتك لانهم ثلاثه الاتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الان حتى عند النهايه تخلي الشيطان يقيدك؟ الان بالفعل اصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاه والسلام. والله لو قالها بس في ودن رسول الله اظن فيه من يسبق الجنه كل شيء ابا بكر، كل شيء ابا بكر. ولكن لما الشيطان الانس وشياطين الجن، شياطين الانس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه. هكذا الان كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مره يلهم ربك يدير وصيه، يدير صدقه جاريه، يدير كذا، لان الايجار هلبة حلول كده شغلنا تلتلف هلبة تلتلف للفقراء والتجار بكي هلبة. نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تلتلف هلون لم ينفعوك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبحث نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم، لابد أكل. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاطب الشارع، تسمع منه موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته، يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا، لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
0: وشيخنا لربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
1: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره، وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومتلت، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، هذا كل ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر، وإما عدم إعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية، وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لا أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الثيف الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
5: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه ما عاش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع أكيد مستلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
0: السؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
1: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش هيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش هيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
0: تقريبا تبع بوسليم.
1: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
6: حتى أجنبية يعني،
1: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
6: تسمع بي يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
6: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
1: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلم عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب، وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها. لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا، ولا الرواتب الموحد، هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة، وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
0: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
1: آمين يا رب.
7: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا، ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
8: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
9: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التمن معلوم والأجل معلوم، ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
8: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
9: نعم لابد الأجل معلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسعر

0: أو أقصر بقليل إلى نهاية اللحية. غسل الوجه من منابت الشعر الرأسي المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين. ما بين الوتد اللي هو نقوله مثلا الغضروف هذا اللي هو في الأذن، يعني أول ما تتصل للأذن بالوجه بجانب العظمة الناتئة هذه في الوجه، هذه من الوجه تغسل مع الوجه. لكن الوتد، وتد الأذن هذا البارز، عندنا شحمة الأذن معروفة هذه اللي يوضع فيها الخرص أو القرط أو كذا، وعندنا الوتد اللي هو تتصل به الأذن، يعني فاصل بين الأذن وبين الوجه. فهذا يعني عرضان من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والوتد مش واجب غسله ولا البياض الذي بجانبها، وإنما يبدأ يعني لما عندنا بياض بين اللحية وبين العظم الناتئ هذا وبين الوتد. للوتد واجب غسلها مع الوجه لأن هذا من الأذن يمسح، ولا البياض أيضا الذي بين العظم الناتئ هذا وبين الوتد. إذن ما المطلوب غسله؟ غسله من العظم الناتئ الذي بجانب الأذن، هذا عندما تحرك الفك يعني يتحرك واضح بوضوح بارز فيه بروز، فهذا من العظم إلى العظم، هذا واجب غسله. وطبعا عندنا سيأتينا عندنا ما هو أعلى من العظم الناتئ هذا، يعني هو الصدغ، هذا مش واجب، هذا يمسح مع الرأس، بعتالي عندنا الواجب مسحه لا غسله. والعامية يعني فيه يقول بازيتي أو كذا، لا أعرف أصل هذه التسمية، لكن المهم هذا شائع عند العامة، فهذا ما هواش واجب علينا نغسله. وهذا يبدأ بما يحادي وتد الأذن وأعلى، ما كان أعلى من وتد الأذن من البازيتي أو من الصدغ أو كذا فهذا يمسح مع الرأس، وما كان أسفل من ذلك فهذا بيغسل مع الوجه. نعم.
1: إذن ثم قال: فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه.
0: نعم، الوترة يا شيخ والسادة المستمعين هي الفاصل هذا، الغضروف الفاصل أو اللحمة التي في الأنف أو الجلدة هذه التي بين فتحتي الأنف، هذه هي المقصود بها الوترة، فهذه واجب غسلها. قال: وأسارير جبهته، يعني التجاعيد أو التكاميش التي إن وجدت في الجبهة لكبر سن أو غير ذلك، فهذه واجب حتى هي أننا نغسلها. كذلك ظاهر الشفتين، يعني الشفتين لما بتضعها من غير ضغط ولا أنك أنت بوضعها الطبيعي، ما ظهر منها ينبغي غسله، ما كان للداخل فهذا يمضمض مع الفم، لكن ما كان في الخارج فهذا سيغسل مع الوجه.
1: وشيخنا التنصيص أو النص على الوترة من باب أن التركيز عليها، أما ما هو الأنف كله واجب غسله يعني.
0: نعم، هذه هو كما سيأتي لابن عاشر رحمة الله عليه وكلامه جميل في هذا، يعني حتى في الغسل وكذا قال: فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين وصل مع عسر إلى نهاية كلامه. فالشاهد هنا عندما ناص يعني حتى لا يغفل بعض الناس ويقول لا هذه ليست من الوجه، ستغسل الوجه كاملا، ما هو ما بيش ينصص على الخدين ولا على الجبهة، إنه واضح هذا وجه، هو بنص على الأمور
1: اللي
0: يغفل
1: مارن
0: عنها بعض مارن الناس،
1: الأنف ولا شيء،
0: مارن الأنف وغيره، وظاهر العينين مثلا يعني بعد إغلاقها مثلا ظاهرها ليس داخل العينين، إيه هذه كلها من الوجه. فبيقول لك رأوا واجب عليك أنك تغسل الوجه كامل، وركز على الوترة هذه،
1: لأنه مش في المواجهة، هذا الوترة مش في المواجهة
0: نعم، فلهذا نص عليها. وأيضا أمور يغفل عنها البعض،
1: أسارير الجبهة،
0: أسارير الجبهة، التكميش وكذا، أو ما يعني أي شيء غار من جراء جرح أو غيره، يعني حاجة داخل الداخل فيها تجاعيد وكذا، ينبغي غسلها أيضا.
1: قال: وما غار من جفن أو غيره.
0: نعم،
1: بتخليل شعر تظهر البشرة تحته.
0: نعم، ذكرنا أبيات ابن عاشر في ذلك، وقد قال رحمه الله: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. سيأتينا تخليل أصابع اليدين عندما نتكلم عن غسل اليدين،
1: نعم.
0: لكن الآن نتكلم عن غسل الوجه، والوجه فيه اللحية بالنسبة للرجل، وعندنا حتى خط اللحية اللي عندنا مثلا شعر الحاجبين، فالشعر، وعندنا كذلك مثلا الشعر الذي هو الشارب مثلا، فهذه هذا الشعر إن كان خفيفا تظهر البشرة من تحته، مش طبعا مش من بعيد ولا من قريب جدا، وإنما في قالوا في مجلس المخاطبة، يعني لما تتحدث أنت مع شخص ويكون قريب منك هو اللي بيميز ما إذا كانت خفيفة أو إذا كانت كثيفة. فهنا لما تكون اللحية خفيفة وكذلك شعر الحاجب أو شعر الشارب أو كذا، فهذا واجب تخليله. شو معناه تخليل؟ إيصال الماء للبشرة وبتدلك البشرة. وكان هو كثيف، اللحية كثيفة.

0: الشعر العاجب الواجب هو غسل ظاهره فقط. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى
0: لكن في شيء شيخ قبل ما اللي هو شعر اللحية أو الشعر في الوجه عموما إذا كان كثيفا صحيح مش واجب عليك التخليل، والمسألة طبعا على خلاف، هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وعندنا قول في المذهب بأنه يجب تخليل اللحية لما ثبت يعني روى في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يخلل لحيته، ومع أنه كان كث اللحية كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ومشهور المذهب قالوا لا، لا يجب التخليل، ولكن عدم وجوب التخليل يعني أنك أنت ما توصلش الماء للبشرة لما تكون اللحية كثيفة ومش واجب عليك، لكن هذا لا يسقط عنك وجوب تحريكها ووجوب إيصال الماء إلى ظاهرها. يعني هي بدت سمي الوجه وجها للمواجهة كما يعني هو معلوم، فاللحية بدت هي الواجهة، ما هو مغطى من الخدين أو من الوجه هذا غطي بالشعر والشعر كان كثيف، خلاص أصبحت هي لها حكم الوجه، فنغسلها ونحرقها، مش واجب عليك التخليل أو إيصال الماء إلى داخل البشرة مش واجب، لكن واجب عليك تحريكها حتى تتأكد بأنها وصل الماء إلى ظاهر هذه اللحية الكثيفة أو الحاجب الكثيف. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثانية من فرائض الوضوء فقال وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه.
0: نعم الفريضة الثانية من فرائض الوضوء عليه ترتيب المصنف رحمه الله اللي هي غسل اليدين إلى المرفقين، طبعا المرفق ولا المرفق، مرفق بكسر الميم أو بفتحها، فهذه هي الفريضة الثانية، ولابد أن يدخل معنا المرفق لما جاء في الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المقصود بها مع المرافق يعني حتى المرفق داخل، أو إذا كانت إلى موضوع الغاية، يعني هذه مسألة اختلف فيها علماء الأصول هل تدخل الغاية في حكم المغية أم لا تدخل، فهنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تدخل. وكذلك يعني كما ذكر بعضهم فيما يتعلق بدخول الغاية في حكم المغية قال المختار في ذلك، طبعا هذا الكلام مسألة من مسائل علماء الأصول يعني يتكلموا فيها وحتى علماء اللغة، قالوا إن كان ما بعد الغاية جزءا مما قبلها يدخل، واليد تطلق على يعني على الكف وعلى الذراع وعلى العضد أيضا كلها داخلة في اليد، فإذا ما بعدها داخل فيما قبلها، فلهذا قالوا تدخل مع يعني ما بعدها يدخل فيما حكم ما قبلها، فلهذا والفيصل كما ذكرنا يعني ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي ذكرنا حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المرفقان يدخلان مع في الغسل مع اليدين، فإذا نغسل اليدين مع المرفقين. قال بتخليل أصابعه، من الواجب تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع الأفضل فيه أن يكون من الخلف، وهذا واجب بخلال تخليل أصابع الرجلين كما سيأتينا عند الحديث عن فريضة غسل الرجلين في الوضوء.
1: كيف من الخلف شيخنا؟
0: من الخلف يعني بإدخال الأصابع يده اليسرى، بنخلي لنا اليمنى ندخل أصابع يدي اليسرى من ظهرها، نجي من الخلف من فوق، هذا المقصود يعني من الظهر مش من الباطن نشبكهم في بعضهم، من ظاهر الكف الأصابع نجي من فوق باليد اليسرى نخللهم، ولما نجي لليد اليسرى نغسل في اليد اليسرى أيضا أخلل الأصابع من الظاهر من الخلف، هكذا أفضل من التخليل من الباطن بأن نشبكهم في بعضهم، هذا الأفضل في التخليل، وعموما هو واجب عليه التخليل خللته بهذه الطريقة أو بتلك، لكن هذا هو الأفضل في تخليل أصابع اليدين أن أخللها من ظهورها لا من البطون. وينتبه لشيء هنا قال وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين بتخليل أصابعه، قال لا تحريك خاتمه المأذون فيه. الخاتم يا شيخ عندنا خاتم مأذون فيه وخاتم غير مأذون فيه. الخاتم المأذون فيه بالنسبة للمرأة
1: مر معنا في حلقة الأولى. نعم.
0: نعم عندما تكلمنا عن النقدين وما يحل لبسه للمكلف وما لا يحل كذا، وبالنسبة للرجل يحل له الفضة بشرطين، بأن لا يتعدد وبأن يكون أقل من درهمين، يعني تقريبا أقل من 6 جرامات، لأن الدرهم ما يقارب 3 جرامات من الفضة.
1: نعم.
0: فإذا هذا ما يجوز للرجل بشرطين، إذا مأذون له فيه، فإذا كان مأذون له فيه لا يجب عليه أن يحركه واسعا كان أم ضيقا، إذا كان الخاتم مأذون فيه. وإذا لم يكن مأذونا فيه، سواء كان بأن كان محرما مثلا لبس الذهب للرجل أو التعدد في مذهبنا، يعني أنه يلبس خاتمين ولو من فضة ولو أقل من 6 جرامات وزنهم الاثنين، قالوا هذا ما يجوزش، فهذا غير مأذون فيه فيجب عليه أن يحركه عند ذلك، لكن المأذون فيه لا يجب عليه أن يحركه. نعم. وبالنسبة لغير المأذون فيه يا شيخ عندنا كذلك يعني المكروه، مثل النحاس والحديد وكذا، هذا مكروه، يعني الشبه ويقولوا، يعني لأن كما جاء في بعض الأحاديث أنها حلية أهل النار الحديد والنحاس وكذا، فيكره أن يلبسها الرجل، مع مش محرم لكنها مكروه، وطالما هو مكروه إذن غير مشروع وغير مأذون فيه، طالما غير مأذون فيه فينبغي أن يحركه. إذن الذي لا يحركه الرجل أو المرأة هو الخاتم الذي هو مأذون فيه، بأن كان ذهبا أو فضة بالنسبة للمرأة تعدد أو انفرد، وبالنسبة للرجل بأن كان من الفضة ولم يتعدد وكان أقل من درهمين. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء فقال: ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، عندنا الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس. والمسح يعني أن الإنسان أو المتوضئ أو المسلم يبل يديه بالماء، ومن غير نقل الماء نفسه، مش يعبي يديه ويفرغ على رأسه هذاك بيبدأ غسل، لا، المسح، والمسح مبني على التخفيف بخلال الغسل كما ذكرنا في غسل الوجه وكذا تتابع كذا كذا، لكن أما المسح فهو مبني على التخفيف، وكما قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. فعندنا هذا الفرض يكره فيه التكرار فقط، عندنا الواجب في مسح الرأس
1: مرة واحدة
0: ومن الأمام إلى الخلف، والسنة أن ترد من الخلف إلى الأمام، وعندنا فيه مندوب وهو أن تبدأ من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. فلو أنا بدأت من الخلف إلى الأمام فقط،
1: عكست
0: فقط، أتيت بالفرض لأنني أوعبت جميع الرأس بالمسح، لكن خلفت طبعا في ذلك، خلفت مندوب في لم آتي بالمندوب، وهو البدء من الأمام إلى الخلف والرد من الخلف إلى الأمام، فهذا كما ذكرنا سنة. فهذا ما يتعلق بالرأس، وقلنا أشرنا آنفا إن من العظم الناتئ بجانب الوتد هذا اللي هو الصدغين تبع الرأس راهو، أو ما يسمى بالبازيتي أو غيره، فهذا تبع الرأس، فهذا عند المسح يعني أنا نضع يدي بجانب الوتدين على العظمين الناتئين وفوقهم مباشرة، ونمسح من مقدم الرأس إلى الخلف. وعندنا شيء اللي هو يعني منبت الشعر المعتاد هذا، يعني وهذا يلغز به، يقال عضو من أعضاء الجسد يغسل ويمسح في الوضوء، وهو منبت الشعر المعتاد، يغسل مع الوجه، لأنك الوجه ما تقدرش تجيبها بالمليمتر وما تبلش ولا شعرة ولا بتغسل ولا شعرة، بتغسل شيء من مقدم الشعر بتغسله اللي هو
1: الغرة، يعني هذه
0: الغرة. نعم. فهنا بتغسلها مع الوجه، وكيف بتمسح الشعر؟ بتمسحها، لأن عندنا يعني المسح عندنا ليس للتبعيض يجزئ البعض ولو الناصي وغيره كما في مذهب بعض أهل العلم، وإنما في المذهب عندنا وهو الراجح هو مسح الرأس كاملا،
1: جميع الرأس. نعم،
0: جميع الرأس، وبهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هو شيخنا قال المصنف: مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه. الصدغين شو المقصود بهم أو وين موضحهم في الرأس؟
0: الصدغين يا شيخ الشعر لما ينزل للحية، وذكرنا احنا عظم العظم الناتئ جنب وتد الأذنين، فقلنا هذا من العظم النات هذا والشعر اللي بجانبه هذا بيغسل مع الوجه، ذكرنا هذا في الوجه في غسل الوجه. طيب من العظم النات هذا واصعد الى الاعلى جهة الشعر شعر الرأس، هذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ. وقلت لك بالعامية يعني لعلها تختلف اللهجات وغيرها، لكن منهم من يسمي فيه بازيتي، لا أعرف إن كانت عربية أو غيرها. هذا شيخ. فهذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ، هذا لا يجب غسله وإنما يمسح مع الرأس. نعم.
1: إذن قال مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى.
0: نعم، لو كانت هي يعني شعره طويل، رجل أو امرأة شعره طويل أو مضفورا أو غير مضفور، واجب مسحه سواء كان مضفورا أو غير مضفور، وليس ولا يجب عليه أن ينقض ينقضه إن كان مضفورا، مشدودا كان أم غير مشدود، اللهم إلا إن كان مشدودا بأكثر من خيطين. وهذا أدركنا يعني جداتنا وأمهاتنا يظفرن شعورهن بخيوط، فهنا الخيوط كان هو خيطين فأقل ولم يكن مشدودا مش واجب النقض، لكن إن كان مضفور بأكثر من خيطين أو كان بخيطين فقط لكنه مشدود في هذه الحالة يجب نقض هذه الضفائر. واضح الأمر ولا يا شيخ؟
1: نعم واضح.
0: إذن الواجب علي أن أمسح شعر رأسي وما استرخى منه كان مضفورا أم لم يكن، لا يجب علي أن أنقض هذه الضفائر، مش واجب علي ذلك، فقط إذا كانت مضفورة بأكثر من خيطين،
1: خيوط كثيرة
0: بأكثر من خيطين بثلاثة فأكثر، لأنه قالوا بتمنع وصول الماء إلى الشعر وكذا، أو كانت مضفورة بخيطين لكنها مشدودة بقوة، فهنا قالوا في هاتين الحالتين يجب أن ينقض. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، وهذا سيأتينا حتى في السنن، عندنا من سنن الوضوء اللي هي رد مسح الرأس، فعندنا في عندما يمسح مثلا هو يعني المكلف سواء ذكر أو أنثى بيمسح شعره، وقلنا يجب عليه أن يمسح ما استرخى منه إن كان طويلا مضفورا أو ليس مضفورا، بعد ذلك عند الرد بيمسح من الأسفل فيدخل يديه تحت الشعر للرد، فهذا هو المقصود بقوله وأدخل يده تحته في رد المسح. نعم.
1: شيخنا توا بالنسبة لإدخال اليد تحت الشعر في رد المسح، هل هو سنة في جميع أحواله أم في حالات يكون فيها واجب؟
0: لا، إذا كان الشعر يعني ليس طويل يعني لم يسترسل وليس طويل له ضفائر أو غير ضفائر، المهم إن كان مسترسلا وطويلا فهذا واجب إدخال اليد تحته، وإن كان ليس طويلا فهذا الواجب هو المسح من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام سنة، يعني شعرنا العادي هذا اللي هو ما هوش طويل هلبة ومش مسترسل، لكن شعر المرأة اللي هو في الغالب يكون طويل ولا شعر الرجل إن أطاله فهذا منقول له إدخال يدك تحت الشعر واجب هنا، لأنك حتى يعمه أو يعبه بالمسح هنا.
1: تعميم مش هيحصل إلا بإدخال يد تحت.
0: نعم. بخلاف اللي يبدأ شعره يعني مش طويل هلبة فهذا يمسح من الأمام إلى الخلف فرض، والرد سنة في حقه ليس واجب، لكن هذا اللي يبدأ شعره طويل واجب أن يدخل يده تحت شعره ليحصل الاستيعاب لعموم الشعر. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في بيانها: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابعهما. فضل شيخنا.
1: نعم، الفرائض الرابعة من فرائض الوضوء، وهذه الفرائض يعني سواء الثلاثة الأولى وهذه الفريضة كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل في نص أو في صريح نص الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندنا هنا أرجلكم قرأت بقراءتين المتواتر، يعني بالنصب وهي الأشهر وبالجر أيضا. ويعني ثمة تعليلات أو توجيهات لقراءة الجر أو لقراءة الخفض، منها قالوا أن تحمل قراءة النصب على ما إذا لم تكن الرجلان في الخفين، هذا واجب عليك تغسلهم، ما تمسحش على الرجلين مباشرة. وقراءة الخفض أو الجر إذا كانت الرجلان في الخفين فإنهما تمسحان، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: دعهما، أو حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فهذا توجيه. وتوجيه آخر وهو هنا أن الجر أو الخفض في قراءة أرجلكم، مع أنها قراءة متواترة وكذا، قالوا للمجاورة أو للإتباع، وكما قيل: قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. وسمعت العرب تقول: هذا جحر ضب خرب، مع أن لو جي لإعرابها يعني الخرب هذه صفة للجحر مش صفة للضب، يعني خرب هذا جحر خرب
0: خارب. نعم.
1: ومع ذلك سمعت العرب تقول: جحر ضب خرب. قالوا هذا جر أو خفض للمجاورة، لمجاورته للمخفوض. والغرض قالوا من الإتيان بها بين المغسولات هو الترتيب، الإشارة إلى ترتيب هذه الفرائض، وأن غسل الوجه أولا، غسل اليدين ثانيا، مسح الرأس ثالثا، بعد ذلك غسل الرجلين. فإذا الرجلان لا تمسحان إذا لم تكونا في الخفين، إذا كانتا في الخفين فإنهما تمسحان
0: بشروط المسح. نعم،
1: إنها بشروط المسح المعروفة التي سنأتي عليها ويذكر لنا المصنف. شروط في الماسح وشروط في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا مخروزا يمكن المشي فيه عادة غير مترفة بلبسه، إلى غير ذلك من الشروط التي سنأتي
0: يكون عليها. أدخلهما طاهرتين.
1: نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين.
1: نعم، مفصلي، المفصل بالكسر اللي هو يعني مجامع العظمين، لما يلتقي العظم العضد مع عضد عظم الذراع مثلا، أو القدم مع الساق أو غيرها، أو عظم الفخذ مع عظم الساق، فهذه المجامع بين العظام هذا مفصل بالكسر. والمفصل اللي هو اللسان بالفتح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حتى يسمى باللغة العربية السلامة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العظم الناتئ اللي هو الكعبين، العظم الناتئ في مفصل اللي يجمع بين القدم وبين الساق، عندنا عظم ناتئ بارز شوي، هذا هو الكعب. الكعب هل يعني يدخل مع الرجلين ولا ما يدخلش؟ لا، قالوا يدخل. وارجلكم إلى الكعبين، فهنا يعني مع، مثل ما ذكرنا في توجيه إلى والأحاديث
0: المرفقين.
1: نعم. فالأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العظمان داخلان، وكذلك ينبغي التعهد، قال من عدة أمور، منها يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني: ويل للأعقاب من النار، اللي هو تحت، اللي هو تحت الكعب هذا من الخلف، العقب نهاية القدم، فهذا مناطق ينبع عنها الماء. وكذلك عندنا الأخمص، الرجل اللي هو باطنها من الأسفل وفيها اعوجاج وكذا قد لا يصل إليه الماء، فينبغي للمتوضئ أن يتعهد هذه الأماكن
0: تحت الكعب اللي هو العرقوب، يعني هذا العرقوب.
1: نعم، من الخلف العرقوب وكذلك العقب.
0: العقب.
1: نعم، هو هي العرقوب من الخلف.
0: من الخلف
1: العرقوب. وعندنا العقب كذلك. فالمهم الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء ينبغي للمتوضئ أن يتعهدها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
0: نعم.
1: وقال: وندب تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين من المندوب أن يخللهم المتوضئ بخلاف أصابع اليدين كما ذكرنا آنفا. وذكر لنا المصنف قال
0: يجب.
1: نعم. تخليل أصابع، لأن قالوا يعني في فراغات بيناتها وكذا، فهذه كلمعة بخلاف أصابع الرجلين، فهي في الغالب هي
0: متلاصقة
1: في بعضها، ومع ذلك يندب، يعني الأفضل أنك أنت تخللها. وتخليلها يكون من اليمين إلى اليسار، يعني في الرجل اليمنى تبدأ من الصبع الصغير، احنا نقول الصبع الصغير، إلى الصبع الكبير، ومن في الرجل اليسرى تبدأ من الإبهام إلى الصبع الصغير، يعني نعم، يعني الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، تبدأ هذه في الرجل اليمنى، تبدأ من اليمين إلى الشمال وفي التخليل. وفي الرجل اليسرى عندما تخللها تبدأ من الإبهام إلى نهاية الأصابع. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء فقال: ودلك خفيف بيد.
1: نعم، هذا من الفرائض الوضوء، وهو الدلك، وهذا يعني ذكر علماؤنا أنه مأخوذ يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يعني التمييز بين في ثم تفارق عندنا بين الغمس والغسل. الغمس يعني أنا لو أدخلت يدي في الإناء فيه ماء هذا غمست يدي، فالغسل فيه معنى أكثر وهذا من الغمس، وهذا المعنى الأكثر هو الدلك الخفيف. والدلك هنا يعني ما يكونش بدرجة، وهذا يوصل بعض الناس إلى الوسواس وكذا، يعني دلك خفيف، وهذا الدلك لاحظ أنه قال دلك بيد، يعني ما يكونش بظاهر اليد، بباطن عفوا، هذا الدلك يكون باليد ويكون بباطنها لا بظاهرها، ولا دلك رجل برجل وكذا، وخصوصا هذا في الوضوء. في الغسل سيأتي أنه يجزي، بل يجزي حتى التوكيل والإيصال لما عسر بالمنديل ونحوه وكذا، وصل قال ابن عاشر: وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. في الغسل الأمر فيه أخف في الدلك، لكن في الوضوء الدلك يكون بباطن اليد. فإذا الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعد صب الماء قبل جفاف العضو، هذا هو المقصود بالدلك. نعم.
0: شيخنا، نفهم أن الإنسان لو مثلا ألقى بنفسه داخل حوض به ماء أو في البحر،
1: نعم،
0: ما يكفيش في الوضوء، يعني
1: ما يكفيش على مشهور، نعم، المذهب، نعم، والمعتمد عندنا ما يكفيش، لأنه لم يأتي بفريضة الدلك.
0: نعم.
1: وفريضة الدلك هذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وعندنا قول آخر ذكره ابن عبد البر عن أبي الفرج وغيره، اللي هو إن الدلك ليس فريضة لحد لذاته، وإنما فريضة لإيصال الماء، فإذا تيقن بوصول الماء إلى العضو ولو من غير دلك سقط هذا الفرض. فقال آل ابن عبد البر، قال آل هذا القول إلى، يعني آل هذا القول إلى عدم وجوب الدلك. وعدم وجوب الدلك هو مذهب كثير من أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا في مذهب مالك، ولكن حتى من لم يقل بوجوبه يعني أضعف الإيمان قال بسنيته وكذا، لكن عندنا نحن في مشهور المذهب واجب، فلهذا ينبغي الدلك. والدلك قلنا إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو. نعم،
0: يكون دلك خفيف. نعم،
1: دلك خفيف. نعم. حتى لما يوصلش للوسواس وكذا. نعم.
0: نعم.
1: وكذلك مما ينصح به من يعاني بالوساوس، لا يقعد يوصل فيها مثلا وقت طويل وعشرات المرات وما يحسبش روحه هو قاعد ما غسلش المرة الثانية ولا الثالثة وغيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة ومرتين، يعني غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين، وثبت عنه مرتين وثبت عنه ثلاث، فاستجمع في هذا الأمر. وأن ما زاد يعني الغسلة الثانية والثالثة هي من المندوبات كما سيأتينا، ما هيش واجبة. فإذا أنت تأكدت وتيقنت من إيصال الماء بالغسلة الأولى وما تركتش لمعة، خلاص صار وسقط عنك يعني الثانية والثالثة هي استحباب، فإذا لم تأتي بها أجزأتك.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفريضة السادسة من فرائض الوضوء فقال: وموالاة إن ذكر وقدر.
1: الموالاة يعني بألا نترك فاصل بين هذه الفرائض، بين أعضاء الوضوء ما نخلوش فاصل، وهذا الفاصل مقدر بجفاف الأعضاء كما قال ابن عاشر رحمه، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني لما يكون الزمان معتدل يعني ما هوش صقع هلبة وله هو نو، لأن في الصقع بيطول بيقعد معك بيطول الجفاف، وفي النو بيجف الأعضاء بسرعة، وكذلك عدم الريح، في الريح هو بسرعة بتجف الأعضاء. فلما يكون الزمان معتدل يعني طقس أو مناخ ربيعي في ذلك الوقت، قداش نقوله مثلا نقوله يحتاج إلى 7 دقائق 8 دقائق لو قلنا تقريبا يعني حتى تجف الأعضاء. فإذا هذا واجب علي أني أنا مثلا غسلت وجهي ويدي وبقي لي مسح الرأس وغسل الرجلين وما متعمد ما غسلتهمش، إن كان دقيقة دقيقتان أعضاء الوضوء التي غسلتها لم تجف بعد ما فيش بأس هنا. لكن إن طال الأمر نصف ساعة ربع ساعة أكثر من ذلك، فهنا يقال لي يجب أن تعيد أعضاء الوضوء من الأول، هذا إن كنت متعمدا، وإن كنت عاجزا أو ناسيا فسيأتي تفصيل ذلك. المهم الآن إحنا نبو نعرف وش هي الموالاة. إذن عدم الفصل بين فرائض الوضوء هذا هو الموالاة، يعني ما نجيش نديرش بعض أعضاء الوضوء ونقف وبعتالي نكملها بعد فترة بحيث أنه يكون اللي أتيت بها مؤخرا بعد جفاف الأعضاء. ويعني يعبر عنها في المذهب عندنا أيضا بالفور، هو الفور أو الموالاة شيء واحد، ولكن لعل التعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، لأن الفور مشعر بالاستعجال والعجل وكذا، لكن الموالاة يعني هي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء. نعم
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدل كالعامد.
1: نعم. بالنسبة للناس يعني أنا فعلت بعض أعضاء الوضوء ونسيت أني في وضوء فتركت الباقي نسيانا، وبعد ذلك تذكرت بعد ساعة بعد نصف ساعة تذكرت، قالوا تكمل فقط. وكذلك من نسي عضو من أعضاء الوضوء، يعني أنا أتوضأ فنسيت لم أغسل يدي اليمنى، غسلت أعضاء الوضوء كلها إلا يدي اليمنى نسيتها، بعد فترة بعد وقت يعني تبين لي نسيانها، فقالوا في هذه الحالة إما أن في حالة نسيان عضو من الأعضاء، وعندنا النسيان إما نسيان باقي الأعضاء وإما نسيان عضو من الأعضاء، فإن كان نسيان باقي الأعضاء فهذا لا يجب علي إلا أن أكمله. مثلا أنا توضأت فوصلت في مسح الرأس وما نسيت ما أكملتش باقي أعضاء الوضوء، يقولوا لي افعل ما نسيت فقط، هذا الواجب علي. طال الوقت أم لم يطل في حالة النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. وإن كنت قد نسيت عضو من أعضاء الوضوء فهذا يقال لي إن كان قد طال الوقت وجفت الأعضاء فما عليك إلا أن تغسل هذا العضو. أنا قلت نسيت يدي اليمين مثلا، أغسلها يدك اليمين وخلاص، بعد ساعة بعد ساعتين ما فيش بأس، وما تديرش اللي بعدها. وإن كان لم يطل الوقت مازال أعضاء الوضوء لم تجف بعد، تذكرت أني ما غسلتش يدي اليمنى، شفت أعضاء الوضوء لقيتها مبلولة وهي هذه مش مبلولة، قالوا في هذه الحالة نغسلها ونعاود نغسل يدي اليسرى ونمسح راسي ونغسل رجلي. يعني وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذا، قال ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. قالوا يعني إن كانت أعضاء الوضوء لازالت يعني لم تجف، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليك أنك أنت تأتي بالعضو الذي نسيته وبما بعده لتأتي بسنة الترتيب، وعندنا ترتيب الأعضاء سنة كما سيأتينا في سنة الوضوء. وإن كان طال الوقت وجفت الأعضاء فنقول لك تأتي بالعضو المنسي فقط. نعم. وهذا حكم الناس يا شيخ. وعندنا العاجز، العاجز طبعا في الغالب العجز بيكون العجز عن إكمال الوضوء، وسبب هذا العجز مثلا يعني الماء الذي عندي لم يكفني لغسل أعضاء الوضوء كلها، فغسلت بعض الأعضاء وبقي بعض الآخر. فقالوا هذا إما أن يكون مفرط العاجز وإما أنه غير مفرط. فإن كان مفرط في السبب، السبب عجزه، فهذا قالوا حكمه كالعامد، وإن لم يكن مفرطا فحكمه كالناسي. والناسي احنا قلنا حكمه توا، وقلنا إن معلش شيء إلا يكمل أعضاء الوضوء طال الوقت أم قصر. وبالنسبة للعامد وإلا العاجز المفرط فهذان حكمهما إن كان الوقت لم يطل، لم تجف الأعضاء بعد، فهذا نقول له أكمل أعضاء الوضوء ولا شيء عليك. وإن كان قد جفت أعضاء الوضوء وطال الوقت فهذا نقول له ينبغي عليك أن تبتدئ الوضوء من الأول، لا تبني على ما فعلت سابقا. فهذا حكم من؟ حكم المتعمد، يعني من أخر بعض أعضاء، فعل بعض أعضاء الوضوء وأخر البعض الآخر. وكذلك حكم العاجز إذا كان مفرطا،
0: مفرط يعني من الأول ما جهزش ما يكفيه من الماء،
1: نعم،
0: غير المفرط اللي جهز ما يكفي لك، مثلا صب منه أو تبزع منه
1: أو غصب منه جاي حد اختام منه بالقوة أو أكره على تفريغ إلى غير ذلك. المهم جي أو جاء ريح يعني فانسكب الماء الإناء الذي عنده وغير ذلك، هذا مش مفرط هذا. لكن المفرط أخذ القليل من الماء الذي لا يكفيه في العادة للوضوء.
0: يعني الناسي يبني مطلقا بنية الإتمام،
1: نعم،
0: وزيه العاجز الغير مفرط،
1: نعم،
0: عاجز الغير مفرط يبني مطلقا، نعم، بنية الإتمام. العاجز اللي فرط كان هو طال يأتي بالمنسي فقط، وكان هو مطالش يأتي يبني. يعني شيخنا الناسي والعاجز اللي ما هوش مفرط حكمهم واحد اللي هو البناء،
1: نعم،
0: بالبناء بنية الإتمام،
1: نعم، يكمل طال الوقت أم لم يطل،
0: طال الوقت ولم يطل،
1: كويس.
0: والعاجز اللي فرط،
1: نعم،
0: والعامد
1: إيه؟
0: الحكمهم واحد اللي هو كان هو طال
1: الوقت.
0: عاود من الأول، وكان هو مطالش الوقت
1: إيه
0: يعني يبني
1: على الأول، نعم،
0: نعم،
1: يبني على الأول بنية الإتمام، نعم،
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط،
1: نعم،
0: وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن يعتدل كالعامد،
1: نعم،
0: وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب.
1: هذا ما ذكرناه، نعم، وأشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه: ذاكروا فرضه بطول يفعله. يعني قلنا لما ننسى عضو من أعضاء الوضوء وطال الوقت بعد ساعة بعد ساعتين تفكرت، قالوا افعلها فقط، نفعل أنا يدي اليمين نسيتها نغسلها فقط. وإن كان الوقت لم يطل فهذا ندير يدي اليمين ونغسل يدي اليسار، نعاود الحاجات اللي هي أنا فعلتها بكري، لكن نعاودها ونمسح راسي ونغسل رجلي حتى أتحصل على سنة الترتيب. ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. يعني هذا هو تفصيل بين من يكون قد نسي سنة من سنن الوضوء، مثلا المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، غيره، فقال هذه يفعلها لما يستقبل من الصلوات. أما من نسي فرض من فرائض الوضوء لم يفعله، فهذا نقول له كانك أنت صليت، هذا صلاتك باطلة، وإن لم تصلي فافعل هذا العضو وصلي به، وإن كنت صليت فقد بطلت صلاتك. وبالنسبة لإكمال ما بعده من عدمه على حسب جفاف الأعضاء من عدم جفافها، نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة تالي الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ما حكم لبس الإكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس في هاللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى لو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح، الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
5: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
6: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في دينجر نفعا يعني. والله أعلم.
7: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي وضع يده اللي وضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف بيأجر من يخدمها ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام كان هذا ما نقسم لكش، لا كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم، في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي هذا اختصاصه، لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض لكنه شرعا حرام عليه رأو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
8: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
9: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا يبي يشتري تاتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم إذاعة دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. هذا البرنامج برنامج فتوى، يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على تطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، في قال صليت في أحد المساجد، والإمام في الركعة الثانية قام مباشرة ولم يسجد ولم يتشهد، ثم بعد أن استتم قائما رجع بعد ذلك، فقال له بعض المصلين إن الصلاة غير صحيحة لأنه لا يجوز له الرجوع بعد أن استتم قائما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي عليه جل الفقهاء أن من سهى عن التشهد الأول وسبح له المأمومون وتذكر، يعني إذا كان هذا التذكر قبل انتصابه قائما هذا يلزمه الرجوع، لكن إن استتم قائما لا يعود للتشهد لأنه تلبس بالركن اللي هو الفاتحة ولا يرجع إلى التشهد اللي هو سنة، ويسجد للسهو بعد ذلك. وهذا دلت عليه عدة أحاديث، منها حديث المغيرة إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو رجع للتشهد الأول بعد أن استتم قائما، هل الصلاة صحيحة ولا تبطل؟ الذي عليه المالكية أن صلاته لا تبطل هنا في هذه الصورة. صح بعض أهل العلم الأحناف والشافعية يقولوا ببطلان الصلاة إذا عاد عامدا عالما، لكن المالكية يقول قد أساء أخطأ لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. نعم، عندنا الأخ أسعد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم.
1: آمين آمين، وإياك آمين يا رب العالمين، تفضل.
2: نسأل الشيخ عليه نقوم أنت أغنام، يعني ربك
1: أغنام. نعم.
2: وعندي صديق لدي أجاب لنعزة من ثلاثة سنين فاتوا.
1: تمام.
2: ونعزة يعني مو ذبها، هو لا هيك كان أنت فوش بيكسرون الخطور كذا، وهم على أساس أنا بدي أكسرها منها معالجة، لا وقل لا زاب لا شيء، وتو النعزة ومكلم فيه، ما تكلم فيه إنه تعال نجيب نعزة ولا تعال أخذ النعزة، مكلم فيه إنه مثلا النعزة ولدي النعزة كذا، هو والدة خلوق والدة يعني هي خلوق كبير تو وتو فطيمة يعني ما نعرفش الصرع كيف يعني المفروض التربية لو هيك بالطريقة هذه. ما نعرفش يعني
1: هو جاب لك على اساس ايام بسيطه وخلاص يعني، ولا مش ديما جابوا لك يعني؟
2: هو اساسين المفروض بيطيح هو من البراد هذه طيب هذا هو النبي رزقها يا اساسك
1: الكلام. وانت من الاول ليش ما تفهمتش معاه؟ قلت له راه مثلا راه الاكل عليك وبتجيب لي راه كذا كذا، وفي في السوق يعني
2: والله
1: معروف المعروف عند جماعه الاغنام
2: ومشت الامور هيك ما عادش ثالث يعني ما تقول انت نهائي. هو يطفل وانا نطفل ونعقب على كلام هذا يعني نتكلم فيه راه
1: ونازل نازل كذا. انت علاش ما اتصلتش بيه قلت له تعالى يعني خذ الشام تاعك يعني؟
2: نعم
1: انت علاش ما تتصلش بيه تقول له تعالى خذها خلاص راهو انا يعني ما عادش نقدر ندير ولا مستحي منا ولا شو السبب انت؟
2: انا ما عرفتش دخل لي الكلام تبع، لكن هي مثلا لو في التربيه في حاجه مثلا في الاسلام في طريقه
1: انت تبي كيف انت تبي كيف بالطالب بالشرع؟ تماما نقول لك انت امان هذيك ذاك تقدر الطالب ب

0: عند أصحاب الأغنام أن الغنم هذا كل يوم يكلف فيها مثلا في قيمة 4 دينار، قيمة العلف ولا قيمة كذا وقيمة كذا، تمام؟ أي هذا تقدر تطالب به ومن حقك تطالب به، ما فيش إشكال، وهذا معروف عند جماعة الأغنام، وفي حديثنا معهم في عدة مع ناس آخرين يحطوا في أغنام عندهم كذا، يقول له خلاص أنا احسب لي كم تكلف، فيحسب له، فهو كم يحسب لنفسه هو في عيد الأضحى، لأن لما يأخذ مثلا خراف ولا كذا بثلاثة أربع شهور يحسب في تكلفتهم اللي شراها بهم، ويحسب في التكلفة اللي كلفتهم في 3-4 شهور، وبعد ذلك يحسب في أرباحه ويقول لك أنا قديش ربحت فيهم وقديش ما ربحتش فيهم، وكان فيه راعي مثلا يحسب قيمته كذا بما يساويه وغير ذلك يعني.
1: وأنا في صديق قال لي ممكن مرات يصير بطن يعني ولادة
0: يعني
1: بطن ما
0: نعرف. لا لا لا، هذه فجهالة، ما هوش واضح الأمر هذا، هكذا مرات يصير منها مرات ما يصيرش، مرات أنت ما الأجرة واضحة، أنت هذه حاطها كذاك أمانة، هو الأمانة نما هو أنت ماكش ملزم بأكلها وبشربها ونحو ذلك، هو يأخذ أكلها وشربها وغيرها هذا يتحمله هو، وكان فيها راعي يتحمل معاك من راعي بما ينوبه هو من حصته وهكذا.
1: وحتى لو اتفقنا مثلا
0: يكونوا
1: بطن
0: بطن
1: بين
0: حلمه
1: هو
0: لا لا ما هو هذه هذه فيها جهاله، ما هيش الاجره هذه ما هيش واضحه، انت تقول لي بنديره لك كذا مقابل كذا، انت تقدر تطالب باجره حق الراعي بتاعك والاهتمام بيك، تقدر تطالب بها اجره بروحها مفصوله، يعني جرنا لك انك تاخذ حق الشاه وكذا، هذه لانك انت بتساعده، لكن ما مش حتتكلف حاجه من جيبك، لكن تبي تقول لي بالاضافه الى الراعي انا نبي كذا وكذا وكذا، هذيك تقدر تطالب بها بروحها يعني، لكن ما تديرش أجرة مجهولة مرات بطن بطن وكذا، ما تصير مرات ما تصيرش، مرات كذا عرضة لأنك تقعد سنتين ثلاثة ويأخذ هو البطن بتاعه، ولما تصير بطنك كذا يصير لهم الوفاة تبدأ أنت ما أخذت شيء، هذا كل الأجرة لابد تكون واضحة ومعلومة يعني.
1: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله. وهذه الأمور الناس يعني ديما تكون فيها وتفاها واضحة من الأول يعني، بعض الناس من الأول يتعاطف مع قريبه ولا مع أخوه ولا مع أصدقائه ولا مع جيرانه ونحو ذلك، يجيب اللي خلاص خلهم عندي الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، الناس يصير تساهل في هذا، بعض الناس يعني ميدورش وغيره، راح في بعض الناس تدور ويقول له شوف لي تكلفتي كاملة، وفي بعض الناس ميدورش فيصير بيناتهم خلاف، أنت اللي من الأول اللي درت الخير ودرت الأجر وتبي تربح وكذا، تقول لك وقعت في خصومة معه أكبر من الأول، يعني كان ما أخذتش منه من الأول ممكن كان الوضع متاعكم أفضل، هذا كله بسبب عدم وضوح الأمر، ما خلاها قداي راي تكلف في اليوم كذا وتكلف فيه كذا والراعي قيمته كذا، من الأول يكون واضح الأمر هكذا حتى أنت ما يصير لكش خلاف في بعدين وما يصير لكش أمور، تقول لك قاعد تكلف في أمر لك سنة وما يأخذ منك وأنت بهذه الطريقة، ما نصحوش به الناس. عندنا اتصال الأخ العم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وجزاك الله علم وبارك الله فيكم من بر الطيب، إن شاء الله ربي يوفقك.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
2: الله يهديكم إن شاء الله بالنصر. والله من حضرتكم حقيقة نشوفه في الضجر بعض الناس، هو ممكن عفوي ولكن مبارك فيه يعني الاعتراض على الجو ويحلف يعني قبل اليوم مطاح مطاح ويشد في البعيش الجو بالجهنم الله محفظنا. أتمنى منك كلمة على الكلام هذا يعني والصيف خير وشكي خير والكلام هذا اللي بسلاك الذكرى، أتمنى منك توزيع طيب بارك الله فيك إن شاء الله.
0: نعم طبعا بالنسبة اللي ذكر الأخ يونس يعني وصف الجو مثلا بأن مثلا جو اليوم كذا وكذا أو يعني مثلا الحر هذا مثل جهنم وغيره، بعض الأوصاف فيها طبعا قد يكون فيها تجاوز من قبل كثير من الناس، لكن هو الوصف الجو بصفة عامة بأنه هو مثلا هذا اليوم حر شديد ولا اليوم كذا، هذا ما يدخلش في سب الدهر ولا سب غيره، وصف الشيء الدهر بأن مثلا الشدة والرخاء والخير ونحو ذلك هذا ما فيش باس، كما قال الله جل وعلا 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني 7 أيام شداد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمرة، في يوم نحس وصف ذاك اليوم، كذلك قول الله جل وعلا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني وصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات، والمقصود هي أيام نحسات عليهم، يعني وصف الأيام بالنحسنة أنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس

0: عليهم كما في سورة القمر أيضا في يوم نحس المستمر. هذا ما هو السبب، ما هو يعني من سبب الدار، لأن المقصود وصف ما حصل فيه، يعني كان من صفته كذا وكذا. لكن أما سب الدهر بأن ينسب الفعل إلى الدهر فيسب الدهر لأجل أنه يعني فعل به ما يسوءه، فهذا الذي فيه أذية لله جل وعلا، وهذا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الدهر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فهذا فيه أذية لله جل وعلا. عند اتصال الأخت نجاة، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي سؤال يا شيخ الإسلام.
0: أي تفضلي يا أخت نجاة.
1: نسأل عن حكم الشرع في أن الرسول يوصي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإتمت، من اللون الأصلي بالإتمت، في اللي يقول لي الأصفر، في اللي يقول لي القهوي، في اللي يقول لي الأكحل، وهو نباته وشني يعني نبني وين نلقوه النوعية الأصلية، في اللي يقول لي إلا في السعودية النوعية الأصلية، يعني هي كلها مقلد.
0: نعم نعم، شوفوا نجاوبك بما نعلم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الأخت سألت عن الاكتحال بالإثمد، وطبعا الإثمد من الكحول الذي يعني ثابت في حث عليه في السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا مسألة التفريق بين الإثمد المغشوش وعدم المغشوش وغير ذلك، ما يعني هذا راجع للخبراء يعني والمختصين، شوفوا جماعة العطارة وغيرهم، يعني ما عنديش خلفية معينة في مسألة تفضيل نوع معين أو غيره، يعني في مسألة تفضيل نوع معين من الكحول وغيره. وطبعا معروف أن من أجود أنواع الكحول هو حجر، يعني اللي نعرفه إحنا أسود وأقرب للحمرة شوية، ويجي من عدة بلدان، يعني موجود حتى في المغرب هو كذا، مش ضروري في السعودية بس يعني، وفي بعض البلدان الآسيوية اللي يعني في آسيا، في أصفهان وغيرها، وفي إيران بالذات الإيراني هذا معروف يعني. في فهذا هو اللي نعرفه إحنا، قلنا مسألة التغييرات اللي طرأت عليه ونحو ذلك، هذا ممكن يعني شوفها عند الجماعة المختصين من العطارين ونحو ذلك، لكن هو هذا هو اللي نعرفه، هذا ما ذكرت يعني هو نوع من الأحجار أسود فيه يعني أقرب إلى الحمرة شوية كده، وموجود يعني في بلاد الحجاز، وموجود في إيران، وموجود في بعض البلدان الأخرى، ما هوش خاص ببلد معين. فراجع المختصين من العطارين هم يدلوك على ذلك، لكن هو من أفضل من أجد نوع الكحل، وينفع العين ويقواها ويشد الأعصاب، وليه يعني يحفظ الصحة وينقي الأوساخ ويجلوها، وهذا تجليتها يعني، وهذا موجود عند ذكر جماعة الطب النووي زي ابن القيم وغيره، لما نراجع كلها حنلقوا هذا الكلام. عندنا بعض الأسئلة مسألة أخرى موجودة على التطبيق. هذا السائل لو يعني سأل قال لو رجل ابتلي بولد فاسق ويخاف إن ترك له المال أن يستعمله في الحرام، هل يجوز له أن يهب أمواله لجهات خيرية أو لا؟ طبعا هذه المسألة من المسائل اللي ذكرها أهل العلم وأشارتها حتى بعض المذاهب الأخرى، قالوا الرجل الإنسان لو ابتلي برجل فاسق ويخاف أن يستعمل الميراث بعد موته يستعمله كله في معصية الله جل وعلا، قالوا الأولى لمثل هذا الرجل أن يصرف ماله كله في وجوه الخير، ولا يتركه لهذا الولد الفاسق يعني لينفقه فيما حرم الله جل وعلا، إذا كان عارف بهذا الشخص من جل واحد فقط وسيستعمله في حرام فله أن يفعل ذلك، ويقدر يقيد هذا الأمر، يعني ممكن يقيده بحيث أنه يدير البيت اللي يسكن فيه مثلا، خايف أنه يفعل بعض الأشياء وغيرها، والله يضع الأموال عند شخص يعني معين، وهذا الأموال يعني يعني والله طريقة معينة مثلا ينفق بها على أبنائه، هو مثلا كان هذا الابن عنده أبناء وتزوج وغيره وخايف أنه يصرف عليهم الأموال، ولا البيت يديره مثلا يدير العقد عمره، يعني يقعد فيه الابن هذا يعيش فيه ويزش يبيعه، لكن يقدر يسكن فيه الى الوفاه وبعد ذلك يمشي الى وجه الخير. يعني فيه عده طرق يجمع بها بين الامرين بحيث ما يضرش هذا الابن، وبحيث في نفس الوقت ما يخليش يصرف هذا المال في الحرام. لكن المساله هذه ذكرها الفقهاء ونصوا عليها، قال يجوز لهبه المال هذا كله اذا كان الابن سيستعمل المال في الحرام، لان ترك المال له بعد ذلك فيه يعان على على الحرام. عندنا اتصال الاخ منصور، تفضل.
2: نعم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله لو سمحت، أنا عندي سؤال هو ممكن طويل شوية، لكن أنا بعثت على الواتس وما رد علي حد لحد الآن، هل نقول لك عليه توا ولا؟
0: تفضل كيف. تفضل قول. إيه تفضل.
2: في شخص دخل في شركة في نشاط تجاري مع مجموعة أشخاص آخرين، ونصبه هو المسؤول على متابعته وتعيين العمال.
0: هو شريك معهم يعني.
2: صارت له مشكلة، صارت له طال عجز في النقطة هاي، يعني لما داروا جرد لقوا فيه عجز، وهو ما شاك في أحد العمال يعني. جماعة الشركاء الثانيين قالوا له أنت المسؤول وأنت اللي لازم تحددنا. سؤالي، هل الشخص هذا يجب أن نعطيه من الزكاة أو لا؟
0: نعم، هو تو الآن عليه مديون، بتقول أنت عليه مديون يعني غارم.
2: مديون أي وغارم أي.
0: فهو ما حاولش يتدخل معهم أولا، يشوفوا حكم الشرع في مسألة التضمينة. هو الأصل إن ما يضمنش إلا في حال التعدي ولا التقصير. هل في تقصير منه وتعدي وثابت هذا التعدي حتى نقوله يعني يغرمون بهذا المبلغ؟
2: لا، لكن ربما يكون فيه نوع من التقصير، ربما لأنه ما تبعش كويس ولا حاجة.
0: فهو إحنا قبل يعني مثلا مقسمها لقسمين، المسألة الأولى إنه هو الوكيل أو الشريك هذا المكلف، الأصل إنه مؤتمن، والإنسان المؤتمن لا يغرم إلا إذا ثبت منه تعدي وإلا تقصير. إذا ثبت منه تعدي وتقصير فإن هذا يصير غارم بهذه الصورة. فالمسؤول لابد المفروض يحاول يجتمع هم ثلاثة ويشوفوا حد خبير في الصنعة هذه ويقول لهم، لأن هذه الأمور قد تحصل يعني من آخر، مش هو ضروري يكون يعني يتحمل مسؤولية كل شيء حتى الخطأ يعني الخدر الخارجي. بعدين نجوني مسألة الزكاة الغارم. الزكاة الغارم يجوز إعطاء الزكاة الغارم، لكن بضوابط. الأمر الأول تكون الزكاة في مباح. شيء الثاني أن يكون ما عنداش هو شيء يعني يمكن أن يبيعه فيسدد به الدين، يعني ما عنداش مثلا سيارات زايدات وإلا أراضي أخرى من غير بيت السكنة، نحوله بيت السكنة والباقي كله كان عنده حاجة يقدر يبيعها، أرض والله غيره أو نحو ذلك من غير بيت يسكن فيه، يبيعه وما يأخذش من الدين. هذا الشروط اللي ذكرها الفقهاء في اللي جواز أخذ الغارم الزكاة.
2: يعني هو ما عندهش إلا البيت اللي يسكن فيه ولا سيارة اللي يستعمل فيها، لكن أراضي ما عندهش.
0: هي تمام، خلاص كان هكذا. طب بالضوابط هذه اللي ذكرته لك، يعني امتى يكون يجوز للغارم اخذ الزكاه بالضوابط اللي ذكرناه، لكن بعد ما تتاكدوا من المساله الاولى، لان احيانا هم بيغرموه هو مش ما يقبلهاش. يعني اذا كان الشرع يعني بعد ما يشوفوا هذا الاختصاص وان هذا الامر ما يتحملهاش، ما يجيش واحد يخش على الضمان طول، هتكون من الشركاء طول حتى نسبه الخساره من الاخرين يتحملها واحد منهم، مرات ما يتحملهاش. لكن هذا من يقولوا اهل الاختصاص. اهل الاختصاص يقول لك لا، هذه في تقصير، او ري صاير لي مثل مواضيع عادي، وانا مثلا ما خليش فيهم كذا وكذا كذا، لكن هو كان خلاهم هكذا وتقصير منه ومال يعني.
2: نعم، بارك الله فيك يا شيخ.
0: الله يرحمك. بارك الله شاء. عندنا الاخ ابو محمد، تفضل.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب مبارك. أنا محمد.
3: بس حتى هذا السؤال متداول بين الناس، 2000 دولار عمال معظم الناس اللي يخدوه يقولكم أنا واقف في الشباك يجيني خصم ويعطيني الدولار طول كاش، يعني وأني واقف يجيني رسالة خصم.
0: نوضحولك المسألة يا شيخ، نوضحولك. هي المسألة لها ارتباطات هلبة، يعني مش من غير مسألة التقابض، لها علاقة بمسألة شركات الصرافة اللي دخلت جديدة هذه، طالبين منها بعض الأموال وغيرها ويأخذوا أجرة، يعني فيها إشكاليات، فيها أجرة على الضمان. يعني العقد لما تشوفه بصفة كاملة شوفه كامل، ما شوفوش مسألة اسمها. ثاني حاجة العقد اللي صار من الأول، يعني قبل لما اخترت شركة الصرافة، لما تم اختيار شركة الصرافة درت معهم السعر ودرت معهم كل شيء، هذا الوعد هذا مفروض ما يكونش، المفروض العقد والواحد في اليوم اللي تستلم فيه مباشرة. المهم يعني حنوضحها بعد قليل يعني أكثر يعني. نعم، وهذه يعني كان عندنا في اتصال لكن ما حصلش الاتصال وما حصل فيه انقطاع. فالتوضيح مسألة الدولار وغيرها، الدولار الليبية يعني من أول ما جت معاملة الألفين دولار يعني تواصل معها حتى بعض شركات الاستيراف وغيرها، وبش يكون الأمر واضح حتى للناس يعني، لأن الناس بيقولك ما هي وفي من افتي في بجوازها وفي من كذا وهو نقض وحنا وحصل تقابض وهو التقابض موجود ونحو ذلك. رأوا اللي موجود في هذه المسألة مش يعني دولار تأتي بتمنع هذا الأمر، يعني ماذا بينا بأي طريقة تكون سلسة واضحة، ودرنا لهم من هذا اليوم من الأول قلنا لهم أنت مش يعني ديروا زي العالم بال زي العالم الآخر، عندك طريقتين يا شركات الصرافة هذه تملك الدولار بيعلها أنت الدولار وتستلم وتقدر تبيع للناس ما فيش إشكال جايز، وإحنا ماذا بينا تكون جايز والناس كلها رهيب انها يعني زي بعضها في هذا الامر، يعني مش محاوله للمنع ولا زي ما يحاول بعض الناس ان نبغى نعمل، لا لماذا بينا تكون تسهل للناس ويستفيدوا الناس وما فيش اشكال في ذلك. وهذه احد الامور اللي طالبنا بها من سنوات ان يجيبوا الدولار كاش ويوزعوه للناس كاش، هذا طالبت بيه دولار ليبي من 5 سنوات مش من الان. لكن هو لما تجيب تدير طريقه تكون واضح، اسال عندك في هيئه مركزيه للرقابه الشرعيه في الـ في الـ في المصرف المركزي، وكذلك في يعني بعض المختصين لو سالوهم كانت الطريقه واضحه وسلسه، لكن هم داروا طريقه ومنظومه فبعض الاشكاليات يعني يتم المراسله الان من اجل ولعل تنحل يعني في الفتره القريبه الجايه يعني. اتصال الاخ اكرم، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: قلت يا شيخ هل في إثم على سامع القرآن؟
0: نعم.
4: مثلا حد يسمع في القرآن ولا سفر في إثم عليها ولا؟
0: نعم. تمام. أنت تسأل عن التدخين أثناء سماع القرآن. نعم. بالنسبة للباهي تمام، نأخذ الأخ عبد الصادق وبعدين نجاوبه. أهلا أكرم. أخ عبد الصادق تفضل.
5: يا شيخ.
0: تفضل أخوي عبد الصادق تفضل.
5: يا شيخ خليني عندي سطوة شوية
0: صعبة. تفضل.
5: نعم.
0: تفضل نسمع فيك.
5: يا شيخ خليني عندي مشكلة مع واحدة من البنات خواتي.
0: إيه.
5: دايو. هي مش معي في الأرض ولكن
0: قلت لك واحدة من بنات اخواتك هي مش معك في الارض قلت لي؟
5: لا هي خواتي، واحدة من خواتي
0: باي واحدة من اختك باي. ايه
5: ايوه هذه الارض مش معي باي.
0: هي الارض من والدك ولا منين هي؟
5: ايه الارض من والدي ولكن احنا كل خوات
0: اخواتي. تمام، يعني هيك تفهمتوا ان كل واحد يخلص اخته يعني.
5: فأختي اللي سوري يعني واحد كل مننا جوازها وقبل الجوز كان سوري أنا سوري.
0: هو أنت متفهمتوا إن الأرض بتشراها منهم شري ولا تعطيه لهم أرض أنت؟
5: لا هي تتكلم عليها هي تتكلم معي مخوها الثاني.
0: إيه تمام.
5: ولكن أنا بتكلم عن التسعين أنا أولى.
0: به.
5: وكانت تتباكلين يعني تتباكلين. بأه؟ فهي تدارت عطفت الكوها المطاع عن الباب فيها الواحد تاني.
0: بأه؟
5: وقلت لها ليه راني كانت تلك عبد الله راه المطاع في حلق سنين عطف كده اللي عطف كده.
0: شن قلت لها انت؟ شن قلت لها انت؟ كانك انت يمين كانك بعتها؟
5: نعم.
0: انت قلت لها كانك بعتها شنو؟
5: قلت لها ما كانك بعتها اني اولى.
0: ايه تمام، هذا واضح. هي اعطتها لواحد تاني وما اعطتها لكش انت، شن قلت انت؟
5: اعطتها اخوها اعطتها اخوها.
0: ايه.
5: اخوها قال مين نبيحها خليها نبيحها واحد تاني.
0: باه.
5: طب قلت لها انا راه كان هو الله يهدى الخط بتاع راه كاتب
0: ايه
5: عرفت مين بالطلع لان القاف في سوري ما لقيت
0: تلقاه في توري
5: تلقاه في سوري
0: ايه تمام تمام في الصوره متاعك
5: هي متزوجه هي متزوجه يعني
0: ايه ايه
5: بحكم فيها
0: كيف طبعا هو بالنسبه هذا انت اللي غلط في الموضوع هذا مش من حقك تحلف يعني هي باعت الارض باعت الارض اعطتها تاريخها اعطتها هي مش واجبه عليها ان تبيع لك انت هي مش واجب عليها ان تبيع لك انت صح ولا لا
5: هي قلتها هي اولى
0: تباهي انت اولى اولى شيء يعني من باب النخاهة وغيرك وانت بتاخذها لكن هي بعتها لحد ثاني بعتها لخاها وخاها بعد لحد ثاني
5: ما بعت هذا يا شيخ هي ما بعت هذا
0: ايه
5: هي تنازلت لها هي على اساس يبيعها
0: ايه
5: ولما قلت لها قلت لها خير شفتي عمي بتبيع لي اولى لي اولى
0: تبعي اعطاها تاريخها الثاني ايش الاشكال يعني؟
5: كيف الاشكال؟ مين فيها مين قطع الدرجه مين فيها في جنب حوشي هي
0: باهي لكن هو حتى في جنب حوشك لكن هي افرض بتعطاها لاخوها لاخاها الثاني هيك هبه او كذا
5: اخوها مش بيملكها اخوها اخوها مش بيملكها اخوها
0: ايه
5: اخوها ولا اخوي مين
0: هو يبيعها ولا مرات خلاص انت لما يساوموا فيها السوق اخر قول لهم انا مثلا انا اولى ابيعه لي لم نفس اللي بتبيعها للثاني
5: اللي بيشتري قال لا اللي بيشتري قال انا
0: نشتري بنفسه نشتري وشنو؟
5: نشتري بنملك هو مش من العائله
0: باهي انت خذيتها بنفس السعر اللي بيشراها بيه
5: لا باس قال لا معك بيبيع لي هو
0: هم باعاها هم
5: يبيعوها
0: أن أنت قلت لي بيبيعها ما معني يعني لتوه ما تمش البيع يعني قاعد
5: قال ما تمش البيع
0: باهي خلاص أنت طالب بالموضوع أنت مش من حقك تحلف بمسألة الطلاق والواحد غلط هذا كله لكن عادي يعني ممكن تشوف نعم
5: كان إذا قال راني مين بمسألة سلسلة
0: إيه معناه البيع تم يعني تقصد أنت قال لك أنت لا معناه تم معناها تم البيع
5: أنا
0: علمت يعني ما انت وريه ما من جهه قلت لي انت الشاري قال مانيش بيع لك ومن جهه قال ما تمش البيع يعني كان البيع تم خلاص البيع تم هو تملكها انت المهم بالنسبه لحلفك لليمين هذا غلط ومجوز الحلف اصلا بالطلاق الحلف بالطلاق غلط وانت مش يعني مع يعني في النهايه حتوصل انك بتقتل اختك يعني من اجل الارض هذه اشد واكبر واشد اثما لكن فانت الحل هذه كان ما عندكش طلاق سابق او الطلاق هذا وقع وتقدر ترى زوجتك تقول رجعت زوجتي الى عصمتي هذه بالنسبه لمساله الطلاق يعني كانت الطلقه الاولى لك ولا الثانيه تقدر تراجع زوجتك وكلام هذا يعني ممكن في طرق وحلول عرفيه تشوفوا بها الناس وغيره يقولوا مثلا وهذه موجوده عند الناس كلها يعني مثلا اللي جاي ارض جنب حوشي وكذا وانا اخوكم خلاص انت مساومتها عند واحد اخر ونفس السعر اللي شري بيه الاخر انا قابل بيه وبنخلصكم كاش ونفس الامر ما فيش فرق المفروض هم منهم وهذا يعني جانب فيه جانب أدبي وفيه جانب صلة وفيه من حسن صلة الرحم مع أخوهم إنه يبيعوا لأخوهم مش من آخرين صح وبعض الناس يقول لك أنا خلينا نشوفها في السعر قبل إن بعض الإخوة الحقيقة يبخسوا في السعر وبعض منهم بيخلص على أقساط مش هيخلص كاش وهي اللغة مثلا بحاجة لمبلغ كاش فهو اذا كان هم بتخلصها من تكاش وبنفس السعر اللي بيبيعوا اللي بيشتروا به اللي بيبيعوا به الاخرين الحقيقه انت اولى بها لان فيها صله وخيص خصوصا ان هي جايه جنب حوشك لكن ردود الفعل خاطئه منك يعني في مساله التهديد بالقتل وفي الحلف بالطلاق هذا كله امر محرم يعني نعم انت ما تقطع صلة الرحم وباذن الله ما يصيرش قطيعة رحم وانت توا كالاتي بالنسبة لمسألة الطلاق اللي ذكرنا لك حلها لكن حاول تتدخل بالطرق العرفية كان ما تمش البيع حاول تقول له ما المبلغ اللي بتبيعوا به انا قابل به وبالكاش هو يبيع كاش كان ينادم بالكاش كان عندك باش تشتري وما يصيرش باذن الله الخلاف فيما بينكم حالف اليمين اللي حلفته هذا مش حتبمع خلاص هذا مش حتقولش بتقتل اختك انت بالطريقه هذه هذا اسمعش انت الحل شنو انت ما عندكش طلاق سابق ولا
5: ما عنديش
0: خلاص قول رجعت وزوجتي الى عصمتي قول رجعت وزوجتي الى عصمتي عندك طلاق تو وقع وهذه طلقه منك حصلت ومعاش كررها مره ثانيه وما عليك شيء باذن الله وحاول كيف تواصل اخوتك وتمشي الامور بدون اي زعل وبدون اي كذا هي في النهايه راي دنيا ماشيه ودنيا زايله
5: هو راه برنامج الجاره
0: تمام ما فيش اشكال باذن الله، مشي امورك وتمشي امورك، حتى لو انباعت الارض وما خذتهاش والله ما هي مشكله، جدا جدا ما هيش مشكله، شنو حوشك واراضي جنبك وماشي الامور، ما فيش اشكال يعني حاجه كبيره. حتى لو وصلت للمرحله هذه خلي الامور تمشي، وباذن الله انت الرابح وانت الماشي، وما وخلي علاقه بخوتك ماشيه، وباذن الله يعني تمشي الامور زي ما ذكرت يعني. ربي يحفظكم ان شاء الله. نرجع للأسئلة اللي سألنا عن هذا. عندنا الأخ أكرم قبل قليل سأل عليه التدخين يعني أثناء سماع القرآن. طبعا التدخين هو محرم سواء تم التدخين والشخص يستمع للقرآن وإلا في حال أخرى، لكن هذا الأمر يعني يزداد سوءا، يعني عندما يعني يزداد الأمر سوءا عندما يكون الشخص يستمع إلى كلام الله جل وعلا ويمارس ما حرم الله جل وعلا عليه. يعني ينبغي أن يكون المستمع لكلام الله تبارك وتعالى أو للمحاضرات الدينية أن يكون له حسنة ومنصتا وحاضر القلب، لأن اللي يقوم بذلك هذا هو الذي ينتفع بما يسمع. الله جل وعلا يقول قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو المفروض حالنا إحنا لما نسمع القرآن، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني كيف تتنزل الرحمة لعلكم ترحمون، سبب الرحمة وتنزل الرحمة، يعني كيف تتنزل الرحمة على من يستمع للقرآن وهو مقيم على المعصية واللي هي شرب الدخان. يعني الأولى في حقك أنك يعني تترك الدخان هذا وتستمع للقرآن وتستمع للقرآن. عندنا أيضا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا السائل يسأل على مسألة سلس البول، قالوا عاني دائما من قطرات سلس البول ينزل، وهذا القطرات ما عنديش ضابط لها لأنه يختلف من الصيف وبين الشتاء، أحيانا ينزل قطرات كثيرة وأحيانا غير ذلك وهو مستمر، فشنو هو الضابط في هذا حتى نعرف أمتى ينقض الوضوء أمتى لا ينقض الوضوء؟ طبعا سلس البول هو اللي ما يعرفهاش من الناس وغيره هو دوام سيلان البول، عدم استمساكه، يعني ما البول هذا يستمر حتى بعد الاستنجاء وحتى بعد ما يتوضا تستمر فيه يدوم السيلان بعد حتى بعد الوضوء، سواء طبعا في منه بسبب البرد وفي اللي بسبب المرض وفي اللي باشياء اخرى ولي علاج طبي يمشي يشوف اطباء المسالك البوليه ويعالجوا فيه يعني. طبعا الضابط متاع في مساله زاده الخبث وال طهارة الثياب إذا حدث كل يوم حتى ولو مرة هذا معفو عن غسل التوب منه، لأن الناس في مشقة من غسل التوب كل شوية بيغسل توب بيغسل، لا إذا حدث هذا اليوم ولو مرة مش واجب يغسل هذه الثياب ويعفى يعني عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات إذا حدث ولو كان مرة في اليوم. هذا بالنسبة لإزالة النجاسة. لكن فيما يتعلق بنقض الوضوء إذا كان السيلان هذا يعني في نصف وقت الصلاة أو أكثر هذا لا ينقض الوضوء، حتى لو يعني برس أنجى وتوضى وصلي مباشرة إذا كان هو مستمر معك يعني أكثر من نصف الوقت هذا لا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء متعود مش ضروري تعاود الوضوء. وعندنا سائل آخر يعني قال هل يجوز بيع الهدية، وعندنا مقولة مشهورة عندنا تقول الهدية لا تباع ولا تشترى. طبعا الهدية لا تباع ولا تشترى هذه مقولة مشهورة عند الناس، يعني مش شرط أن المقولة عند الناس هذه تكون صحيحة، هي ما هي حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وطبعا هذه المقولة غير صحيحة ومخالفة للشرع. الإنسان إذا تملك الهدية بطريق شرعي له أن يتصرف فيها كما شاء، يقدر يبيعها، يقدر يأجرها، يقدر يهدها لواحد تاني، يقدر يوقفها، يقدر يصدق بها، لا حرج عليه في ذلك. وأي واحد يمنع شيء من ذلك هذا خالف السنة. ودلت على ذلك عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لي مرة توب حذير فأعطاه لعلي بن أبي طالب، وأهدى لي مرة يعني الجبة وأهداها لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن ذلك. فهذا الأمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لعبد الله بن عمر لما أهدى له كذا قال هو لك تصنع به ما شئت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت يدل علينا من أهدي إليه شيء هذه صارت ملك له يتصرفها كما شاء في البيع والإهداء. فالخلاصة أن الهدية إذا أهديت لشخص وقبل هذا الشخص يجوز له أن يتصرف فيها تصرف المالك في ملكي، يقدر يصدق بها، يقدر يهداها، يقدر يبيعها. وهذا قول اللي هو مثلا الهدية تباع وتشترى، هذا ليس لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا من تبعهم. كانت الهدايا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء منها. فإذا بعض الناس اللي يتحرج مثلا على هذه المسألة والله بدأت يسألوا فينا في مسألة الأضاحي، يقول كان جتني جاني خروف هدية نقدر نضحي به، تقدر تضحي به إنه صار ملكك الآن، تملكت وأنت قبلت الهدية هذه صار ملكك، تقدر تضحي بها، تقدر تبيعها، تقدر تشتريها، تقدر تبيعها وتشتري خروف تاني كيف ما شئت. كذلك عند خروف بدرع بيعك، تقدر تدير بيعك لأنه هو ملكك الآن، ما عادش أصبح ملك الأطراف الآخر. الناس من ناحية أدبية يشوفوا فيها والله هو نعطي له هدية وعدم شباحها وغيره، هذا جانب مالش يعني تعطي هدية وتبدأ أنت تتعقب فيها شن دار بها وشن مدارش ولا مفروض ما بيحاش، هذا الشيء يمر بين الناس، لكن هي شرعا جائز. أعطاك واحد هدية ومثلا صارت للناس بعض ذات المناسبات في العراس وكذا، تجيهم كثير من الهدايا وبعض منها مكرر، فهو يبيعطاها لناس آخرين، ما فيش باس، فيش باس تعطيها لآخرين، مش شرط تحتفظ بها. ومش من حق الشخص اللي يعطي الهدية أن يقول لا هو كيف هو دارها وأنا أعطي له هدية وما عتبنيش، لا هذا كله ليس من حقه كما ذكرنا. هذا يسأل على إزالة الشعر من يد المعتدة ووجه المعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة، المرأة المعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة، وإزالة الشعرة من يدي المعتدة ورجليه وهذا الوجه هذا لا يجوز، لأنه هو زينة ومنعت المعتدة من وفاة من حتى من طل جسد تكلم الفقهاء مس النورة والطلباها، لأن فيه إزالة شعر الجسد وما تدخلش الحمام ونحو ذلك ولا تزيل الشعر بهذه المزيلات. هذا سائل آخر يسأل، قلت هل زوجة الجد تعتبر محرم وإلا لا؟ نعم زوجة الجد محرم، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه الآية دليل تحريم زوجة الأب، وسواء دخل بها الأب ولا ما دخلش بها، ويشمل هذا أيضا مرأة الجد والأب، يسمل هذا أيضا يعني مرأة الجد والأب هي سواء يعني كانت عن مباشرة ولا عن بعد، هذه تحرم على الرجل امرأة به ومرأة جده قريبا كان أو بعيدا كما ذكرنا. عند اتصال الأخ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب مبارك محمد، تفضل.
6: سؤالي
0: شيخ. تفضل نسمع فيكم محمد، تفضل.
6: سؤالي متكرر يعني، سألت لكن ما كيف نسمع الإجابة ولا بيش بشيء.
0: أنا ما سمعتك
6: ما فيه شيء.
0: إيه نسمع فيك، غير علي صوتك شوي مش واضح الصوت، فيه حاجة كيف.
6: قلت لك نحن نسأل عن يعني موقف نحن كمواطنين من الأعمال الأجنبية، هذه الأعمال الهجرة يعني احنا مثلا واحد بيخدم على سيارته، واحد عنده حياش اجرفين، فكيف في الموقف هل صحيح احنا او كيف المفروض نتعامل معهم يعني شرعا؟ ولا عارف ان عليه ما عنده وراه، لكن انسانيا ودينيا يعني كيف واحد مفروض
0: والله تتعامل معهم زي ما تتعامل مع اي مسلم اخر يعني، ما فيش بالنسبه لل كانك جبت اللي عماله بتعطيه حقه واجرته، وكان اجرت لا تقدر تاجر له، الدوله منعت من التاجير لي هنا خلاص تمتنع، الدوله طالباتك قالتك اللي اجروا عندك برا سجلهم وجيبهم عندي وجيب اسمائهم، جيب لهم اسمائهم زي ما الطالب الدوله طالب بذلك يعني. في بعض الفترات فيما اعلم الدوله طالبت قالت اللي مجرين يجيب لهم اوراقهم، يجيب صوره من اوراقهم، واللي ما عندهاش ورقه عاد يجيب من سفارته اي ورقه واثبات، ويقول يا مجدرين عندي مثلا 10 15 20، وكان خدمتهم في كذا بتعطي كل واحد حقه يعني، مش يعني انه هو كان مثلا جايب طريقه غير شرعيه وغيره يعني ان نجيبوه ما نخلصوش شيء ونحو ذلك، لا يعطي حقه، هذا اجير نعطي حقه سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان يعني جايب طريقه شرعيه ولا بغير شرعيه، ما يجوزش ان نقدمه بدون اجره. لكن مساله اسكانهم في السكن هذا يكون وفقا اللوائح الصادره من وزاره الداخليه المختصه، والدولة المفروض تطلب من كل الناس هكذا، قال لي أي واحد مأجر يكون عند نسبة يعني عدد هؤلاء وصورة من أوراقهم. إذا طالبت الدولة بذلك يجب على الناس الالتزام بذلك ولا يجوز مخالفة ذلك، لأن هذا في حماية لمصالح الدولة ومصلحة المسلمين، وبحيث ما يكونش في تعدي لكل الأمر واضح. عندنا الأخ عبد الرؤوف، تفضل.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
7: من عندي استفسار يا شيخ، خش في بعض الأسواق والمحلات تسمع حتى القرآن الكريم. مرة في سوق قلت له يا سيد معلش إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قلت أنت فاتح قرآن في سوق عام وناس واحد خاش واحد طالع وصغار، قلت له فرض بس، قال لي لا برك، قلت له مش برك، قلت اسمع أنت القرآن ما فيش داعي تفتح القرآن، هل الكلام هنا صح ولا حدق رب بالله يا شيخ هذا الكلام هذا؟ ما عرفش شو بدنا. حتى مرة نمشي نفس المكان وفاتح القرآن الكريم، قلت له يجوز يا أخي؟ قال لي لا. فهمت شو تفهم معي شيخ، وسامحنا الإزعاج. شكرا يا شيخ.
0: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. طبعا المسألة تشغيل القرآن وهذه لها عدة صور عند الناس، يعني ما هيش يعني فيها يعني بالنسبة لفضل تلاوة القرآن والاستماع ليه هذا أمر مسلم عند كل مسلم وما في شيء اسمه، لكن ينبغي يعني يقرأ القرآن يعني عند قراءة القرآن ألا نرفع الأصوات في الأماكن، ولا نرفعه في أماكن اللي يتعدى الناس فيها ولا يسترقون يعني عنه في أعمالهم. فالعلماء تكلموا على مسألة حتى أنما في شرح حديث الأشعريين يعني لعرف أصوات الأشعريين بالقرآن فيه يعني تكلموا العلماء رفع الصوت بالقرآن هذا أمر مستحسن، لكن إذا لم يؤذي أحدا. والاستماع القرآن عبر المذياع والمسجل والغير هذا عمل صالح ومأجور عليه. عندنا اتصال خلنا نأخذه بعدين نوضح الأمر هذا بتوضيح أكثر. عندنا الأخ أنور، تفضل.
8: نعم
0: يتفضل خويا انور، تفضل.
8: ايوه اذا تفضلك يا فضيلة الشيخ، معلش عندي ذو سؤالات.
0: نعم
8: تسمع فيها فضيلة الشيخ؟ تسمع فيها؟
0: ايه نسمع فيك خويا، نسمع فيك.
8: لا قلت لك صلاة العيد، العيد الاضحى اللي فاتت هذه صلاها بكري الناس 6:30.
0: ايه
8: فلذلك ما لحقناش، لحقنا لاخر جامعة خلاص حتى الخطة منتهية. فقدمت أنا صليت في جماعة حوالي 30 نفر صلوا وقبرت تكبيرة الصلاة وأربع تكبيرات بتاع صلاة الأضحى وصليت بهم. هل إحنا ولا الزوج الضحية إحنا ما حضرناها صلاة العيد لما ضحينا الزوج الضحية بتاعنا، يعني كيف هذا السؤال الأول يعني ولا يضحي علينا واحد ثاني ولا كيف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير وحسن، نبي نفهم حاجتين هذوما اللي هو في العاشورة يقول لك ما تاكلش الفول، وفي عيد المولد الشريف ما تاكلش العصير. نبي نفهم هل في آية تتكلم على الأذان ولا حديث الشيخ؟ وشكرا بارك الله فيكم.
0: نعم نعم نوضح لك الأمر إن شاء الله بإذن الله. فالتشغيل القرآن بالنسبة لل يعني مع قلة الاستماع ليه من أصحاب المحلات، طبعا الإنسان اللي يفتح القرآن ويستمع ليه يعني قد يستمع أحيانا ولا يستمع أحيانا، فهذه المسألة مش شرط يعني أن تكون لابد يسمع في كل شيء، يعني كان الإنسان غالب وقت أن يسمع فيه هذا ما عليه إشكال في ذلك. الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه تدل على الاستحباب مش على العلماء تكلموا لا هذه الاستحباب وليس الوجوب. طبعا مسألة القول بأن وجوب الاستماع ليه ونحو ذلك هذا فيها حتى حرج وفيه مشقة على الناس، الإنسان قد يكون في طريق ويشغل حتى الصوت المقلب ويسمع، ولكن يضطر أحيانا الاستماع ولا بجانب مؤسسة ولا غيره يعني بينقص الصوت أو جهة المرور أو يعني فيه أحيانا بعض الأحوال لا يستطيع الاستمرار على هذا السماع. إذن كل إنسان يستمع أحيانا وأحيانا لا يستمع هذا لا إشكال فيه، مش نوضح الصورة يعني الصورة لها مراتب ولها أحوال. الصورة هذه لها مراتب ولها أحوال، ما يش في حالة واحدة يعني حتى نقول نمنع من كل إنسان يعني مثلا في المحل أنه يفتح قرآن ولا نحو ذلك، لكن الصورة اللي هي لما يكون فيه صوت مرتفع جدا، وإلا يعني زي ما بعض المحلات الكبيرة الحقيقة، هذا نقوله مش من الأدب يعني يتلى القرآن بواسطة الشريط وانت متغافل عنه تماما، ما تشوف شيء بو مطلقا، يعني كما ذكرنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لذلك إذا كنت متفرغ أنت لسماع القرآن فاستمع، وإذا كنت يعني متفرغ له في الأكثر وأحيانا ممكن يجيك زبون ولا غيره، هذا ما فيش بس أيضا ممكن تفتحه. لكن إذا كنت أنت متغافل عنه تماما، متغافل عنه تماما، هذا من هنا نقول لك ما تفتحاش، لأن الازدحام شديد في المحل وغير ذلك، وأنت متغافل عنه تماما إذا كنت مشغولا هنا لا تفتحه. يعني الإنسان يفتح القرآن أمتى؟ لم يكون يسمع القرآن، أو يعني في أغلبه يسمع القرآن، في أغلبه يسمع القرآن. نعم، يعني ممكن الإنسان يفتح يسمع بعض الأناشيد الأخرى، بعض الأشياء الأخرى هكذا، يعني هذا الأمر واسع فيه، لكن نحكي كان القرآن هذا هو اللي نتكلم عنه. في صورة أخرى مشهورة عند الناس هي فتح القرآن في البيت وأحيانا ينام، يعني قبل ما يجي يرقد يفتح يسمع يفتح القرآن يسمع منه شوي وبعدين يرقد، القرآن يقعد يعني بدأت يفتح القنوات المرئية في التلفاز تقعد يعني القرآن 24 ساعة. فهو الأفضل المسلم صح أنه يحرص على الانصات عند تلاوة القرآن، وما ينصرفش عنه إلى الشغل وحاجة، وهذا من تعظيم القرآن، وهذا من توقير القرآن، وهذا من احترام القرآن. لكن ترك التلفاز يعمل وأنت في البيت ولا خارجه وتخليه القرآن يشتغل ليل نهار وأنت مستيقظ ولا نايم، هذا الأمر جائز ما فيش إشكال. ما نقولش لبعض الناس لا يا ما تسمع يا ما تسكر، لا هذا ما فيش، بس المهم ان ما يكونش حول القرآن شيء ما يشوش عليه، والله يكون حوله زي ما قلنا اللي هو الصخب واللغط والخوض في الكلام، والله يكون الكلام في مكان غير لائق، هنا شو نقوله هنا في هذه الحالة نقول الأولى إغلاق التلفاز تعظيما للقرآن. إذا أصحاب المحلات لما يكون الكلام المحل انت فيه ديما صخب ولغط وخوض في الكلام، لا نقول هنا الأولى إغلاق عدم سماع للقرآن، لأنك أنت ما تسمعش ليه مطلقا، بعكس اللي هو في المحل دائما ما يجيش حد إلا بعد قليل بعد فترة يجي زبون واحد ويبيع له ويرجع يسمع، احنا نقوله ما فيش شي بس ما فيش شي بس، لكن ما يكونش يعني الازدحام شديد والكلام كثير وأنت يعني ما تسمع لاش أصلا وتحطها هكذا، يعني مش يقولوا فاتح قرآن ولا نحو ذلك، ولا لا هذا ما اللي يفتح القرآن، القرآن الأساس لي للاستماع، كتاب نزلناه هيك مبارك واللي يتدبر آياتي، مش مسألة لا نحط بركة ونربح ولا تندير ولا يفتح القرآن كويس وكذا، لا القرآن للاستماع وليس لي هيك مش نجيب بركة للمحل ونحو ذلك. نعم عندنا اتصال. نعم انقطع اتصال الأخ، والآن عندنا فاصل قصير ثم بعد ذلك نرجع للجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الوالدة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. لمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0. عندنا الأخ أنور سأل سؤالين. السؤال الأول مسألة العيد، قال فاتتنا صلاة العيد ولأنها صل يعني صلت مبكرا هذا العام، ثم بعد ذلك جينا وصليتني بناس بعض العيد وخطبنا وكذا، ثم فيسأله عن فعله هذا وعن وقت الذبح. طبعا بالنسبة لإعادة خطبة العيد هذا غير مشروع، المفروض إذا انتهى الإمام من الخطبة وانصرف المصلون يعني لا تطلب إعادة الخطبة. خطبة العيد هذه سنة مستحبة في ذات، يعني هي مهيش شرطا ولا واجبا من واجبات الصلاة كما ذكر أهل العلم. يعني خطبة العيد هذه ليست أمرا واجبا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة، حضور الخطبة سنة، حتى لو ما اختلفوا فيها في الإنصات لها. يعني بعض المالكي يقول بوجوبها، هو المشهور عن الإمام مالك المنقول عن مالك نفسه اللي هو استحباب الإنصات مثل الوجوب الإنصات، يعني زي مثل خطبة الجمعة. فالخلاصة أن خطبة العيد، خطبة العيد بصفة عامة الفطر والأضحى، هي ليست واجبة ولا شرط ولا شرط صحة لصلاة العيدين، وهذه سنة فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث منها قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس الخطوة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب كما في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما قمت به يعني المفروض ما فيش إعادة الخطبة ولا إعادة الصلاة، فرض يعني اللي فتاته يصلي لوحده إذا رجع إلى البيت، وإذا صليت ما فيش إشكال في مثل الجماعة، لكن الإشكال وين؟ في إعادة الخطبة وإعادة يعني هذه مصر من الأمصار، صلى صلاة عيد واحدة فقط، لا تعاد الخطبة ولا تعاد لا تعاد الخطبة مرة أخرى. نعم، عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال يا شيخ، بالله بالنسبة للمذاهب الأربعة، ليش في أربعة مذاهب بس، ليش ما فيش خمسة فيش ستة
0: كان مش عشرة يعني. كانوا أكثر من ذلك، هذه المذاهب التي كانت ممكن قريب 17 المذهب، يعني في أبي ثور وفيه الأوزاعي مذهب والظاهرية، إلى الآن موجود مذهب هنا حول يعني
1: كان واحد الشيخ، كان واحد يدير مذهب بروحه يعني شنو يدير يعني
0: هو شنو اللي خلاها المذاهب؟ انت مخليك بصورة من الاول، ان هؤلاء اي مجتهدوا في فهم النصوص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما هي، فهي ما يعني اختلاف الفهم في بعض الامور، لكن هذه المذاهب شهرها اصحابه، يعني الامام مالك عنده تلاميذه اشتهروا في ذهب، وبعد ذلك بعض من العراق والى مصر، وانتشر المذهب في المغرب وفي الاندلس الصغيره، واصبح في بعض المذاهب اندثرت اصحابها. إلى الآن في بعض المشايخ مشهورين عندهم يعني أقوال فقهية، وعندهم يعني إلى الآن ما زال موجود، لكن مش يكون مذهب زي المذاهب الأخرى، يصعب أن يكون هذا يعني. لكن أنك تجيب واحد توا الآن اجتمعت فيه، يعني المسائل هذه كلها يعني درست، مش هجيب حاجة جديدة خارج خارج المذاهب الأربعة.
1: لا، قصدي هم توا قصدي توا الناس اللي ذكرتهم أنت، ما قلت أنت اجتهدوا مثلا وكذا، قصدي حتى وهذا مثلا الشخص اللي تو بيدير مذهب جديد تو بيطلع فكره من راسه، زي ما هم طلعوا افكار من راسهم، زي ما فهموا هم.
0: هو اولا هو مش هو ما جابوش فكر من راسهم، هم بما ان هم هذا فهمهم للنصوص وفق الضوابط الشرعيه. فاي الان في علماء، الان في معاصرين في بعض المسائل يعني اجتهدوا فيها، هي مش منصوص عليها، مسائل معاصره وناخذ باقوالهم. الله جل وعلا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاي عالم شرعي الان اجتمع وفق الضوابط الشرعيه ولم يخالف الضوابط الشرعيه التي اجمع عليها الفقهاء، سواء في الاستنباط وفي الاستدلال ونحو ذلك، هذا قول معتبر، ما فيش اشكال فيه. الان مجامع فقهيه تبحث في المسائل يعني يجتمعوا فيها عدة علماء من بلدان في العالم الإسلامي كله، ويجتمعوا في المسائل ويجتهدوا، ما فيش إشكال في ذلك يعني. لكن هي لكن ما هوش حكر في مذهب معين
1: يعني، حد يدير مذهب روحه عادي يعني، فيش معنى يعني
0: نوضح لك الصوره هذه، نوضح لك بعد قليل. ما في شيء يعني باش تقول الشروط هذه اللي هو من يجي واحد بيدير مذهب الان بالضوابط هذه مش حتكون موجوده لامور حنقول لك بعد شوي يعني. خلاص باذن الله ان شاء الله. الاخ مبروك تفضل. الاخت مبروك تفضلي. الاخت مبروك تفضلي. نعم. هذا اللي عند الأخ أحمد يعني عندنا قبل الأخ أنور عنده سؤال، بعدين نرجع لسؤال الأخ أحمد حسؤال على المذاهب. الأخ أنور سأل مسألة العصيدة والفول ونحو ذلك، قال هذه عادات بعض الناس يقول ممنوعة وبعض الناس يقول ذلك. هذه المسائل مسائل عادات وبعض الناس قد دخلها في جانب العبادة، فإحنا نقوله إذا كان هذه العادات غير مرتبطة بأمر عقدي هي عادة، زي ما يدير بعض الناس البازيل مثلا في كل جمعة، بعض منهم يديروا في الرشدة وكذا في اليوم العيد، بعض منهم يدير في مثلا أكلة معينة، هذه كلها من العادات. وفي بعض البلدان يدير في أشياء أخرى، لهم أن يفعلوا ما شاءوا ما لم يكن ذلك مرتبط بأمر شرعي، يعني إنه مستحب أن ندير عصيدة في المواد. لا، هذه ما هوش مستحب. درتها يوم جمعة، درتها يوم عصيدة، كل جمعة درتها، كل مولد درتها، كل كذا، ما فيش إشكال في ذلك، لكن ما هوش مستحب، هي عادة. درتها باهي، ما درتهاش ما فيها إشكال. درت فول في عاشور، نجيت فول قدامي شريت الاستغار، ما هنيش مرتبط عقيدة، مرة درتها مرة ما درتهاش، لكن يرتبط باعتقاد، بمعنى كان ما درناش في هذاك اليوم بيصير كذا ولا حو ذلك، هذا يصبح مرتبط باعتقاد، هذا ممنوع. لكن العادات افعل ما شئت من العادات، طيب يوم فول، يوم كسكسي، يوم كذا، يوم الفلاني في السنة اللي بنديرها كذا، ديرها ما دام ما هوش مرتبط بأمر عقدي، عادة من العادات. الأصل في العادات الجواز ما لم ترتبط بعبادة ولا بعقيدة هنا تكون ممنوعة. أن اتصال أن الأخ أحمد تفضل. الأخ إسماعيل تفضل. أن أخوي إسماعيل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويبارك فيك اخوي اسماعيل تفضل.
2: يا شيخ انا شريت سياره قديمه، سياره فرده، وبعد ما جيت نخرجها جبت مبلغ من المال، فهو ناقصه مبلغ، كيف ندير فيه يعني؟
0: يعني السؤال انت مش واضح، قلت لي فيه ايش؟ قلت لي انت
2: ايه؟ انا قلت لك شريت سياره،
0: شريت سياره
2: خرده،
0: خرده
2: خردة قديمة.
0: ايه قديمة تمام. يعني انت تمشي ولا خردة بكل يعني معنى بتبيع عرابش انت يعني؟
2: لا تولع ايه تمشي، لكن ايه خردتها.
0: انت بتديرها خردة يعني تمام به.
2: وان قصد بسادة في جسدها مضر
0: محمال. علي الصوت شوي، ايش كيف قلت لي صاحبها خيرة؟ صاحبها شنو صوتك علي شوي بس.
2: صح السيارة نعرفها غلبي نعرفها.
0: ايه.
2: المبلغ اللي لقيت فيه ده يا غزي ما يحكم فيه. فحلة تكين اخذ السيارة.
0: نجيت فيها مبلغ مالي انت يعني؟
2: ايه جيت فيها مبلغ مالي.
0: ايه هذا رجع حلة، هذا مبلغ مالي نسيه صاحبها. لك مش خلال يعني شادتها كانت خردة مع هالمبلغ ليك. ها؟
2: يعني شاري من السيارة ومخلصة خلصي باخد فلوسها.
0: تواخد فلوس السيارة، ما واخد فلوس حاجة نساها داخل هو.
2: ايه
0: سيارة ما يقولش فيها فلوس في العادة. السيارة يقول فيها حاجة نجيتها لها علاقة، نجيت فيها قوم، نجيت فيها كذا، نجيت فيها حديد، نجيت فيها كذا، هذا ليك تبع السيارة. كليك حاجه، لكن قلت فيها فلوس هذا مش شرط. الفلوس رد لها.
2: بارك الله فيك،
0: شكرا. الله يسلمك ويبارك فيك اسماعيل. عندنا الاخت امينه تفضلي. الاخت امينه تفضلي معي تسمعي. لعل الاخت امينه ما تسمعش فينا، فنرجع بعد ذلك الى سؤال ال سؤال الاخ احمد سال لي مساله وجود مذاهب جديده وغير ذلك. طبعا مساله التمذهب، هو الاصل في التمذهب الجواز، وفي مسألة مشهورة عند يعني تقليد مذهب من يعني غير المذاهب الأربعة. هو سأل عدة أسئلة طبعا، فأنا ممكن نوضحها بعجالة. هو سأل هل فيه مذاهب كانت أخرى؟ نعم كانت فيه عدة مذاهب، كانت فيه عدة مذاهب، لكن هذه المذاهب اشتهر أصحابها، هذه المذاهب اشتهر أصحابها وقلدوهم، فلذلك يعني اشتهرت هذه المذاهب أكثر من غيرها. وإلا كان عدة مسائل السفين الثوري والأوزاعي وبثور وغيرها، وليذكر كل كتب الفقه المقارن يقراها في سابقة، سواء يقرأ المغني ولا المجموع ولا التمهيد وإلا غيره من كتب الفقه المقارن وغيرها، حسيذكر حسيجد فيها هذه الأشياء، حتى اللي مثلا بدأت المجهد برشد وغيره يذكر فايقرك هذا وهو قول كذا وكذا وكذا كذا، وقول أوزاعي وبثور وفلان وفلان وفلان. هنا كانت مذاهب في ذلك الوقت لها أتباع ولها أتباع، لكن بعد ذلك يعني اندثرت هذه الأقوال عدم لأن أصحابها ما تبعوهاش كثيرة، فالمسألة فيها سعة في هذا الأمر. إذن مسألة تقليد المذاهب، الأصل أن الإنسان يجوز أن يقلد من المذاهب، وإن يعني إن عقد الإجماع على أن من المسلم له أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وهذا أجمع الصحابة، كان منهم يعني من يستفتي أبو بكر وعمر، ومنهم من يستفتي أبو هريرة، ومنهم من يستفتي معاذ بن جبل وغيرهم، وهذا مشهور بين الصحابة من غير نكير، فالأمر واسع في هذه المسألة. المهم أن الإنسان في تقليد المذاهب لا يتبع، يعني أولا لابد أن يعتقد أن من يقلد هذا اللي يقلد فيه هذا فيه العلم وفيه الفضل. الشيء الثاني لا يتتبع رخص المذاهب، يشوف الصور السهل يأخذه وذلك، وما يجمعش بيناتهم، يدير بأقوال تلفيقية، يأخذ أقوال تلفيقية بين المذاهب، هذا أيضا ما الأمر غير جاهز بهذه الصورة. أما غير ذلك الأصل في التمده بالجواز، والشرع ما يمنعش وجود ولا يعني مذاهب فقهية غير المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن المهم أن يعني يشترط في الأخذ بأقوال أهل العلم أن ما يتخذش الإنسان مذاهب متعددة الفقهية مش يريح نفسه ويتبع هواه ويتبع الرخص، بل يكون يعني متبعا للدليل عن علم، ويعني التعصب هذا مذموم، والعامي يقلد يعني الإنسان الذي يثق في علمه ودينه، ومهوش واجب على المسلم اتباع مذهب معين من المذاهب، لكن يعني التقليد لأهل العلم لابد أن يكون عالما معتبرا يأخذ بقوله ولا يتقيد يعني بالرخص بين أهل العلم. طبعا الأخ إسماعيل سأل سؤال على مسألة السيارة الخردة وأجبناه عن قوله هذا، عندنا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل الحكم غسل السرة، هل يجب غسلها في الغسل أم لا؟ نعم طبعا الغسل السرة واجب، طبعا كان فيها شيء من الوسخ وغيره يمنع وصول الماء إليها، هذا يجب أن يزال، وحكم سائل البدن السرة، حكم يا سرة هذه لها حكم ظاهر البدن، يعني في شيء ظاهر البدن وفي شيء يعني ظاهر البدن، هذا من الأشياء اللي يجب غسلها، فيجب إيصال الماء إلى كل الأشياء الظاهرة، يعني غضون البدن سواء رجل أو امرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين مثلا، اللي بطين اللي ما بين اليتين أصابع الرجلين، هذه كلها هي تأخذ حكم الظاهر، عمرة الشفة هذه كلها تأخذ حكم الظاهر، فيجب غسلها وعدم التساهل فيها. هذا سيسأل حكم كلام المعتدة مع الشخص الأجنبي، عندي زوجة يعني أم زوجتي في العدة وأريد أن أحدثها وألتقي بها، هل هناك بأس في ذلك، وما حكم كلامها مع الأجانب؟ طبعا هو بالنسبة لك أنت محرم الآن، زوج البنت هذا محرم، فبعض الناس في الحقيقة يسأل كثيرا في هذه الأسئلة وخصوصا النساء.

دارها، هذا ممنوع من الزينة مطلقا، هذا الممنوع. لكن مش ممنوع على مثلا الحديث، يعني في ذلك الكلام مع الأجانب وغيرها، أباح الضوء للمرأة أن تتكلم في حاجتها مع الأجانب، لكن من غير خضوع بالقول. يعني هو صوتها في ذاته ما هوش حرام، مش صوت المرأة فيها ذات عورة. شنو المحرم؟ المحرم هو الخضوع بالقول، كان في تغنش في الكلام ولا تغيير ولا نحو ذلك. الله جل وعلا يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول معروف. يعني أباح الله للمرأة أن تخرج يعني بالأداب الشرعي، حتى في عدة الوفاء لها أن تخرج لكن بالأداب الشرعية في ذلك. فالخلاصة حتى الله مثلا التعريض لها بالخطبة في عدة الوفاء من دون تصريح: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالحاصل أن كلام المرأة مع الرجل في حدود المباح، سواء تسعى لمحل ولا متابعة عمل ولا بتعزي شخص ولا بتسعى عن حالة كيف حالك أو نحو ذلك، ولا تطلب خدمة ولا معونة ولا حاجة نقصتها للحوش، كلمت بالهاتف شخص وقالت لجيب لي كذا وكذا أو نحو ذلك أو توصيل أو نحو ذلك، هي ليس عليها شيء في ذلك. وهذا من الشعلاء المحرم، مش محرم في العالم المعتدة فقط. إذا كان في محرم وكلام المرأة مثلا في غزل ولا في حب ولا نحو ذلك، هذا محرم سواء على المعتدة وغير المعتدة، هذا محرم على كل امرأة. هذا سأل يسأل لي يعني حكم تصرف يعني قام أولاد قال ولدنا مريض زهايمر منذ 3 سنوات ونريد توزيع التركة الآن، و فما حكم ذلك؟ طبعا الإنسان المريض مريض الزهايمر وغيره وفاقد العقل بصفة عامة، قسمة المال الإنسان اللي فاقد العقل وهذا لا يجوز شرع. والإنسان المصاب بالزهايمر هذا يعتبر إنسان على قيد الحياة، لا يقسم ماله لأنه مش من الأموات. المنو اللي قسم المال هذا اللي مات، اللي مات هذا بعدين يسموه ميراث من اسمه. لكن الإنسان اللي عنده زهايمر هذا واحد حي أمامك، فتتصرف في ماله زي ما تصرف زي ما تتعامل مع اليتيم. ينفق شخص الوصي الكبير في العيلة والموكلين ينفق على حاجاته الأصلية، كان هو محتاج أكل وشرب ولباس وعلاج تصرفوا عليه. من هو اللي واجب ينفق عليهم؟ ينفق هو واجب عليه لبناته إلى الزواج، من غير متجوزة ما يصرفوا عليها، بنات متجوزات ما يصرفش عليه، الأولاد البالغ خلاص ما شو يعني اللي مش واجب عليه ينفق عليه ما ينفقش عليه، ما يأخذش من ماله لذلك أصلا. فكان عليه زكاة نخرج زكاة، هذا فقط إن كان محتاج هو لشيء. فين تعاملوا مع مال مريض الزهايمر هكذا قعد سنتين 7 سنين 10 سنين صار بجوزه ما بيش جوزه، ما نصرفوش في هذه الأمور، ما نصرفوش في هذه الأمور. أي قسمة للأراضي ولا للممتلكات في حياة الوالد اللي هو المصاب بالزهايمر هذه تعد تصرفات باطلة، قسمة باطلة، يجب أن ترد هذه الممتلكات إليه ثم يعني يتم تقسيمها بعد وفاته بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية، ما يصيرش تساؤل في هذه الأمور. هذه سائلة تسأل قالت أني والدي مشي للحج وجاب لي ذهب ليني لأخواتي، وبعدين ثم بعد ذلك ما وزعاش يعني وأراد أن يأخذه الآن، فهل له الحق في ذلك أو لا؟ طبعا هو الأصل الإنسان إذا وهب الهبة وأقبضها للغير أنه لا يجوز الرجوع فيها، لكن هناك استثناءات من هذه المسائل للأب والأم اللي مسألة المية معروفة بالاعتصار. للأب إذا وهب لابنه والبنته هبة الرجوع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذه المسألة الرجوع هذا المعروف عند الفقهاء بالاعتصار. طبعا الاعتصار هذا اعتصار الأب الهبة من الأولاد جائز لكن بشروط، حتى هو يعني الفقهاء ذكروا شروط لمسألة الاعتصار، من ضمنها أن عدم فوات الشيء الموهوب، هذا كان الذهب مثلا صرفوه هذا وتصرفوا فيه باعوه ولا وهبوه ولا تغير هو ولا نحو ذلك، إذا فاتت الهبة هنا لا يجوز الأب اعتصار للهبة وإرجاعها. الشيء الثاني أن الولد لما استلم الهبة هذه ما حصلش التزام، ما حصلتلاش التزام مالي بسبب تحصل على الهبة هذه، وبسبب المجال الذهب بعد خذيه كده ولا جوز بيهم ولا كده ولا ارتبط بأمور الزواج ولا أقدم على الزواج ولا داين الناس بسبب الذهب هذا ولا دار رهن ولا نحو ذلك، هذا والناس رضوا بالدين متاعه لأن عنده ذهب يقدر يبيعه ولا نحو ذلك ولا هي كذلك البنت. فإذا حصل شيء من ذلك هنا يجوز الأب الاعتصار الهبة.
تالت حاجة يكون ما فيش حد منهم مريض، يعني المرض الوفاة

0: فخلو الواهب والموهوب عند الاعتصار من المرض، لأن يعني متهم الواهب هنا بترجيح لورثته إن كان هو المريض، وإن كان المريض هو الموهوب له، ولا تعلق بها حق للورثة كما ذكر الفقهاء. هذه بعض المسائل في مسألة الاعتصار الهبة، وأن الوالد يقدر يرجع في هبته وإلا لا. أيضا من الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، هذه سائلة تسأل قالت: هل كل أنواع الميش عازلة للوضوء وإلا لا؟ طبعا الميش اللي يستعملوه في النساء في الشعر هذا من أنواعه، وبعض الميش عازل وبعضه ما هوش عازل. كيف نعرفوه بعد النساء؟ هو فلو تسأل إليه، إحنا ما نعرفوش شنو هو العازل شنو هو مش عازل، لكن أعطوك القاعدة. القاعدة إن أي مادة عازلة، المادة لها جرم. شنو الجرم هذا؟ اللي هو يشكل طبقة، يبقى على شكل طبقة فوق الشعر هيك فوق الجلد، زي مثلا احنا نقول المناكير هذه وزمالت الظروف هي واضحة فوق الظفر، شكل في طبقة المية ما توصلش للظفر. لما توضع الطبقة هذه على الجسم وهذه الجرم يبقى، يعني الطبقة هي تبقى قائمة بنفسها ومتماسكة الأجزاء، ونقدر نزيلها بالتقشير أو نمسح في المواد الشمعية، هذه مواد لها جرم وهذه تعتبر عازلة. لكن المواد اللي مليهاش جرم، يعني بمعنى ما تشكلش طبقة، وزي العادية الحنة والأحبار العادية هذه والأشياء، يعني بمجرد وقوعها وضع هذا الجسم هي تفقد التماسك ومنحلة، والبشرة تتشربها مباشرة وما معندهاش جسم قائم بذاته، يعني ما فيهاش أثر، زي اللون والكريمات والزيوت هذه والكحول والحنة والصبغة، هذه كلها هذه وجود هذه المواد ما يبطلش الوضوء. في بعض الأمور يعني المفروض أن المسلم يدلكها كويس، هي المواد اللي فيها مواد دهنية وزيتية، هذه لما يوصل فيها يدلكها كويس، لأن بعض الأنواع الزيت ما يخليش يوصل للبشرة مباشرة، لكن لما بمجرد بتدلكها مرة واثنين توصل المية مباشرة. فلذلك نحركوا الشعر فيها لما يكون الشعر كثير وغيره، نحركوه لما يكون فيها المواد الدهنية هذه والمواد الزيتية. لكن الميش هذا زي ما قلت لك، احنا عطيناك القاعدة وانت شوفي الميش اللي جاك هذا ما هو من هذا النوع، فتقدر تعرفيه بطريقة اللي ذكرناه لك. نعم عندنا اتصال، الأخت نجاة تفضلي. الأخت نجاة معنا؟
1: اي معاك.
0: ايوة تفضلي حاجة تفضلي.
1: يا فضيلة الشيخ، انا عندي سؤال بنسألك. عندي يا راجل مريض زهايمر.
0: اي نعم.
1: باهي، وطبعا ياخد في معاش.
0: ايه.
1: وهو متجوز يعني زوج مساوين، يعني الزوجة الثانية باهي.
0: ايه تمام.
1: والزوجة الاولى مطلقة، يعني مطلقة بثلاثة.
0: ايه مطلقة، دي مين الزوجة بعدها كانت مطلقة بثلاثة؟ مطلقة بثلاثة بعد قبل الزهايمر.
1: هي مطلقة بثلاثة من قبل الزهايمر، هي من قبل الزهايمر لها فترة، لها سنين باهي.
0: ايه.
1: لكن هو الزهايمر جه توا.
0: ايه.
1: باهي، واحنا كل واحدة يعني خوشها بروحها، يعني جنب بعض ما بيناتنا صور، بس طبعا هي عندها صغار وانا عندي صغار حتى انا باهي.
0: ايه.
1: هي صغارها كلهم ياخذوا في معاشات. كلهم فايتين سن البلوغ.
0: ايه.
1: باهي، توا لما باباهم جاه المرض هذا يبوا يطالبوا يبوا ياخذوا منه فلوسه.
0: ايه
1: فهمتني كيف؟
0: نعم.
1: يعني
0: هو
1: هل انا سني يعني نعطيهم ولا كيف؟
0: ما تعطيهمش، اللي واجب عليه المرتب هذا ما يصرفش الا على الاشخاص عليه هو، اللي اكله وشربه ولباسه وعلاجه زي ما ذكرنا في السؤال قبل قليل، والا الاشخاص اللي هو واجب يصرف عليهم. من اللي واجب عليه يصرف عليهم؟ الانسان يصرف على الزوجه، هي طبعا هذيك الثانية ما هي الزوجة، إنها مطلقة بالثلاث قبل.
1: إيه، لأنها تأخذ في معاش، هي حتى مطلقة تأخذ في معاش.
0: لا تو أنت حتى لو تأخذ معاش واجب عليه الزوج، يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان عندها معاش، كان زوجة هي حتى الغنية.
1: مطلقة
0: ما دام هي مطلقة خلاص، لأن ما نقولش لأنها تأخذ في معاش، هي ما تصرفوش عليها لأنها ما هي الزوجة حاليا. احنا نتكلموا على الزوجة فقط، الزوجة واجب عليهم ينفق لها قبل، ينفق لها ينفقوا لها من مالها حتى تو. من هو اللي قبل واجب عليهم ينفق عليهم قبل ما يصير للزهايمر؟ واجب عليه ينفق على أولاده اللي هو قبل البلوغ كان هم ذكور، والنساء إلى الزواج. نعم. واللي أولادك أنت، أولادك أنت كلهم
1: ياخدوا في العشاء كلهم،
0: حتى أولادك أنت؟
1: لا، أولادي أنا ما ياخدوش، أنا ناخد معاش اعتباري مدرسة وهو راجلي هو
0: به. ولاولادك انت مين اللي قبل البلوغ؟ مين قبل البلوغ يعني؟
1: لا والله هم فايتين البلوغ لكن ما عندهمش يعني معاش في الدوله. لا ما عندهمش الحق.
0: ايه باهي. والبنات معلوم؟
1: البنات متجوزات يعني؟ لا متجوزات البنات.
0: ايه ما هذه مرتبه لك انت بس هذا حاليا.
1: ايه ما انا كيف ندير انا يعني؟ لدرجه ان تو ابوهم ما يكلموش فيه، ما عادش حتى يجوه.
0: ما عادش يجوه؟
1: ايه ما عادش حتى يجوه، ما عادش حتى يجوه.
0: انت المساله هذه
1: التمريض تو ما عاد يجوه. الله.
0: ايه
1: قال لازم يصرف علينا.
0: لا خلاص نوضحوا لك يا اخت نجات باذن الله، نوضحوا لك ونعطوا نصيحه ليهم ونبينوا هذا الامر باذن الله. الاخ انور تفضل.
2: زاد فضلك يا فضيله الشيخ، معلش انا فرحان بالله وبكم وبالدين ونحب ديما نسال في الدين يا فضيله الشيخ، معلش سامحني.
0: تفضل تفضل ما فيش باس.
2: زاد فضلك نبي نسال على اصحاب الكهف. اصحاب الكهف نبي نعرف في عامة دوله نزلوا في عامة وين بالضبط، وضح لي اذا كان ممكن يا فضيله الشيخ. جزاك الله خير.
0: حاضر حاضر
2: حاضر لك وجه محمد. شكرا لك شكرا لك.
0: تمام ان شاء الله باذن الله. نرجع لسؤال اللي هو نجات ونصيحتنا لبعض الناس. طبعا الوالد الإنسان لما ذكرنا الإنسان المصاب بالزهايمر، هذا الحقيقة الناس تساهلوا كثيرا في هذا يعني. المرض يعني موجود، والمرض الزهايمر هذا نوع من أنواع الخرف والاضطراب الدماغي هذا، وليه أحكام الفقهاء ذكروا فيها الإنسان محجور عليه خلاص يعني بسبب الجنون هذا. فلا يجوز للشخص اللي هو متولي الصرف على هذه الأموال إلا بما فيه مصلحة صاحب المال المحجور عليه، ما تدوش عليه أكثر من ذلك. يعني مسألة التفاوت بعض الناس ويصرفوا بعض يعني هذا المرتب، لا هذا المرتب يصرف على الذين يجب النفقة عليهم. فهذا المرتب هذا خليه يأخذ على جنب، وتعالي يقولهم بين الشرع، بيننا الشرع هذا المال ليس ميراثا. مش حد تقول لا لا لا مونا مش حنجوه ولا نزوروه لنجيبون المرتب. هذا يعني هذا عقوق، لا شك أنه عقوق، لا شك أن ما تقومون به عقوق، ومش واجب عليه أن يصرف عليكم. أنتم بالغين وعندكم كلكم مرتبات وعندكم أموال، لكن لا لا زي ما تأخذوا بسبب العناد لا يصرفوا التانيين نصرفوا عنا، يصرفوا كذا يصرفوا عليه. هذا ما يجوزش يعني. ما يجوز عنا قلنا يتصرف في مال كبير إلا فيما في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته، هذا هؤلاء فقط، هذا اللي بيزكي عليهم فقط يعني، هذا اللي بيصرف عليهم فقط. لكن بيش نوزع المال كأن تركه وهو مازال حي، هذا الأمر ماهوش جائز. وقلنا التصرف في مال الكبير هذا زي ما نصرفه في مال اليتيم تماما. الشخص الوصي هذا على مال الكبير هذا زي ولي اليتيم تماما، لا يصرفه إلا بالتي هي أحسن، لا يصرفه إلا بالتي هي أحسن. فالآن بيني لهم حكم الشرع في هذا، يقولون هذا الأموال نصرفه على الذين تجب نفقتهم فقط، اللي واجب عليه أن ينفق عليه هو في حياته واجب عليه ينفق. الآن البنت تزوجت خلاص واغتنت بزوج لا ينفق عليها ذلك. الإنسان البالغ لا يجب عليه أن ينفق عليه، يعني الأب لا يجب عليه أن ينفق على النفقة على الابن البالغ إذا كان يعني قادر على ذلك. طبعا إذا كان طبعا فيه عجز أو بعض الناس المصابين أو غير ذلك، هذا يعني ينفق عليه الأب إذا كان يعني فيه عاهة أو نحو ذلك. لكن ما هوش واجب على الأب أن ينفق على الأولاد البالغين، لا يجب عليه أن ينفق على الأولاد البالغين، يقدر هو يصرف على نفسه بنفسه. الإنسان البالغ الرشيد هذا يعني يقدر ينفق على نفسه بنفسه، لا تجب النفقة عليه إلا في كنا في حالات الاستثنائية اللي هو إذا كان عاجز يعني أو نحو ذلك، إذا كان عاجزا ونحو ذلك، أما غير ذلك لا ينفق عليه. فإذا نصيحتنا اليوم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وزوروا والدهم ويمشوا لوالدهم هم اللي ما يربطوش مسألة المرتبة، هو اللي مصاب بالزهايمر ما لي علاقة بشيء، هي ما نزوروش لين تجيبونا مال، أنت في من تعاند يعني؟ وإذا كان الوالد هو كان ما خدمتهاش تو الآن أنت بتاخد منت، كان ما كنتش بار به الآن أنت بتبره، يعني البر هذا عمره ما كان مقابل شيء راه بك. الوالد هذا لي حق كونه والد، حتى لو كان ما مصرفش عليك، حتى لو كان ضربك، حتى لو كان زرك من الحوش، حتى لو كان كل كل كل حق البر هذا واجب، فما بالك بأنه ورباكم وكبركم والآن كبرت وعندكم مرتبات وغيره تبدأ تقول لا لا يجيب المرتب يا لا بهذه الطريقة، هذا مجوز اللي قوموا به كله مجوزش، ويجب على كل واحد منكم أن يتقي الله تبارك وتعالى، ما يقوموش بهذا الأمر، لأن هذا من الأمور اللي في الحقيقة عقوق واضح من الأبناء، و يعني ما قاموا به لا شك أنه خطأ، يجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. طبعا أن سائل الأخ نور سأل لمسألة أصحاب الكهف، وقال في أي دولة هم أصحاب الكهف. أول مسألة أصحاب الكهف ما فيش مرجع يعني فيما أعلم، يعني ما فيش مرجع يأكد مسألة أصحاب الكهف في أي مكان. طبعا في أقوال كثيرة لما تشوف الكذا، في يقول لك هذه في صخرة بيت المقدس، في يقول هذه في منطقة غرب أنطاكيا، في تركيا، في سوريا، في طرسوس وغيره. هذه كلها أقوال، يعني هذه كلها أقوال، وبعض منهم حتى يحدده لك في جبل معين ولا في مكان معين. لكن ما فيش حاجة معينة، ما فيش حاجة معينة يعني تثبت هذا، ولا أدلة مثلا منقولة تثبت هذا. المهم نصيحتنا للناس في هذا، المهم يعني هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف. المهم الذي يعني الذي يتعين علينا الاعتناء به هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف، وأن يحرص الإنسان على أن يتمسك بدينه، وأن يبتعد عن أجواء الضلال والفساد. هذا هو المهم في هذا، ما كانت يعني أهم العبر اللي أخذها المسلم من قصة أصحاب الكهف، أن هو مسألة أن الإنسان يفر بدينه من الفتن، أن الإنسان يحفظ دينه ويضحي من أجل ذلك. لذلك هؤلاء الفتية تركوا أوطانهم وأموالهم كل دفاع عن عقيدتهم، فأواهم الله جل وعلا وهيئ لهم الكهف. ونأخذون أهمية الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة هو يعني مش واحد بس، تحمل لهم صحبة مع بعضهم، ترافقوا مع بعضهم وكان لهم فضل في تعزيز الإيمان، وواجهوا الفتن مع بعض، هم ناس توكلوا على الله تبارك وتعالى وأحسن الظن بالله جل وعلا، وقالوا هيئ لنا من رشدة. يعني هذه هم الفوائد والعبر اللي ناخذها من قصة أصحاب الكهف، وهي طبعا من القصص القرآني. ناس دعوا الله تبارك وتعالى، يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الحقيقة درس عام لكل الناس، ما يغفلوش جانب الدعاء، يعني جانب الدعاء الله، يعني طلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى، وطلبوا الرشاد، يعني طلبوا الرحمة مع الرشاد، يعني هم ماشيين في طريقهم وثابتين عليه، لكن وطلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى، وطلبوا طريق الرشاد، فبذلك يعني أعانهم الله تبارك وتعالى، أعانهم الله تبارك وتعالى. لذلك هي كانت من القصة القرآنية اللي فيها عبر كثيرة. لكن مسألة معرفة المكان قلنا فيه أقوال كثيرة، ومعناش شيء يعني قطعي يتعلق بمكانهم ولا نص عليه العلماء نص قطعي واضح في هذا الأمر. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في عن طريق التطبيق، هذا سائل يعني يسأل فيما يتعلق ب السحر. قال هناك امرأة لديها سحر قديم، وبسبب هذا السحر لم تستطع الإنجاب، وذهبت إلى بعض الناس إلى بعض المشايخ وطلبوا منها بوكشاش كما يقال بالعامية، لأن تستطيع إبطال السحر. هل هذا يبطل السحر وجاز الإبطال به أم هو من أمور الشعوذة؟ طبعا العلاج بالقرآن ولا بالرقية، العلاج للسحر يكون بالقرآن، يكون بالرقية الشرعية، ما يكونش بمسألة ما يكونش بهذه المسألة من المسائل اللي قالها، مسائل أن أذبح كذا جيب كذا، هذا بوكشتاش، هذا كذا، هذا شيء فلان، هذه كلها من الأمور الخرافات والخزعبلات التي يعني يجب على المسلم أن يتركها وأن لا يرضى بها ولا يلتفت إليها، ويصبر المسلم على مصابه، ما يجيش للمحرمات. كثير من الناس يدلوك على عدة أشياء وبعض السحرة وبعض المشعوذين وبعض الطرق وغيرها، فأنت عندنا قاعدة الأصل في العلاج الإباحة، لكن ما تكونش فيها محرمات، لما تلقى هو مشعوذ ولا سحر ولا ما يرقيش بالقرآن هذا ما نمشي لاش. اللي يرقب بالرقية هذا أمر واضح، والإنسان يقدر ينقي نفسه بنفسه. آية الرقية واضحة موجودة، اكتب آية الرقية في الإنترنت تطلع لك طول مباشرة، يقدر تقرأ على ماء وعلى الزيت تدهن به وتحافظ على الصلاة والدعاء. المسلم لا يغفل جانب الدعاء في كل وقت وحين، التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والتضرع إلى الله جل وعلا، هذه من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا يعني يغفل هذا الجانب. يغفل حقيقة، يغفل هذا الجانب يعني ينبغي للمسلم أن لا يغفله، يعني للمسلم أن يحاول في كل وقت وحين أن يتمسك يعني بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والتوبة والاستغفار. هذه أمور كلها تساعد المسلم على الوصول إلى مراده وما يريد. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي الأخت الكريمة ويسهل لها أمورها ويبعدها عن هؤلاء الذين يعني يريدون التغرير بالإنسان والتغرير بالمسلم للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. هذا سائل يعني سالم على البيع والشراء بالبطاقة بزيادة في السعر، ما فيش بأس في ذلك، يجوز للمسلم يبيع ويشتري بالبطاقة ولو كانت بأزيد من السعر، المهم أن أتفق معه على سعر واحد، المهم أن أتفق معه على سعر واحد لا أكثر من ذلك، يعني أتفق مع البايع على سعر واحد. اليوم قديش السعر متاعي؟ سعري مثلا 500 دينار بالبطاقة، هاك خلاص، يعني باش يقول لك تبي تخلص توا بكذا وتبي تخلص بعدين بكذا، لا، يتفق معه على سعر واحد بالبطاقة ويشتري منه، ما فيش باس في ذلك، أبي أزد بأقل ما فيش إشكال. هذا يعني سأل علي صلاة الاستخارة، قالت أني صليت الاستخارة لكن حس في روحي مش متريحة وعندي ضيق غير طبيعي، هل لازم نوافق وإلا نرفض؟ طبعا في هذه المسألة نوضح للناس يعني في أمر ما هوش واضح عند بعض الناس، اللي هو علامة الاستخارة شن هي. الناس كان عندهم لابد أني كان مرتحتش، ولا مثلا خطبها حد البنت، ولا أني خاشة لمشروع ومرتحتش ولا ضيقت، معناها خلاص أنا معناها الاستخارة مفروض نرفض طول مباشرة. لا لا، هذا الأمر غير صحيح. المسلم شنو المطالب به في هذا الأمر في المسألة صلاة الاستخارة؟ بعض الناس يقول يبي رؤية ولا بد ينشرح الصدر، لا، انشراح الصدر هي علامة نستأنس بها بس، لكن يعني ليست هي علامة قطعية على مسألة الاستخارة. يعني لما ما فيش انشراح ولا ضيق مش معناه ان الامر راه ما فيش خير، مش معناه ان الامر فيش خير ومفروض ان ننور في الطول وكان ما ارتحتش خلاص نقول لا ما صليش لا ما ارتحتش حتى تروحي. لا لا، بعض الناس ترى حتى بعض منهم مصاب ب زي الشيء النفسي ولا الخوف ولا كده من موضوع الزواج والرهاب اللي عنده زايد هذا، ولا بعض انواع السحر وغيره، يبدا ما يرتاحش لين يرد يقول لا مباشره، وبعد ما لم يرتاح يقول غير 100% يعني حتى تروحي من رديت الموضوع. لا لا، هذا خطا، هذا خطا. العلامه هي الانصراف عن الامر، انت كان صرفت عليه ما عادش فكرت فيه بكل، بحيث انك ما عادش عندك فيه تعلق بهذا الامر مطلقا، هذه هي العلامه، علامه الاستخاره. لكن مسألة إني مرتحتش وغيره، لا، رأي بعض الناس أي موضوع يخش لي يبدأ قال لي مرتحتش لي يفتك منه، لا هذه لا هذه لا هني نشوف اماراتي وشوف اموري، نجيت علامات القبول اكثر نتوكل على الله ونقبل وما فيش اشكال حتى لو كان ضيقت. فالمرأة مش كل واحد موضوع راه ضيقتي منه معناها طول تقول ما شاء الله تقولي لا اني مرتحتش اني مرتحتش ما شاء الله، لا فكري شوفي الميزات وشوفي العيوب قدامك دي زي القائمة هاي هكذا، هذا ميزاتها كذا دخلها كويسة هذا كذا كذا خلاص، وجانب وركزي على جانب الأخلاق أكثر من الجانب المادي، لما تشوفي إن الأمور هذه أفضل لك خلاص حول لجانب العيوب. طيب لو ودي رأي فيها ميزات وعيوب مثلا إن بتكون إنسان بكل شيء ميزات وما فيش ناقصة شيء بكل هذه ما صارتش رأي وما حصلتش ومش حتحصل إن الإنسان بيحصل شيء كامل مكمل هذا، لكن لما ميزات الإنسان خصوصا إن صاحب دين وصاحب خلق كل الأمور بعد ذلك تقدري تجي بعدين أو ما جت ولا ما جتش هذه في النهاية، المهم الإنسان يرتاح في حياته والراحة تكون بالقناعة مش بالمال. عمرها ما كان المال هو السبيل الأول والأخير للراحة، لا لا لا، كثير من الناس عندهم أموال وبسبب عدم القناعة ما ارتاحوش أبدا في حياتهم، لكن الإنسان لو عنده حتى مال قليل منزل صغير جدا ولا نحو ذلك لكن هو قنوع قنوع بما أعطي دائما، هذا هو الإنسان اللي يرتاح، ما يبداش يشوف حاجة في النت مباشرة اليوم جايبين كذا نبو زيها وهذه نبو زيها، نبو الذهب هذا ونبو الملابس هذه ونبو الأتات هذا ونبو المنزل هذا، وكل يوم يشوف منازل جديدة نازلة في الانترنت وكذا كذا اللي بيغير حوشه بكسر بندير زي هذا. هذا الإنسان اللي موش قنوع لن يرتاح في هذه الحياة، لأن فيه ارتباط واضح ووثيق بين القناعة وبين السعادة. الإنسان إذا لم يقنع لن يرتاح في هذه الحياة أبدا، واللي يقنع اللي عنده موجود، اللي يقنع يأكل خبز ومية مرتاح، واللي ما يقنعش يأكل عسل ولا يأكل أفضل نوع اللحوم ولا غير ذلك، وديما يفكر في اللي أفضل منه واللي أقوى منه وكان حصل كذا وحنات له مش حيرتاح ومش حيتلدد بها ومش حيشعر بشيء معين. فالمسلم عليه دائما أن يكون قانوعا. فنصيحتنا لهذه الأخوة تسأل مسألة عدم الانشراح وأنه في ضيق منين جهة مسألة الاستخارة هذه، لا ما تنظرش هذا الجانب. علامة الاستخارة زي ما قلنا هو انصرافك عن الأمر، كان الأمر انصرفتي عليه ما عاش فكرت فيه بكل نهائيا وخلاص، الله جل وعلا سيصرفه عنك بأي وسيلة من الوسائل، لكن أنت مش أي إنسان موضوع نضايقونه مباشرة أن نرده ونسكره الموضوع مش أن نرتاح كأن الموضوع هو مسبب لي أمر فأتضايق منه، لا لا لا، هذا الأمر غير صحيح ومفروض نعيد حسابنا فيه وما نستهلوش في هذا الأمر، يعني بناء على يعني عدم راحتنا ولا ضيقنا ولا نحو ذلك من الأمور. طبعا ما زالت عندنا أظني سؤال أو اثنين اللي هي وردت على التطبيق، فمن ضمن الأسئلة الواردة في التطبيق مسألة مدافعة الإنسان البول، يعني إذا كان في الصلاة ويدافع البول شن حكم صلاته؟ طبعا تكره الصلاة الإنسان مع مدافعة البول، وقد تصل به بعض الأحيان حتى إذا يعني إذا البطلان، إذا كان وإذا الفقهاء ذكروا قالوا إذا وصل عند البول حاقن هذا إلى حد لا يقدر معه على الاهتمام بالفرض أصلا ولا يأتي معه لكن بمشقة وغير هذه يبطل الصلاة، لكن الأصل هو إذا كان يأتي بالصلاة وما يدلش هذا الأصل في صحة الصلاة مع الكراهة، أصل فيه صحة الصلاة مع الكراهة ومحل البطلان طبعا إذا يعني إذا دام ذلك في الصلاة، لكن مادام حصل شيء معين وبعدين زال وغيره ذلك الصلاة صحيح. فذلك المهم الإنسان لما عايف نفسه يدافع البول وغيره لا هذا يكره أن يصلي، عليه أن يذهب إلى الحمام ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي هو مرتاح، هذا هو الأفضل في حقه. لكن مسألة البطلان هذه ذكرنا ضابط الذكروه الفقهاء إذا وصل الحقن، إذا حد لا يقدر معه الاتيان بالفرض أصلا هذا يصل إلى بطلان الصلاة. وبهذا نكون قد أكملنا يعني جل أسئلة اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام كنتم تستمعون.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
2: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
1: صحيح
2: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
1: من سنوات،
2: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير اسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
1: تربية بالقدوة يعني،
2: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
1: أيوة.
2: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
1: وهو أبردمته أمام الله
2: يعني. هو أبردمته ودرس يعني. عملي فهو يدير اللي عليه وهذا اللي ننصحه به.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي يعني.
4: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
3: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
3: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
3: نعم.
4: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف الأخت لها النصف والله أعلم.
1: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء. فيسأل شيخنا عن حكم الوضوء هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا يتيمم هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده رخصة المسح على الجبيرة. فعندنا رخصة المسح على الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده ويرخي المية ما ينهض شيء المية ما يرفعش المية ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
1: على الشاشة ولا
2: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
1: نعم
2: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء. إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
1: نعم.
2: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد.
1: نعم.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم, طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا, كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها, لا راه معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها, هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
4: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر, مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل, هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم, بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل, ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها, فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس, يظن البعض أنه نجاسة, وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
7: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق, وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية, ذكر فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء، أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
8: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاذ تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسلبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راه ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يمطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
1: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدتها تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
2: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص. تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شنو كم الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذا والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها لكن ما تقوليش انت فاشله من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكله شاربه وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدره. فاذا عليك ان نصحوها للمراه الطيبه هذه وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها انها تكثر ذكر الله من الاستغفار استغفر الله من اعظم الذكر لا اله الا الله ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه والانسان يموت على ما عاش عليه الانسان يموت على ما عاش عليه فهي تكثر من كلمه لا اله الا الله هكذا مجرد او كلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله قدير يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
5: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان ما حكم ذلك؟
6: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة يقولوا مسجد الأصوال مسجد النعاسة مسجد طببة مسجد البداوة يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا مثلا جامع الأصوال شهداء بدر جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ. إحنا المالكية ما عندناش شبه عمد عندنا قتل عمد وقتل خطأ وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله.

0: التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة به حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتينة مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى

0: ما دار هيك اللي بيمشي يحولهم راه، لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا والله ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين، لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا بها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب 700 ألف، تمشي أنت يعني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150 ألف عشان نربح 150 ألف، هو يربح 150 ألف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
0: من المصارف
1: ايه خلاص
0: المصارف للناس 29/4
1: ايه.
0: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
0: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
0: الآن اللي خذين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذ ومانيته ونغيره له،
1: محصل واحد مرتشي بيدخل هولا
0: بالضبط
1: يعني.
0: بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه 700 ألف وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100 ألف، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن شايف للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت، فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير. والله للأسف موضوع
1: مستمعي يعني إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قلت لها
2: الأخ سأل شيخنا شن
1: توجه
2: يتوقف يعني ولا
1: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، وهو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا، ونكون هني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
2: يعني على الفساد يعني.
1: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
2: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
1: لابد.
2: نعم.
1: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل وعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
4: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
5: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. أنه ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء. لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة أمه تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله، واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك يكون الدعاء يعني.
4: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
5: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا وكذلك الأعراف وكذلك فلا يرضون بهذا لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة وفي البحر كذلك لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم يقول لك الآن احنا الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم يقول لك انت ما دخلكش انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير أنا كلمتهم ونصحتهم نقول له لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره نقول له لا انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار يعني معروفة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها تقول أنا مثلا نضربهم ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة ولكن قليلا قليلا لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب بشوية وقليلا قليلا وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة هذا غناء. نعم والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى الحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم يحذي الإبل وغيرها الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه فهذه جائزة زي الأناشيد
7: الإسلامية. نعم جيد.
6: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام
7: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
6: ترجيع المعاصي.
7: نعم
6: ترجيع على المعاصي
7: نعم. ذكر الخمر وذكر
6: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها كلام عام يعني لكن جرت العادة في في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
7: نعم
6: امرأة عامة
7: يبدو وخلص. بالغزل يعني في شعرهم.
6: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
7: بدايات
6: صحيح.
7: طيب.
8: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
4: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
9: نهارك مبارك.
4: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
9: معلش انا بنسال يعني بخصوص في يوم من الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نقصد القيمه على غسيل السياره فهمت.
4: نعم.
9: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
4: نعم.
9: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
4: ما عرفتاش يعني ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
9: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
4: نجيب لك ال بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
9: والله لا لا تمام.
4: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وغسلت سيارتي، غسلت للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش وما عاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
5: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده وربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج. لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي شيء وقال لك نبي فلوسي راكب تعطيهم له
4: نعم
5: ايوه والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
4: بارك الله فيك شيخنا.
10: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
4: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو السؤال واضح.
11: نعم.
4: يعني
11: نعم
4: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
11: إيه؟
4: هو المال مال شريكة يعني اللي معه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
11: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا على وضعه أعلى. انت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك هل شراك للبضاعة هنا من باب الاجرة ام هو ائتمنك انك بدل ما يمشيش هو اشتري انت البضاعة تبيعها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. انت هنا يتعامل معك معاملة المؤتمن على الشيء. انت هو رب العمل هذا يتقال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا اشتري البضاعة الفلانية يعني ما وانت تشتغل معه وتاخد في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل. هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس انت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا هل اني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة ام انت بتجيب البضاعة هذه من باب الامانة يعني وانت بتاخد اجرة لليد العاملة فقط بس هي عليها علاقة ببعضها. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الان اصحاب الورش واصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لان مدير له تخفيض باي. انت الان هنا من صاحب سياره اقول لك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السياره وطول خالصك.
4: نعم
11: واحده من اثنين هنا في اشياء ينبغي نلاحظها هنا. هل اني الان هنا اذا كان بتقول لي انت اول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش
4: صحيح
11: هذا صار هذا اول حاجه انت مش تشتري بضاعه هنا واحده من اثنين بتاخذ اجره يقول لي راه بكلفك انك كانت تبي تجيب لك البضاعه بتكلفك لو مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
4: بياخذ تاكسي او بياجر سياره
11: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما تم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
4: نعم
11: ما تبيع ما تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
4: صاحب المال
11: رب المال.
4: نعم
11: فينبغي أن تبين ينبغي أن تبين لأنك أنت مرات المحل اللي في جنبك القطع الغيار بيعفها ب 200 وبتمشي لمنه اللي بيعفها ب 300 بيشاخد منه التخفيض وانت معتمن في الاصل. فهذه ينبغي تكون الامور فيها واضحه شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعه اللي بيصلح السياره ولا المولد ولا الثلاجه ولا الغساله وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعه هذه، لان هم يديروا في اسعار خاصه لاصحاب الورش بحيث انه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
12: نعم،
11: لان في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت تاخذها ب 350 باش حصل تخفيض، ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي يكون على صاحب الخدمه اللي بيخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي زيد فوق منها راه أمر آخرة، فيه اللي زيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس،
12: صحيح،
11: او خدمه التوصيل لو لو لو هذا لو يعني احسن الظن انك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي، لانك انت مش صاحب بيع انت صاحب صيانه،
12: صحيح،
11: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
12: نعم.
11: والله أعلم، هذا الظاهرك والله أعلم يا شيخ.
13: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
14: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
13: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
14: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
13: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
14: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عازنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مش أعلى هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
13: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
14: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
13: يستعيذ بالله من الشيطان.
14: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش غير انت اعزم انك انت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فانت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من اجل الاعمال، لان مرات يبدا هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
13: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
2: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم والمسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عشان زيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عشان تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
2: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
1: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
2: ما يتشوش يعني
1: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك، وجود لاقة الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين كل مسكين 4 دينار، فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
4: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
5: نعم.
4: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
5: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا.
13: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
14: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
12: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عندما استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
11: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا، أنت كما تعلم شيخ معاذ الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
12: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
11: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة، الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشطى إنه زي النص من الأول، لما خذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
12: نعم.
11: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق. يعني
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
16: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
15: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض وعن بيع الطعام قبل قبضه. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، في الحلقات الماضية عرفنا الصورة المقصودة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، كما تطرقنا إلى خلاف الفقهاء في الفروع التي تتفرع عن مسألة النهي عن البيع قبل القبض، وعرفنا ما استدل به كل فريق على قوله. الآن شيخنا، بعد أن علمنا ما سبق، يعني نتطرق إلى حقيقة القبض. فما هي حقيقة القبض وما علاقته بعقد البيع؟ تفضل شيخنا.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن البيع في حقيقته هو عقد يتمثل في الإجاب والقبول. الإجاب بقول البائع مثلا بعت، وقول المشتري اشتريت. وهذا ينبني على أن يتعرف المشتري على حقيقة المبيع، ولا شك أن البائع هو على علم بما سيقوم ببيعه. بعد هذا العلم يأتي إجاب القبول، ولا شك أنه سيترتب على ذلك، كما أن البائع سيقبض الثمن، المشتري سيقوم بقبض السلعة.
15: نعم، المثمن.
16: المثمن نعم. سيقوم ببيع السلعة وهي المثمن. وما يتعلق بحقيقة هذا القبض وعلاقته بعقد البيع، الحق أن بعض الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، منهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: القبض عند الأئمة، وذكر منهم أبا حنيفة والشافعي، قال: عندهم هو متمم للبيع وشرط لصحته. وهذا أمر يعني يختلف على ما ذكره ونسبه لفقهاء المالكية، فإن فقهاء المالكية قال عنهم بأن القبض هو يعني لا، ليس متمما للبيع، لأن البيع قد تم بمجرد العقد، البيع تم بمجرد العقد، وإنما القبض هو

0: قالوا القبض هو متمم لعقد الهبة، ولذلك لو الواهب أفلس أو أنه مرض مرض الموت أو مات من باب أولى فإن الهبة تبطل لأنها لم تتم بالقبض، لكنه لو بادر بقبضها قبل حدوث هذا المانع تكون الهبة قد تمت. فكذلك عندهم أي بعض الأئمة الآخرين. وطبعا
1: شيخنا المالكية يفرقون بين عقد البيع وعقد الهبة،
0: يفرقون نعم.
1: الهبة لازم من القبض أو الحوز،
0: لابد من القبض وهو الحوز
1: نعم،
0: وإلا يعني يبطل العقد لو فاتت بمرض الواهب أو فلسه أو موته.
1: يعني الهبة لا تتم الهبة،
0: لا تتم الهبة.
1: أما في البيع يكفي مجرد الإيجاب والقبول،
0: يكفي مجرد الإيجاب والقبول على ما ذكره القرافي في كتابه الذخيرة. قال هذا المعنى هو موجود في عند بعض الأئمة الآخرين
1: لهم الأحناف والشافعية والحنابلة
0: نعم. وطبعا هذه مسألة أحيانا هي يبرز وجه الخلاف فيها عند بعض الفروع مثلا، ولذلك
1: يعني تظهر ثمرة الخلاف في بعض الفروع
0: نعم. وقد يكون في بعض الصور هو خلاف لفظي يعني لما تبقى نتيجة واحدة، وقد يكون الخلاف يعني له ثمرة أي فرق. ولذلك لو هلك بسماوي أو بجناية البائع مثلا
1: نعم،
0: لو هلك المبيع بسماوي أو بجناية البائع، عند من يرى بأن البيع لم يتم إلا بالقبض يكون المبيع قد فات على المشتري، يكون قد فات على المشتري لأنه لم يقبض،
1: يعني ضمانه باقي على البائع،
0: باقي على البائع
1: نعم.
0: بل حتى ولو كانت جنايته منه أي البائع
1: نعم.
0: بينما عند المالكية لأن البيع تم صحيح إن كان بسماوي هم يتفقون في هذه المسألة
1: نعم.
0: لكن لو كان هو بجناية البائع أحيانا يغرم لأن البائع أحيانا يكون قد اعتدى قصدا على المبيع
1: نعم.
0: لأجل أن يقوم بتفويته على المشتري. وبالتالي نقول أنت لو أن مثلا ضربنا مثال سريع، سيارة تسوى مثلا 10,000 دينار باعها ولكنه لم يقبضها المشتري، فجاء البائع نكاية في المشتري وقام بحرقها أو إفسادها، فأحيانا يغرم أحيانا حتى بقيمتها، والقيمة قد تكون أزيد من الثمن الذي بيعت به
1: صحيح نعم.
0: أحيانا هي السيارة باعها ب10,000 مثلا، والآن بعد أسبوع ولا كذا لما هم بقبضها المشتري
1: سوق رقيفة ثمن السلعة رقيفة
0: نعم، لم يمكنه البائع وبالتالي انتقم منه وقام بحرقها. نقول الآن تسوى في السوق مثلا 12 أو كذا يعني يغرم. فهذه إذن هي فروق تترتب على حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع.
1: عقد البيع نعم شيخنا. الآن شيخنا هيك يعني عرفنا علاقة القبض بعقد البيع وخلاف العلماء فيه
0: نعم.
1: مالكية يرون أن البيع ينعقد ويتم بمجرد الإجابة والقبول ومش شرط من القبض. بقية الفقهاء مذاهب الآخرين يعني يرون أن القبض هو شرط لصحة البيع
0: نعم.
1: طيب شيخنا بعد ما عرفنا حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع، كيف يتم القبض هو؟ يعني ما كيفية القبض؟ وهل هو هل القبض أو كيفية القبض واحدة في جميع الأصناف في جميع المبيعات أم تختلف؟ القبض يختلف من مبيع لآخر يعني؟
0: القبض اللي هو باعتبار لو قربنا الصورة هو عبارة عن حوز المشتري للمبيع، حيازة المشتري للمبيع، لا شك أنه سيختلف باختلاف هذا المبيع باختلاف طبيعة السلعة التي قام عليها الشراء. ولهذا ذكر العلماء إن كانت هي من العروض المتمثلة مثلا في الكتب والتياب وغيرها فهذه قبضها بالمناولة والأخذ، يعني لابد الحيازة من بالقبض، يعني كان هو توب أخذه بيده، والدابة يذكرون بأنها باستلاب مقود الدابة، يعني يبقى
1: لازم في قبض حسي يعني.
0: لابد في قبض حسي نعم. وإذا كان السيارة في وقتنا هذا يسلم له المفاتيح، وهذه في الواقع هي راهي معاني مطلوبة أن تكون معروفة من قبل البائع والمشتري، خاصة أهل الأسواق يعني الناس اللي هم تفرغوا للبيع والشراء، لأن سيأتي بأن أحيانا تترتب عليها آثار قضية فيما يتعلق بالضمان. وبالتالي نقول أنت في ذلك مقبض الدابة يا بايع سلمها مقبضها للمشتري، لو ماتت لقد الله ماتت في يده، ولو هربت من يده
1: نعم.
0: ولو جاء مثلا وهكذا، وكذلك مقود السيارة. وإذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد، يعني هو عنده مثلا آنية فيها زيت نقول احنا برميل واشترى منه 10 لترات، فهذا في الواقع قبضه

0: بكيله أو وزن ما يوزن وأن يفرغ في آنية المشتري، هذا هو قبضه. لكن أن يبقي في حيازته فنقول هذا ليس قبضا حتى ولو اشتراه. ولذلك لو سرق كل سرقت كل الكمية أو أتلفت إنما هي في الواقع ضاعت على البائع.
1: نعم.
0: على البائع، لأن إذا القبض فيما يكال أو يوزن أو يعد كالبيض مثلا، فهذا بعد أن يقوم بوزنه أو كيله أو كذا ويوضع في متاع المشتري يبقى هني، هذا هو حقيقة القبض. وذكروا القبض كذلك في العقارات والأشجار، قالوا قبضها بتمكين المشتري منها، بتمكين المشتري وأن يخلي البائع بينه بين المشتري وبين هذا المبيع، وهذا هو التمكن. لكن إذا كان هي مزرعة لازالت مقفلة بقفل، وإذا كان حوش كذلك لم يمكنه، فنقول هذا ليس قبضا. فإذا لابد من أن يقوم بتمكينه.
1: شيخنا، هذه الجامعة بيناتهم بين العقار والشجر، أو بدأت في العقار أن العقار ما هوش قابل للنقل،
0: غير قابل،
1: ما هوش من المنقولات يعني.
0: نعم نعم، نعم. وبالتالي لا يتصور فيه القبض باليد كالدابة، نعم. بتنقل أو توب، نعم. بينقل،
1: وإنما التخلية بين المشتري وهذا العقار
0: وهذا والبيت. العقار، نعم. نقوله إحنا بالعامية ينهض إيده البائع ويخلي بينه وبين المشتري، إذا نعم. كان فيه مفتاح يعطيه المفتاح، وإلا خلاص يقول هذه أرضك وأنت الآن،
1: يمكن من الانتفاع ومن الاستغلال ومن التصرف.
0: نعم، نعم. بمجرد ما ينهض إيده ويمكن من التصرف يبقى هذا قبض. وأحيانا بعض الأشياء قالوا هي بمجرد النية والقصد، وذلك كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه. أحيانا الأب هو وصي على ابنه الصغير،
1: نعم،
0: بيبيع له شيء وكذا، وهي تحصل حتى في الهبات. الكبار مثلا اللي هو عنده والد وعنده أبناء كبار، قبضهم بأيديهم، يعني هم يستلموا من أبوهم الحيازة،
1: نعم.
0: لكن إذا كان عنده ابن صغير يكفي أنه هو يفصلها ويشهد عنها، يشهد على أن هذه قد حازها له،
1: نعم.
0: إلى حين يصل إلى عمر معين. فكذلك في قضية البيع أحيانا يكفي بالنية، يأخذ المال من مكان ويضعه في مكان آخر وكله في حوزته، ويقصد أن هذه الشاة اشتراها لابنه وأن هذه الأرض قد حازها له، لأنه هو يمثل دور البائع وبين ودور المشتري. كذلك ذكروا أحيانا الكومة، وهو في بيع الجزاف أو الجزاف، كله يذكر بالكسر أو الضم،
1: هي الصبرة يعبر،
0: الصبرة، آه. الصبرة اللي هي الكومة، فقالوا قالوا هذه قبضها عند الملكية بالاطلاع عليها، بالاطلاع عليها،
1: مجرد الاطلاع، مجرد الاطلاع هذا قبض.
0: نعم، مجرد الاطلاع، لأن من شرط بيع الجزاف أنه يقوم بحرز، يعني يقوم بحرزه، حزره، بمعنى أنه يقدر ويخمن كم
1: تخمينة.
0: يأتي بقنطار أو كيلو أو كذا، لما يقوم بهذا الدور، ومع شروطه الأخرى أن تكون الأرض مستوية، ليست في منخفض ولا في علو، نقول لها يكفي أنك أنت انظرت وطلعت، يبقى هذا قام مقام القبض. وإن كان بعض المذاهب الأخرى قالوا قبضه بنقله من مكانه،
1: نعم.
0: ولعلهم أشاروا إلى بعض النصوص التي ذكرت بأنهم كانوا يضربون عليه، كانوا يضربون عليه، ولكن لعل هذا لمعاني أخرى، كما لعلها تقدم هذا المعنى،
1: تقدم معنا، نعم.
0: نعم، بأن الضرب لا لمجرد أنه،
1: وفي حديث ابن عمر،
0: في حديث ابن عمر، نعم،
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
0: نعم نعم،
1: تقدم معنا بيان المعنى المقصود.
0: ولذلك فقهاء المالكية وجهوا بأن الضرب لا لمجرد الشراء، وأن له هو لمعنى آخر، نعم. وقعوا فيه ممنوع، بينما هذا فيها بعض الفقهاء هؤلاء قالوا قبضه
1: مجرد الاطلاع عليه،
0: نعم.
1: أو الفقهاء الآخرين قالوا بنقله، نعم.
0: نعم، قالوا بنقله، نعم. هذه إذن هي كيفية القبض المختلفة بين من المنقولات والعقارات وما يباع
1: والماكلات والموزونات، نعم.
0: نعم،
1: يعني العروض قبضها بالمناولة،
0: بالمناولة
1: والأخذ،
0: نعم.
1: والماكلات والموزونات والمعدودات هذه بالكيل والعد والوزن،
0: نعم.
1: مع التخلية بين المشتري والسلعة،
0: نعم.
1: والعقارات اللي هي ما هيش منقولة ثابتة، هذه بالتخلية والتمكين من التصرف،
0: أي بالضبط، بالضبط، نعم.
1: طيب شيخنا، في مسألة الحيوانات والدواب، القبض فيها يكون حتى هو من الإنسان، بيكون يعني بالمناولة، ولا باش يكون القبض فيها
0: حتى هي كذلك الدواب، كما ذكروا إذا كان فيها مقود يعطيه المقود، وإذا كان فيها شمق كالدجاج وكذا
1: نعم.
0: يمكن منها بقبضها
1: نعم.
0: بأخذها إذا كان هي في قفص يعطي القفص، وإذا كان هكذا يعني من غير شيء كالدجاج يمكن منه يعني يخلي بينه وبين المبيع.
1: نعم.
0: فهذا هو قبضه، وإذا كان فيها مقود يعطيه المقود يسلم له، نقول إحنا حبل الدابة، بالتالي يبقى هو قد حازها لنفسه.
1: طيب شيخنا، ذكرت في حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم أن القبض هو متمم للبيع وشرط لصحته، بخلاف المالكية اللي يقولوا أن القبض هو أثر من آثار البيع فقط وليس شرط لصحته. فهل هناك من الأدلة ما يؤيد قول فقهاء المالكية في هذه المسألة بحكم أنهم مخالفين للجمهور يعني؟
0: نعم نعم، لا شك أن هو كل الوجوه هذه المذكورة تمسك كل فريق بما يراه دليل في القضية، سواء كان هو يعني دل عليها بنصها الدليل أو بالإشارة أو بالدلالة المختلفة التي ذكرها أهل الأصول. ولذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، الحقيقة ما رواه البخاري، روى البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انتقال الملكية بمجرد العقد، بمجرد التعاقد، وهذا الذي عول عليه فقهاء المالكية. هذا الحديث
1: استندوا عليه يعني
0: استندوا عليه هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عند الهجرة، بكر الصديق عند الهجرة، أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبا بكر بأنه قد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ أحدهما.
1: خذ إحداهما.
0: نعم.
1: قال يا رسول الله.
0: قال يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فهذا في ظهر الحديث أن الناقة لم تكن موجودة في محضر التعاقد.
1: إيه نعم.
0: وإنما أخبر بها أبو بكر رضي الله عنه إخبارا.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها، أي قبلها.
1: نعم.
0: وعبر بأنه قد أخذها.
1: أخذها بالثمن يعني بيع.
0: نعم.
1: بيع وشراء. يعني.
0: بيع وشراء. نعم. قال: أخذتها بالثمن. ولهذا يعني قوله أخذتها بالتمن، قال المهلب بن أبي صفرة وهو الفقيه الحافظ المحدث رحمه الله، قال: وجه الاستدلال بهذه القضية التي ذكرت عند بداية الهجرة، وجه الاستدلال، قال أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد، لأنها لم تكن في محضر البيع، ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزاما منه صلى الله عليه وسلم لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر. فبمجرد التعاقد خرجت عن ملك أبي بكر وانتقلت إلى ملك
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وبقوله أخذتها صح البيع وانتقل الضمان. صح البيع. وهذا حديث يعني واضح في دلالته على أنه لم تكن في محضر البيع وتم البيع على
1: حديث
0: هذا.
1: صحيح يعني في صحيح البخاري.
0: والحديث صحيح في صحيح البخاري. نعم.
1: طيب شيخنا، كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال أو على هذا الحديث؟
0: هو لا شك أنه كما تقدم يعني من حسن الظن بجميع العلماء أنه لا نجد إمام أو عالم يعني يترك الحديث لغرض التركة أو لمجرد الهوى، وإنما لشيء قدم عليه نص آخر أو يختلف الناس في فهمه.
1: خاصة شيخنا أن هذا الحديث يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله، أي من فعله، يعني اجتمع فيه القول والعمل.
0: اجتمع فيه القول والعمل.
1: فهو سنة فعلية وقولية.
0: نعم.
1: فكيف يعني رد الجمهور على هذا الحديث، أو كيف تتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟
0: الحق أن الجمهور الواقع اعتذروا بعدم عملهم بظاهر هذا الحديث، قالوا في لعل في تعليقا على قول المهلب رحمه الله، قالوا ما قاله ليس بواضح في هذه القصة، لأن هذه القصة إنما هي سيقت لبيان كيفية انتقال الملك، يعني لأن القضية هذه ما سيقت لكيفية انتقال الملك، وإنما هي جاءت في محضر ذكر أحداث الهجرة.
1: إيه صحيح.
0: أحداث الهجرة. ولذلك كانت قالوا هي قضية سيقت مختصرة في قضايا العقود، سيقت مختصرة وإنما هي برزت فيها الخطوات المهمة أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولذلك قالوا اختصر فيها قدر الثمن، لم يذكر الثمن بكم بيعت هذه الناقة، ومما اختصر فيها صفة العقد، هل ذهب ورآها، هل نقلت إليه، هذه كلها قالوا كما أنه لم يذكر الثمن لم تذكر بعض الصفات المتعلقة بالعقد، ولذلك قالوا لا يكون بذلك حجة في عدم اشتراط القبض، تمسكوا بضرورة القبض. نعم،
1: لكن هو شيخنا قد يقال يعني لو كانت هذه القصة ما هيش من صلب الموضوع، موضوع الهجرة، لماذا يعني ذكرت، لماذا جاء بها ابتداء، يعني لو كان هي يعني اختصرت اختصارا لماذا جاء بها أصلا، يعني
0: هي
1: لو لم تكن لبيان يعني حكم أو لبيان مسألة فقهية.
0: نعم، هم كون هذا الحادثة حصلت، لكنهم وكأن ظهر الحال من قولهم أنهم قالوا اختصرت إلى درجة أنها لم تذكر بعض الجزئيات
1: تفاصيل والوصف، يعني وصف العقد البيع كاملا. نعم،
0: كأنها لقاء يقول لو ذكرت كل الجزئيات لربما ذكرت لنا قضية القبض.
1: يعني كأن الجمهور يقول أن الحديث هذا أو القصة هذه لكونها مختصرة لا تصلح للاستدلال، يعني
0: لا تصلح للاستدلال. نعم، ومع أن بعض العلماء أيدوا ما ذكره المالكي الحق، منهم ما نقل أو ما نقله ابن تيمية كذلك رحمه الله عند كتاب في تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، قال في هذه القضية تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وقرر هذا ما ذكر المالكية، قال وبهذا جاءت السنة.
1: نعم،
0: لأن الأمر ظاهر، قال تعليق الضمان بالتمكين بالتمكين من القبض، يعني كونه مكن الإنسان،
1: يقول يعني أنت خليت بينك وبين السلعة أو مكنتك من استعمالها أو من
0: نعم
1: أخذها.
0: نعم، قال هذا أحسن من أنه
1: يتم البيع وينتقل الضمان.
0: نعم، بالضبط. نعم، لأنه لم يحجر عليه في القبض.
1: نعم،
0: ما دامه لم يحجر عليه وبإمكانه أن يقبض، قال هذا هو أحسن من أنه يعلق الضمان على القبض نفسه. نعم، وذكروا كذلك تأييدا لهذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي ما كان يعني عند العقد على قيد الحياة.
1: نعم،
0: ولم يتغير، قال فهو يعني يبقى هو من الصفقة، يعني فهو مال للمشتري بمجرد
1: ما هو يعني موجود ويمكن قبضه، فهو يعني من ضمن الصفقة، من ضمن عقد البيع،
0: والحال أنه عند التعاقد أدركته الصفقة.
1: نعم،
0: حيا مجموعا، يعني سليما من العيب ومن الهلاك.
1: نعم،
0: ومن الفساد.
1: إيه،
0: فهذا يؤيد ما ذهب إليه المالكية،
1: يعني
0: بأن العقد يكتفي، يعني يكفي فيه مجرد التعاقد الإجاب والقبول، ويبقى الملكية انتقلت.
1: نعم،
0: الملكية انتقلت تمام النقل، ويبقى القبض هو أثر من أثار
1: ما دام في يعني تمكين من القبض، ويكون المبيع مقدور على تسليمه وموجود، يعني حاضر.
0: نعم،
1: هو شغايب فأحي وسليم أنا، يعني يتم البيع ويحصل البيع، ويشمل البيع هذا الـ هذا الـ هذا الـ المبيع، يعني
0: هذا المبيع. نعم نعم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا هل يمكن القول أن عدم القبض ولو تأخر لا يضر العقد عند فقهاء المالكية؟
0: هو وإن كان كما تقدم بأن القبض هو أثر من أثاره، لكن هذا لا يعني أن يغفل المشتري على المبادرة، أن يبادر بالقبض. ولذلك قالوا البيع هو منعقد الحقيقة بالإجابة والقبول، والقبض كذلك هو من الأثار، لكن راه يعني يمنعون أن يتأخر القبض زيادة عن اللزوم، وذلك لا لكون أن العقد لم يتم، حتى فقهاء الملكية أكدوا على ضرورة المبادرة بالقبض، وقالوا العلة لا لكون العقد لم يتم، ولكن مخافة حدوث الغر والمخاطرة، لأن المبيع بعضه، أي بعض المبيع يعني يتحمل نقول الزمن كالعقار، وبعضهم بين، ولذلك هم نظروا لهذا المعنى فقالوا إذا كان هم ما يسرع له التغير يبقى هذا من الغرر، طول الترك عدم القبض يبقى من الغرر، ويبقى فيه شيء من المخاطرة. ولذلك يعني مثلا الدواب بصفة عامة جوزوا فيها أن يتأخر القبض حتى إلى 3 أيام. لو اشترى الإنسان مثلا شاة وتركها عند صاحبها له أن يبقيها حتى إلى 3 أيام، ولكن يبقى بعد ذلك احتمال التغير قائم، فكرهوا أن يزيد على ذلك حتى إلى 4، ومنعوه في حدود 7.
1: يعني شيخنا الآن نقدر نقوله أن مثلا اللي شري مثلا خروف أو نعجة أو شيء من الضأن، أو يعني يجب عليه أن يقبضه وأن يستلمه من البائع في غضون 3 أيام، ولو أخره يعني أكثر تأخير ممكن يكون 7 أيام.
0: نعم،
1: مع الكراهة.
0: نعم، يجب عليه أن يقوم بقبضه في خلال 3 أيام، ويكره له الزيادة على ذلك في حدود نقول إحنا من 4 إلى 7، قالوا هذا من المكروه، والزائد يخشى أن يكون سبب حتى في فساد الصفقة. سبب فساد الصفقة مش لكون هو هي لم يتم العقد، ولكن لما اعتراها ودخل عليها من الغرر والمخاطرة. هذا من باب يعني، وطبعا هذا يعني تتغير الشاة بالضعف والسمن والإصابة، وكذلك حوالة الأسواق، وقد يكون عدم القبض كذلك لعلل أخرى، منها يعني قد يؤثر سلبا فيما يتعلق بالجانب الربوي. إذا كان عدم القبض السلعة مما يجب فيها التقابض لا لمجرد العقد، ولكن ليكون هو طبيعة السلعة أنها ربوية، نقول إحنا مثلا نقد بنقد أو طعام بطعام، فالتأخير قد يفضي إلى الربا، قد يفضي إلى الربا.
1: نعم، يعني في بعض من السلع يجب فيها التقابض.
0: يجب فيها التقابض. نعم
1: نعم، وقت يعني من غير تأخير.
0: عموم السلع نقول لهم والله لو أخرته لا بأس، لكن ما توصلوش درجة الغرر زي الحيوان اللي يفوت 7 أيام مثلا. بعض الأشياء لابد فيها من القبض مباشرة، زي اللي بيبيع دولار بليبي مثلا، أو بيبيع ذهب يصرف الذهب مثلا بالنقد، نقول لابد فيه يعني من المنازلة والتقابض، لأنه يفضي إلى أن يكون صفقة ربوية وهو ربا النسيئة. وقد يكون يعني إذا كان هم باب السلم يؤخر إلى بحر 3 أيام، حتى يجب أن يقبض في خلال هذه الفترة.
1: هو رأس المال يعني.
0: رأس المال. نعم، رأس المال لابد أن يقبض. فهذه إذن هي أشياء أثار جانبية، لا للخلل ما هوش في مجرد العقد، ولكن الأمور دخلت على الصفقة.
1: يعني شيخ نقدر نقوله أن الجهة مفكة عند المالكية من ناحية، عندهم أن الحكم أن القبض ما هو الشرط لصحة البيع.
0: نعم،
1: وما هو الشرط لتمام البيع، وأن نعم البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول.
0: نعم،
1: لكن في بعض السلع أو في بعض المسائل يقولوا أن القبض لازم يكون وقتي فوري.
0: نعم،
1: زي الأمور الربوية أو السلع الربوية، وفي بعض المسائل يقيدوا فيها
0: بأيام
1: معدودة، زي الحيوان أو السلع اللي يسرع إليها التغير، أو في رأس مال السلم. فما فيش يعني تعارض بين أنهم يقولوا أن القبض ما هو الشرط، بين في بعض المسائل يوجبوا في القبض وقتي أو التأخير ما يكونش أكثر من 3 أيام.
0: نعم نعم، لأن هذه هي علل دخيلة على العقد.
1: نعم،
0: علل دخيلة على العقد.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية، ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة القبض عند المالكية في البيع، وعن كون عدم اشتراط القبض لصحة البيع عند المالكية لا يستلزم قولهم بجواز التأخير قبض المبيع بإطلاق، وإنما في بعض المسائل أوجبوا قبض المبيع فورا زي المسائل الأسئلة اللي هي يدخلها الربا، الطعام بالطعام والنقد بالنقد، كما أوجبوا قبض رأس مال السلم في أقل من 3 أيام، وبعض السلع اللي هي يسرع إليها التغير كالحيوانات والدواب قالوا بأن القبض يجب أن يكون خلال 3 أيام، فإن زال عن ذلك إلى 7 أيام فيدخل في الكراهة، وإن زال عن أكثر من ذلك قد يفسد البيع نفسه. يعني شيخنا، لكن من خلال هذا الطرح، خاصة في مثال أو مسألة الحيوانات، الآن بعض الناس قد يضطر لترك الأضحية أو العقيقة بعد أن اشتراها من البائع. يعني هو اشترى أضحية، اشترى يعني ضأن أو خروف مثلا، اشترى خروفا سواء للأضحية أو للعقيقة، لكن قد يضطر لتركه عند بائعه حتى يأتي وقت العيد أو وقت الذبح أو وقت العقيقة، ما عندهاش إمكان وأن يحط الخروف أو لأي سبب آخر يعني. فهل هذا شيخنا يدخل فيما ذكرته وفيما تفضلت به قبل الفاصل، من إن لو خلاه أكثر من 3 أيام يدخل في الكراهية، ولو خلاه لعند 7 أيام أو أكثر ممكن قد يحكم بفساد البيع نفسه؟ لأن في اللي يشري في الخروف قبل العيد مثلا 10 أيام وبأسبوعين وبأسبوع، فهل شيخنا يدخل الحكم على هؤلاء الناس أو ينطبق الحكم على هؤلاء الناس، ولا يخفى ما في ذلك من تضييق أو من على الناس أو من ضيق على الناس وما قد يسببه ذلك من ضيق؟
0: هو نعم، كما ذكرت يحصل هذا من الناس، يعني يشترون الدواب سواء كان للأضحية أو العقيقة أو حتى في سير الأيام دون قبض، ولكن يتركونها أحيانا لأيام كثيرة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن العلة نجدها أحيانا هي ظاهرة التي ذكر الفقهاء، أحيانا تقع بينهم الخصومة ويقع بينهم الشقاق بسبب الغر التي ذكره الفقهاء. يعني لو أن إنسان لم يقبض الدابة وجاي، لو تصورنا إنسان عنده حظيرة فيها 10-15 أو 100 رأس من الخراف، وجاي يكلم صاحبه قال لني الشات بألف أو 2000، المهم بيقول له تمام، قال له خلاص خلي لي واحد، قال لني أنت كتبه في القائمة أنا عنده شات، لم يقبضها. فهي الآن لو ماتت نصف الحظيرة وبقي نصفها، الشات التي ماتت هل هي شات المشتري ولا شات البائع الباقية؟ هذا نوع من الغرر.
1: أنا ما صارش في تعيين أصلا للسلعة يعني.
0: لا ما صارش في تعيين. كذلك لو تعرض إلى ضعف شديد
1: أو مرات الآن شيخنا يعينوا فيها، مرات الآن مثلا يكتبوا على كل شاب بالخطاط أو غيره من البخاخ يكتبوا عليه رقم، ولكل رقم يكتبوا صاحب السلعة، يعني تعينت السلعة، لكن كما ذكرت شيخنا قد تحلت لها يعني بعض الأمور الأخرى.
0: نعم
1: يعني.
0: هو هذا باش حتى بنجولي المسألة هذه، هل هذا يعد هو قبض أو ما يعدش قبض؟ لكن مجرد أن يقول له والله عندي أضاحي ببيعهم، يقول له مرات هو ربط 3 أو 4 شياه لا تحتاج حتى إلى رقم أو كذا، يقول له خلاص أنا نخلي لك واحد منهم، وإذا به بسبب حوالة الأسواق في الارتفاع أو الانخفاض أو بسبب إصابة يتنكر كل واحد للآخر أحيانا، وهذا يحصل. نعرف نعم. بعض المربين تحصل لهم مشاكل من الناس بمجرد تغير السوق، أحيانا ما عاش شيء أصلا، وإذا كان ماتت الشات يعني يقول لني منو قال هذا هو الشات التي تم عليها الشراء.
1: يعني مثلا كان هو شاري مثلا الخروف من المربي أو من البائع مثلا ب2000 دينار، وبعدين السوق نزل ولا حق نفس الخروف ب1800 ولا 1500، ما عادش يجيه المشتري اصلا، يعني يمشي يشتري من غيره.
0: نعم
1: هذا كينضر يعني، لا باعه ولا يقدر يتصرف فيه
0: بالضبط. واحيانا لو ارتفعت الاسعار بشكل كبير وهذاك متفق وياه على 1000 دينار ويقول لي انت ما اصلا لم تتخيل،
1: يعني يطمع البائع، يعني
0: يطمع البائع. نعم يطمع البائع، وهذا كله في الواقع هذا هو العله التي ذكرها الفقهاء، الغرر والمخاطره.
1: شيخنا ممكن ما يحدث أيضا بالنسبة للحيوانات أو للدواب ذات، يعني للأضاحي وللخرفان وغيرها يعني من الضأن، إن قد يعني في 10 أيام هذه أو في الأسبوع ممكن يصير له مرض، ممكن تمشم، ممكن فيه مثلا زي ما ذكرت شيخنا في حظيرة فيها عدد كبير، ممكن في مثلا كبش تاني ينطحى يكسر قرنة، يصير له يعني شيء من الأمور اللي لا تجزئ معها الأضحية، عيب من العيوب التي لا تجوز معه الأضحية، عرضة يعني يتعرض لأمر الأمور، وبعدين لما يجي المشتري يقول لا ما عاش نخدها هذه ما تضحيش، يصير بيناتهم مشاكل وخلاف ونزاعات.
0: هو أصلا يقول له هذا مش خروفي أصلا، لأنه هو أوصاه قال لأني عندي مثلا 10 من الضأن يقول لي خلي لي واحد، يقول لي اني خليتها بوصف، انا خلي لي واحد جيد وعمره كذا وكذا، ولما يجي يقول هذا رجله مكسوره، هذا كذا كذا، يقول هذا اللي خليته لك، يقول لاني هذا من قبلاش، وهذا كله بسبب القبض. فهني يعني كونه ياخذها بهذا الوصف ويعتمد عليها، نقول له انت اخطات، لانها ولذلك كان انها يغتفر هذا الحال في بحر ثلاثة ايام، يعني في الغالب تسلم من هذا، تسلم من هذا. لذلك حتى لا يقع في مثل هذا المشتري عليه ان يقوم بتعيينها بقبضها. ولذلك بعضهم قال القبض انه البايع يمكن المشتري من الشاد، لما شدها في ده وزي ما يتقول الان يديروا ويبينوا فيها بطلاء ويضع لها رقم،
1: هو الان مكنه من استلامها، لكن هو هذاك اختار انه يخليها.
0: نعم هذا التمكين، هذا قبض،
1: والضمان انتقل هنا،
0: انتقل الضمان. بعدها اما ان يقوم بنقلها المشتري، واما ان يتركها، لما تركها تركها وديعه، تركها وديعه
1: او باجره يعني
0: نعم هي على كل حال مودعه، اما مجانا واما باجره. مودعه عنده. لما تكون هي مودعه يختلف الحال اللي في الذي هو بحوزته الشات، لا يسمى بائع هني،
1: يسمى اما
0: أمين.
1: سواء كان اجير او كان مودع.
0: نعم امين هو على كل حال امين،
1: المودع والاجير امين، صحيح.
0: نعم امين،
1: ما يتهمش إلا في حالة التعدي والتقصير.
0: نعم ما إذا هي ماتت أو سرقت لا قدر الله أو صار فيها شيء، هو أمين مؤتمن لا يغرم.
1: نعم
0: لكن لو كان هكذا مجرد رقم من غير ما أن يمكن منها، يبقى لا زالت هي في الواقع في ضمان البايع، وبالتالي يبقى هذا محل الصراع. فنقول نعم. أقل شيء مكن منها إذا كان فيها مقود، ولذلك بعضهم يضع حتى في رقم، يضع الآن يحطها بخاخ.
1: نعم.
0: يضع لها علامة، لما يضع عليها علامة
1: خلاص يعني تعينت له،
0: تعينت ويبقى هذا نوع من القبض.
1: تأكدنا أنه هو يعني طالعها ونظرها وشبحها وعرف صفاتها وميزها ويعينها لنفسه.
0: نعم
1: معاش يصير يعني يقل الخلاف بينه وبين البايع،
0: يقل الخلاف، وتعينت بيده هو.
1: نعم
0: سواء بأمره قالهم نعم هذه هي شدوها وبخوها بالزواج زي ما يدروا بعضهم ويدروا عليها رقم وكذا، نقول له أنت يا مشتري تعينت ليك هذه، هذا في حكم القبض، إما أن تنقلها وإما أن تتركها. لما تركتها ليست سلعة الآن، وإنما هي شيء مودع.
1: نعم.
0: عند الرجل.
1: نعم.
0: طبعا الثقافة أن هذا شيء هي المبيع أو الوديعة يجب أن تكون حاضرة راه في ذهن البايع والمشتري، لأن الآثار بترتب كبيرة، الآثار بترتب كبيرة هي قضية الضمان كما سيأتينا إن شاء الله.
1: أنا ممكن شيخنا بعض الناس ما يميزش الحكم هذا أن هي حكمها وديعة، لما يعني علمها بعلامة وميزها وشدها وقبضها واختار أن يخلها عند البايع، ما يميزش أنه بعدين لو مثلا صار لشيء سماوي مثلا أو سيقة أو حاجة خارج عن إرادة البايع من غير تقصير منه وتعدي، أنه معاش يضمنها البايع، ممكن يجي ويقول لا كيف وهذه مدام قاعدة عندك أنت تضمنها وهذا أنا ما استلمتهاش.
0: نعم هم إذا كانوا فاهمين يتقوا الله سبحانه وتعالى بأنفسهم.
1: نعم.
0: وإذا كانوا مش فاهمين على الأقل لما يجوا لأهل العلم بيحكموا عليهم، يحكموا عليهم بالمصطلح اللي هم رأوه أو بالفعل اللي هم قاموا به.
1: نعم.
0: لكن لما تترك هكذا يقول لأني والله عندي أربعة ولا خمسة من في الحظيرة، يقول لما لا خلي لي واحد منهم، مش معروف وين اللي يخلي لي واحد من هذه، والله هذه، هذا هو عدم القبض المجرد.
1: نعم.
0: هذا اللي بنقوله يجب أن ترجع لها سريعا، وإما أن تتعرض إلى مثل هذه المخاطر.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا يرد علينا أن من العقود المعاصرة شراء واصلات الإسمنت أو غيرها من الواصلات، فما حكم شراء هذه الواصلات، وهل يعد هذا قبضا للمبيع بمجرد شراء الواصل؟
0: هو في الواقع شراء الواصل لا يعد قبضا، وإنما هو يعني كأنها وثيقة على البيع، أما السلعة المعنية هي لا زالت تنتظر.
1: نعم.
0: لازالت تنتظر. ولذلك لو نظرنا إلى هذا المعنى نجد لابد أن نفرق، هل هو المبيع يا ترى من عموم السلع، والله هو من الطعام، والله من الطعام، لأن الذي قبضها إنما قبض وثيقة السلعة، وثيقة، وبالتالي من ذهب إلى عموم النهي عن البيع قبل القبض، من ذهب بعض الفقهاء قالوا إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض هو عام في جميع السلع، فنقول لهم هذا لا يستطيع أن يقوم ببيع شيء لا من الطعام ولا من غيره، حتى ولو كانت سيارة، إنسان حاجة في السيارة وشرها وبيعها لغيره نقول ممنوع، على قول المذاهب الأخرى اللي يمنع في البيع قبل القبض مطلقا. أما الحقيقة على قول المالكية الذين اقتصروا على أنهم حملوا النهي على الطعام خاصة. جاز عندهم من يبيع الإنسان الواصل مثلا عنده واصل سيارة شريها، والله سلعة أتات، والله مواد بناء، والله كذا، بإمكان أنه يبيع هذه الوثيقة لغيره، باع للسلعة وأعطاه الوثيقة. لكن إذا كان طعام فهذا من الممنوع، هذا من الممنوع إذا كان حاجز نقول إحنا في كمية من الشعير أو من الأرز أو كذا.
1: وشيخنا، هو مجرد يكون حاجز ولا شرط إنه يكون اشترى يعني ودفع الثمن؟
0: لا، بيكون مالك.
1: مالك.
0: مالك. نعم. البايع. نعم. بيكون مالك، ولكن ما زال زمن التسليم.
1: بس. نعم.
0: زمن التسليم، هو لم يحانش وقت التسليم. لكن حتى هذا لابد أن يقيد بقيود، لأن أحيانًا هو حتى العقد الأول هو مشوب بشبهات ترد عليه.
1: نعم.
0: فإذا كان يعني هي خالية من الموانع، كالجهالة مثلا في النوع، الجهالة في النوع مثلا، زي بعض الناس كان يوم ما يحجز في سيارة، يقول أنت شنو السيارة اللي حاجز فيها؟ يقول والله إني حاجز في السيارة، لكن الدفعة الفلانية جابوا لهم كذا، واللي بعد جابوا لهم كذا، وهو الله أعلم
1: مش عارف أصلا فاش حاجز ولا شنو أصلا حيتحصل، يعني على شنو حيتحصل.
0: نعم، شنو هو النوع واللون وكذا، هو نصيبه. فهذا نقول لا، ما يمكنش تزيد جهالة على جهالة. وأحيانا حتى زمن التسليم، يعني حاجز هو في سلعة معينة، والحال أن أمتى بتقبضها يا فلان، قال مش معروف، شادين الدور وننتظره. نقول ما تبيعش لغيرك زمن مجهول، لا يمكن بيع الزمن المجهول. وكذلك إذا كان في احتمال زيادة الثمن، كانت الحقيقة بعض المصادر اللي تبيع في بعض الأشياء تقول والله الثمن النهائي عند استلام السلعة يحدد الثمن النهائي، نقول لها لما بيقبض السلعة احتمال يقول لها زيد لنا كذا من المال. فهذا في الواقع جهالة يمنع من بيعها، يمنع من بيع الواصل إذا كان هي مجهولة. ويرد عليها ترد طبعا، كما يري عن عمر رضي الله عنه قال تحدث للناس أقضي بقدر ما يحدثونه من الفجور والعياذ بالله. كذلك أحيانا ترد على الناس لو حتى بعض الوصيلات هي أخذت على سبيل المحابات، ويبقى لو باعها وقالوا له هذا من المباح، يبدأ هذه صورة من صور انتشار الاحتكار. يعني بعض، لو ضربنا مثال على هذا، بعض المصانع اللي تنتج في بعض الأشياء، يعني نقول إحنا على الفاس من سيارات أي شيء، ينبغي للقائمين عليها أنهم ينظروا بمنظار العدل بين الناس، ينظروا بمنظار العدل بين الناس، يعني ما فرقش بين القريب والبعيد والحبيب والبغيض.
1: هذا يعني ما يخصش يعني فرد من أفراد من أقرباء أو من جيرانة أو من أصدقاء، ما يخصهمش عن باقي المواطنين أو باقي الناس، يعني
0: ما يخصهمش، لأن لكونه يخصهم الإنسان يخص القريب من ماله الخاص. الود وكذا يكون من ماله الخاص. لكن إذا كان هو زي ما نسمع من بعض الناس يقول والله حاجز عنده 3-4 وصيلات والغير ما حصلش، فهذا كذلك ما يمكنش، هذا ضرب من ضروب الاحتكار، ضرب من ضروب الاحتكار بسبب هذه المحاباة. لكن لو كان الأمر نقول إحنا فيها إنصاف، فيه إنصاف، والمسألة منضبطة أنها ستقبض السلعة في الزمن كذا، وأن سعرها ثابت في كذا، وأن النوع قائم بالنوع هكذا، يبقى خلاص له أن يقوم ببيعها عند فقهاء المالكية ما دامت هي ليست من الطعام وخالية من هذه العلل المذكورة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مصداقا لقولك شيخنا، هذه فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الليبية بخصوص بيع واصلات الإسمنت. جاء في السؤال: قام مصنع شركة الاتحاد العربي بزليتن بفتح باب الحجز في الإسمنت، ولكل مواطن الحق في حجز سيارتين بالجرار في السنة الواحدة بشرط إحضار البطاقة الشخصية والرقم الوطني وصك مصدق بالقيمة، وللعاملين بالمصنع الحق في حجز 4 سيارات بالجرار في السنة، ويسمح كذلك للجهات الخيرية بالحجز خدمة للمحتاجين. فما حكم قيام الجمعيات الخيرية باستثمار أموالها في تجارة الإسمنت، وذلك لمصلحة الفقراء والمحتاجين وتطوير نشاط الجمعية؟ وما حكم الحجز لغرض بيع الإسمنت وليس لاستعماله في البناء؟ وما حكم بيع واصلات الإسمنت؟ وما حكم بيع المواطن بطاقته الشخصية للتجار ليحجزوا باسمه؟ وما حكم شراء البطاقات والواصلات للتجارة؟ وما حكم الزكاة على قيمة الواصلات بعد مرور الحول؟ وكان الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه السلعة كغيرها من عليل السلع الأخرى منذ أمد بعيد تعقد بصورة تكتنفها الجهالة والغرر، وشرط عقد البيع السلامة من ذلك. فلا تتحقق السلامة من الجهالة المفسدة لعقد البيع إلا بالعلم بالثمن والسلعة والأجل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عند علماء المالكية وغيرهم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبيع الإسمنت أجل الاستلام فيه مجهول، ويختلف اختلافا كبيرا يفضي إلى الغرر وليس يسيرا مغتفرا. وكانت مصانع الإسمنت في وقت من الأوقات لا تحدد الثمن أيضا، وإنما تجعله قابلا للتغيير، وهذه علة أخرى تقتضي فساد العقد. فالواجب على إدارة المبيعات في مصنع الإسمنت وفي غيره من إدارات المؤسسات والشركات العامة أن تحدد في كل سلعة تبيعها كمية السلعة ونوعها وثمنها وأجل التسليم، ليصححوا عقودهم ويضمنوا حقوق زبائنهم ويحللوا أموالهم، فإن الجهالة تفسد العقود وتجعل المال خبيثا. أما بيع الواصل بعد الشراء فإنه إذا كان صاحب البطاقة اشترى لنفسه وبعد الشراء أراد أن يبيع الواصل، فبيع الواصل هو من بيع السلعة قبل قبضها، وقد منعه الجمهور وجوزه المالكية في غير الطعام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وحمل المالكية باقي أحاديث النهي الدالة على بيع السلعة قبل قبضها مطلقا على الطعام خاصة، لأن مورد الحديث واحد، لكن المالكية أيضا يمنعون بيع السلع غير الطعام قبل قبضها من أهل العينة الذين ينصبون أنفسهم لاستبدال النقد بالنقد، ويوسطون لذلك سلعة لا يرغبونها بل ليتوصلوا بها إلى العينة إذا كثر القصد لذلك، كما هو الحال في هذه التجارة. يشترون لغرض بيع الواصلات، يشتري الواحد من التجار ما يمكنه من واصلات بـ20 مثلا ويبيعها بـ25، وهكذا دواليك، يستبدل نقدا بنقد ولا غرض له في السلعة. فالبيع في على هذا النحو من أهل العينة لا يجوز لا عند المالكية ولا عند غيرهم وإن اختلفت العلة. ومن اشترى الإسمنت يريده من غير أهل العينة شراء صحيحا تحدد فيه الثمن والأجل والسلعة، وأراد بيع الواصل فله ذلك للسلامة من الغرر، ومنع هذا عند المالكية خاص بالطعام كما تقدم. شيخنا، ما تعليقكم على هذه الفتوى؟
0: والله الحقيقة هي يعني إن شاء الله لا تعليق، لأنها جسدت إن شاء الله المطلوب، أشارت إلى الخلاف.
1: نعم.
0: في منع الشيء قبل قبضه مطلقا أشارت.
1: نعم.
0: وذكرت أن المالكية خصصوا منع البيع في الطعام خاصة.
1: نعم.
0: وحذرت من بعض الأشياء، وكما تقدم أن الناس تحصل لهم الأقضية بقدر ما يحدثونهم من الفجور، وبالتالي يعني التضييق على الفساد هو راه مما يصلح من حال العامة.
1: نعم.
0: ما يصلح من حال العامة. نعم. فكل هذه العلة الشرعية إما أن يراد بها منع الفساد على خاصة العقد، البائع والمشتري أصحاب العقد على خاصة أصحاب العقد، وإما أن يكون للنظرة العامة لعموم أفراد الأمة.
1: يعني هم نظروا الفتوى، نظروا أن الآن أصبح أهل اللي يشتروا في وصلات الإسمنت هم أهل العينة، يعني
0: أهل العينة. نعم. نعم. وهذا فيه نوع من المحاباة والاحتكار، هو قائم صحيح على هذا المعنى، وهذا ما يحصلش،
1: وسبب حتى في غلاء على الناس. يعني
0: ما فيش شك، ما
1: فيش يعني الإسمنت مثلا يباع من المصنع مثلا ب30 دينار، والخارج المصنع يبيعوه بالتجار ب60 و70.
0: هو الأثر. نعم. الذي سيترتب على المحاباة والاحتكار. نعم. وهذا لأن الاحتكار هو جمع السلع في وقت شحها،
1: وهم ما عادش يشوفوا للسلعة، يشوفوا يعني كأنها نقد بنقد، يعني
0: نقد بنقد. نقد بنقد. نعم.
1: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل هناك التزام بين القبض وبين انتقال الضمان في البيع، فيكون الضمان أثر من أثار القبض؟
0: هو نعم، قد يكون الضمان مما يتسبب فيه القبض، ضمان يعني، ولابد أن يبينوا الضمان هو يعني أن ضمان السلعة إذا هلكت من الذي يقوم بسداد ثمنها أو قيمتها، هل هي ضاعت على المشتري أم على البائع، هذا الجانب الضمان هل هو يعني مترتب على القبض أم لا،
1: وإن كانت يعني قابل الإصلاح يصلحها، يعني
0: وإن كانت قابل الإصلاح يصلحها.
1: نعم.
0: ولذلك نعم قد يكون الضمان متسبب وقد يتسبب فيه القبض،
1: نعم.
0: وأحيانا مش بالضرورة يتسبب فيه القبض، فالمسألة هي في الواقع ليست على أطلاقها. ولذلك لو نظرنا إلى هذا الجانب، مثلا البيع الصحيح الحاضر اللازم اللي هو خالي من لزوم التوفية مع التمكن أو التمكين من القبض من السلعة، هذا الضمان يكون بمجرد العقد. إذن على من أراد أن نقول إحنا يمارس البيع والشراء عليه أن يحقق هذه الأوصاف لأجل أن ينقل الضمان للمشتري بمجرد العقد. فلا بد أن يكون البيع بيع صحيح ويكون حاضر، يعني في مجلس العقد السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد، ويكون بيع لازم عكسه بيع الخيار، ويكون بلا توفية اللي هو ما يحتاجش إلى كيل أو وزن، بلا توفية مع التمكن من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض من قبض هذه السلعة.
1: شفنا لو كانت السلعة غائبة يعني في بلاد تانية أو بعيدة خارج البلد، خارج المدينة، هذا ما يمكنش فيها، أو الضمان ما ينتقلش فيها بمجرد العقد،
0: ما ينتقلش بمجرد العقد إلا كما سيأتينا إن شاء الله في النقاط الأخرى إلا ما يخص العقار. إلا ما يخص العقار،
1: من العقار لا ينقل، يعني
0: باعتبار أن العقار لا ينقل من ناحية ومن ناحية
1: لا يسرع عليه التغير، يعني
0: أيوه نعم. هي قضية التغير، نعم. قضية التغير. فهذه إذن ما ينتقل فيه الضمان بمجرد العقد ما كان موصوفا بهذه الصفات. لكن طبعا يعني هذه لم ترتب الضمان، ولكن قد يترتب الضمان بالقبض في صور أخرى، منها البيع الفاسد. البيع الفاسد ضمانه على البائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده، وكان مما ينتفع به، يعني ينتفع به، يعني ما يكونش أمر محرم. يعني تو البيع الفاسد نقول أراه يا مشتري أو يا بايع، لو انعقدت الصفقة على وجه فاسد شرعي الضمان لا زال متعلق بالبايع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده. إذا كان هلك في يده يعني لزمته قيمة هذا المبيع،
1: يعني باع يعني الثمار قبل بدو صلاحها مثلا،
0: نعم،
1: وقبضه المشتري،
0: نعم،
1: وهلك في حوزته. هنقول البيع فاسد والمفروض كان الضمان يكون على البائع، لكن لأن المشتري قبضه وهلك في يده، نعم، خلاص انتقل الضمان له،
0: انتقل الضمان. ولكن البائع هني لا ينتظر الثمن المتفق عليه لأنه نعم. فاسد، وانما نعم. ينتظر القيمه،
1: نعم، يعني خلاص هلك ما عادش موجود الذاته، يعني
0: الذاته ذهبت،
1: نعم.
0: ما هو الان لما هلاكها احيانا يكون حتى باكلها او كذا انتفع بها، ايه. المشتري
1: صحيح.
0: فهذاك اذا كان متفقين على 1000 دينار نقول مش بالضروري يعطيك 1000 دينار،
1: وانما قيمتها في السوق،
0: قيمتها في السوق قد تكون اقل وقد تكون
1: اكثر، نعم.
0: وقد تكون اكثر. كذلك عندنا صور اخرى، البيع المختلف فيه ولو كان وجه من وجوه خارج المذهب فإنما ينتقل ضمانه بمجرد القبض، بمجرد القبض. وطبعا هذا اللي احنا عندنا في المذهب ضابط من الضوابط وأصل من أصول مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول،
1: نعم.
0: إذا كان عالم العلماء قال بصحة مسألة وإن كانت هي ممنوعة في بوجه، بعد الوقوع والنزول تمضي، منها ما يتعلق بعقد البيع هذا المختلف فيه. وهذا يعطينا انطباع آخر الشيخ عبد الرحمن، وهو أن الفقهاء الحقيقة يعني ما عندهمش قضية التعصب راهو لوجه من الوجوه، فمراعاة الخلاف قائمة على إنصاف الآخر واعتماد قوله واعتباره عالما من العلماء، وبالتالي حتى ولو خالفهم في قضية بعد الوقوع النزول يعني يصححونها على قول من يجوز هذه الصورة، من يجوز هذه الصورة. من الصور كذلك البيع الصحيح الغائب، أحيانا هو البيع يكون بيع صحيح قائم على الإجاب والقبول والوصف الدقيق لكن السلعة غائبة، قال له والله يعني عندي سيارة في المدينة الفلانية من نوعها كذا ووصفها كذا وصف دقيق، نقول بيع صحيح لكنها غائبة، فهذه ضمانها لابد من قبضها،
1: الضمان قاعد على البيع،
0: نعم.
1: زي شيخنا الآن ما يحدث في بيع السيارات، مثلا يبيع السيارة وهي مثلا في أمريكا أو في كوريا أو في أوروبا قاعدة في بلادها، يعني
0: نعم،
1: يبيع له ويتم البيع، وقد يعني تحدث لها مثلا قد تغرق السفينة أو الباخرة أو يحدث شيء للحاوية أو تتضرر، فالضمان هنا يكون على البائع،
0: الضمان على البائع إلا العقارات فقط، إلا العقار، لأن هنا يعني لو أدركه العقد وهو سالم يكون ضمانه على المشتري.
1: على المشتري.
0: يعني لو قال لي عندي بيت في مدينة الفلانية تبعده 30-40 كيلو والله كذا. ثم بعد ذلك يعني بتقديري من الله عز وجل أصيب هذا المبنى في زلزال والله سيل والله كذا، علينا أن ننظر في الساعة التي وقعت فيها الحادثة، هل هي قبل البعد أم العقد أم بعد العقد. فإذا كان العقد أدرك هذا العقار سليما، إنه كما يقول فقهاء المصيبة حلت على المشتري لأن وقت العقد كان سليما.
1: نعم.
0: أما إذا كان قال لهم وين أنتم راهن لما عقدتوا هذاك الوقت، يعني وقعت الحادثة،
1: كان جارف السيل مثلا،
0: جارف السيل أو كذا، فهني نقول له لم يدركه العقد سليما، وبالتالي يبقى هذا العقد ما زال على البائع،
1: الضمان ما زال على البائع.
0: الضمان ما زال على البائع. الوصف الآخر، لما في الوصف الأول قال لابد أن يكون البيع لازم، لو تخلف اللزوم عندنا بيع الخيار الملكية، هني في لما يقول اشتري مني السيارة ولكن انتظرني 3 أيام للتفكير، أحيانا يقولها البائع، هو يقول أنا رضيت بأن يكون ثمنها 10,000 هذه السيارة، لكني انتظرني 3 أيام بنزيد نفكر البائع، وأحيانا يقول هذه الكلمة المشتري، أو ينتظر طرف آخر
1: نعم
0: ليخير، فهذا كله في واقع الأمر ضمانه على البائع،
1: ما انتقلش الضمان للمشتري بمجرد العقد
0: لو احترقت أو صارت فيها شيء. نعم.
1: يحدث يعني أيضا في بصورة أوضح في المحال اللي تبيع الملابس مثلا، تكون يعني حاط كاتبين في ورقة أو في الفاتورة نفسها أن أنت ليك الخيار في خلال 10 أيام يا أما تستبدل السلعة أو تردها.
0: نعم.
1: هذا يعتبر من خيار، يعني أعطي الخيار.
0: نعم.
1: البائع أعطى الخيار للمشتري في رد السلعة أو استبدالها.
0: نعم.
1: فهنا الضمان يكون على البائع قاعد،
0: على البائع، لكن بشرط أنها ما تكونش السلعة في يدي المشتري، ما تكونش في يد المشتري،
1: ويكون
0: مما يغاب عليها وتسبب في فسادها.
1: إيه. يعني ما دام المشتري يروح بها لحوشة خلاص انتقل الضمان.
0: نعم، انتقل الضمان، وإن كانت هي عندها حدود معينة، إذا كانت مما لا يغاب عليه ولم يتهم لازال الضمان
1: على البائع،
0: على البائع لازال الضمان البائع. لكن إذا كان هي مما يغاب عليه، شري نقال، شري ساعة احتمال يدستها في جيبه، يعني
1: شو المقصود شيخنا بيغاب عليه؟ يعني
0: يغاب عليه، في فرق بين يشتري الإنسان شيء هي في عند الناس لا يمكن أن يعني يخفيه،
1: يكونش دسه يعني،
0: ما يكونش دسه ما يقدرش يخفيه، فهذا يعني عرضة الذي يغاب عليه يمكن إخفاؤه، نقول إحنا مثل النقال والساعة في هالزمان هذا وكذا، فهذا التهمة فيه حاضرة بقوة.
1: نعم.
0: بخلاف لو أنه فهذا يحتاج إلى بينة تشهد له بعدم بأنه قد وقع عليه ما وقع.
1: نعم.
0: من إفساد لا علاقة له به، أما ما لا يغاب عليه فهذا أمره غير. لكن على كل حال الخيار إذا لم يقبضه المشتري فضمانه لا زال على البائع،
1: على البائع،
0: ولا ينتقل إلى
1: المشتري.
0: إلى المشتري. كذلك عندنا نوع آخر ما فيه توفية، لأن حدوم استثنى من الصورة الأولى اللي ينتقل بمجرد العقد، ما يكونش مما فيه توفية، ما الذي فيه توفية لا ينتقل ضمانه إلا، لأن شنو التوفية هي؟ هي ما يكال أو يوزن أو يعد، فلا بد من أن يوزن أو يكال أو يعد، ثم بعد ذلك لا يكتفى بهذا، بل لا بد من تفريغه في آنية المشتري ويخلى بينه وبين السلعة. حينئذ لو انكفأت هذه السلعة وضاعت، يعني تعرضت للضياع، يكون ضمانها
1: على المشتري.
0: على المشتري. أما قبل ذلك لو فرضنا حطها على الميزان، نقول إحنا البائع حطها على الميزان لكيلها مثلا، يكيل في العسل والله، يكيل في أي مادة، وأسقطها الريح والله، هو ناشها والله بأي وجه من الوجوه،
1: الضمان على البائع.
0: فالضمان على البائع. الضمان على البائع. هذا إذن قضية التوفية.
1: يا شيخنا ممكن مثلها بمثال، يعني لو مثلا إنسان دخل لمحل محل بقوليات مثلا،
0: نعم،
1: وكلم البيع قال له يعني نبي 5 كيلو فلفل مثلا أحمر و5 كيلو مثلا حمص،
0: نعم،
1: والبايع وزنهم له على الميزان، وقبل ما يحطهم له في شكارة باش يطلع بها، يعني طاحت العامل ناشها، طاحت بزعت على الأرض يعني،
0: نعم،
1: فسدت، ما عادش يقدر يلمها، يعني يتحملها البائع، يعني
0: يتحملها البائع.
1: نعم.
0: ما دام ما فرغهاش في آنية المشتري وما حالش بينه وبينه، هي ما زالت في ضمان.
1: اما كان مثلا حطها له في بورزة او شكارة وحقيبة مثلا، واعطاها له في ايده، وبعد ما شدها المشتري في ايده قبل ما يطلع من المحل، طاحت من ايده، انبزقت منه شكارة وتبزعت على الارض،
0: على المشتري.
1: على المشتري.
0: على المشتري. نعم. يعني انزلقت من يده. نعم. او تمزقت الكيس وكذا، يبقى هذا ضمانه من المشتري. فمعرفة أحكام السوق هذه مسألة مهمة حتى لا يلجأ الناس إلى الفجور
1: الخصومة
0: ولا الخصومة. نعم، لأن توا الحق نسأل الله العافية أكثرها قائمة على المغالبة.
1: نعم،
0: لما تحصل بين الناس قائمة على المغالبة ورفع الأصوات، وبالتالي
1: الضعيف كل واحد يعني ما يخسر شيء وما يتحملش أي ضرر، يعني
0: يتنصل من المسؤولية ولو كان يعلم فيما بينه وبين قلبه عن نفسه أنه يعني مسؤول.
1: نعم،
0: هذا من عدل تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى لنا مسألة أخرى في عدم انتقال الملكية، وهو عدم تمكن المشتري من القبض. أحيانا البايع هو بيع أحيانا تتوفر فيه ضوابط الشروط الأولى، المبيع حاضر في مجلس العقد وهو بيع لازم، ما هوش بيع خيار، ومع يعني ينبغي أن ينتقل بمجرد العقد،
1: ما فيش حق توفية مثلا
0: أو ما فيش حق توفية. نعم، ومع هذا يقول لا الآن ما نسلمه لكش لأن بنجيبه شهود أو لأن جيني بالتمن، فهذا كان صرف لأجل إحضار التمن أو إحضار الإشهاد أو كذا، فيبقى هذا حاله كحال الجائحة، ضمانها على البائع، لأنه هو الذي حال بينه وبين القبض،
1: لم يخلي بين المشتري والقبض.
0: نعم نعم،
1: أو لم يمكن المشتري من القبض.
0: نعم، هو لم يحصل التمكين.
1: نعم،
0: لما دام هو لم يحصل التمكين لازال الضمان
1: على البائع.
0: على البائع.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
7: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعينا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم، مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا، موضوع هذه الحلقة ينحصر ويتمحور حول مسألة كيفية التطهير من النجاسة، بعد أن تكلمنا عن الطاهر والنجس وعن أقسام المياه وعن مسألة ما يعفى عنه من النجاسات. اليوم شيخنا نتكلم بمعيتكم عن مسألة التطهير من النجاسة وكيف يتم التطهير بها، التطهير منها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

التطهير من النجاسة، فالنجاسة التي تكون في محمول المصلي من بدن أو ثوب، أو تكون فيما يستعمله المكلف من إناء ونحوه، فهي إما أن تكون متحققة على وجه اليقين، وإما أن تكون على غلبة الظن، وإما أن تكون على نحو مشكوك فيه، أي في إصابتها للبدن والثوب ونحوهما. فالتطهير هنا أي في حالة التحقق وغلبة الظن يكون بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء الطهور المطلق، وهو الماء الذي ذكرناه في أقسام المياه. ونحن قد علمنا أن الماء الطهور المطلق هو الطهور في نفسه المطهر لغيره، بخلاف الطاهر فهو لا يطهر غيره، كالمختلط بطاهر نحو عطر وزهر وصابون ونحوها. وهنا لا يفرق عامة الناس بين كلمتي طهور وطاهر، فكثير من الناس يعتقد أن العبادات تصح بالماء الطاهر، ونحن هنا قد فرقنا بين الطهور وبين الطاهر. الطهور يطهر غيره، الطاهر لا يطهر غيره. طيب، كيف تتم إزالة عين النجاسة بماء المطلق، أو نقول كيف يتحقق لنا أو نعلم أن النجاسة قد أزيلت أو ذهبت؟ قال علماؤنا تعرف بانفصال الغسالة نقية غير متغيرة، بمعنى لما نبقوا احنا نصبوا في المية على النجاسة، المية اللي بتطلع من الثوب ولا تطلع من البدن يبقى لونها وإلا طعمها ولا رائحتها لا تزال مصاحبة للغسالة. يعني نضرب لك مثال واضح، رجل غلبه الغائط وأصاب ثوبه، الآن هذا الثوب مصاب بالغائط واضح عليه الغائط، هذا الثوب مصاب بالنجاسة ولا يصح أن يصلي الإنسان فيه، فشو بيعمل له؟ يبي يغسله. بعض الناس هنا يغلطوا في هذه

0: القصة. يجيب المية مخلطة بالصابون طول، يجيب المية مخلطة بالصابون ويصبها على الثوب وتمشي النجاسة ومعاش يبقى من أثرها شيء. لكن في الحقيقة الماء هذا اللي استعملته طهور ولا طاهر؟
1: طاهر.
0: ما دام هو طاهر معناها راهي
1: لا يرفع حكم
0: ما قاعد النجاسة، معناه الثوب راهو ما زالتش النجاسة فيه بالماء الطهور. ولهذا الجماعة اللي يديروا في الغسالة شنو نقول لهم احنا ديما، وخاصة لما يبدو فيها من الصغار وثيابهم وغيرها، ونقول لهم خلوها الماكينة تصب الماء المطلق، ما تديروش صابون طول، خلوها تاخذ شوية وقت تدور على حوايج، بما يغلب على الظن أن لو كان في نجاسة وزيلت. وخاصة هذه في المكاين هذه الحديثة يا شيخ خالد والتوماتيك هذه راه ما ندنا دورة واحدة تمشي النجاسة، بعدين نحط الصابون. ليش؟ لأن هذا الماء المختلط بالصابون راه هو طاهر غير مطهر. واحد يقول لي با يا شيخ مالا في طريقة تانية، لو احنا ناخذ التوب هذا نديره للصابون وبعتالي نصب عليه المية، بعتالي نصب عليه المية اللي مش مختلطة، نقولك ها هنا في فرق. يبقى هنا لما احنا غسلنا هذا درنا الصابون على الثوب وبعتالي قعدنا نصبه في المية، والمية مش مخلطة بالصابون، المية ماء مطلق، أذهبت الصابون وأذهبت النجاسة. يبقى هنا هذه مزيلة للنجاسة. زي في الغسل، في اللي يقول لك أنا مثلا نجي ندير نطلي روحي بالصابون وبعتالي ننوي رفع الجنابة والمية تصب علي ويمشي الصابون، ما نبيش نصرف هالمية، نقولوا له هذه حطيها، مهم الماء اللي يصب عليك ما هوش مختلط بالصابون. فهنا يجب التفريق. طيب قلنا،
1: طيب شيخنا لو معذ لو حصل العكس مثلا، يعني شخص اذهب عين النجاسه مش حكمها، اذهبها بالماء والصابون مختلط ثم بعد ذلك جاء بالميه بمفردها،
0: طيب
1: حتى هي صوره جائزه،
0: صوره جائزه
1: ترفع حكم الخبث.
0: نعم. ولا تحتاج الى نيه
1: ازاله النجاسه،
0: هذه لازم ننبه عليها، خلاف طبعا لبعض اهل العلم. هل ازاله النجاسه تحتاج الى نيه؟ لو واحد توبة أصابته نجاسة وصبت عليه المطر ومشت النجاسة والمطر ما مطلق ما يحتاجش إلى نية، كويس زالت بالمطر، زالت بالنهر، زالت بأي ماء مطلق، ما فيش شيء إشكال. والغريب أن البعض راه يظن أن البحر ما هوش مطهر لغيره، بأن في ملح يقول لك أو
1: متغير الطعم متغير يقول لك،
0: يقول لا لا هذا بالذات سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميثته. إذن تنفصل هذه الغسالة نقية غير متغيرة بطعم أو ريح أو لون، وهذا ليه علاقة، أحيانا النجاسة تكون هلبة وأحيانا تكون نجاسة
1: قليلة.
0: وهذا ليه تأثير في الغسالة.
1: طيب شيخنا سؤال يعني قد يخطر في ذهن البعض، ما إذا أزال النجاسة بالماء المطلق والغسالة يعني خرجت ونزلت نقية يعني غير متغيرة، لكن الثوب مازال ملطخ يعني فيه أثر للنجاسة،
0: أي.
1: هل في هذه الحالة يكون قد تطهر والله ما دام الأثر باقيا مع أن الغسالة تنزل نقية؟
0: هذا لا يضر.
1: أيه.
0: هذا الصبغ لا يضر، سنأتي عليه بعد قليل.
1: نعم شيخ.
0: فمعرفة عدم التغير بالذات في الطعم تو الريحة مقبول، واحد يشم الريحة وإلا اللون، لكن الطعم واحد يقول شم بنطعم بندوق النجاسة نيه مثلا دم هل كنا مستقدر صحيح. ولا غاية؟ لا، نقول له اللي يغلب على ظنك
1: نعم.
0: أن معاش فيه بنة النجاسة فصلة هذا هو يعني
1: فصلة نقية.
0: فإذا انفصلت الغسالة متغيرة سواء في طعمها أو في لونها أو في ريحها قاعد غالب عليها النجاسة فهذا الثوب لا يزال
1: نجسا.
0: إذا الأمر هو متعلق في المية اللي الغسالة اللي تطلع من الثوب
1: نعم.
0: ما أنت لما تبدأ تغسل فيه تبدأ تشبح في المية اللي تطلع
1: يتنزل منها.
0: أيوة فبقاء وصف من الأوصاف اللي هو سواء الطعم وإلا الريح وإلا اللون هذا دليل على
1: بقاء النجاسة.
0: بقاء النجاسة. أما إذا تعسر زوال هذا التغير مثلا كالثوب يصاب بالنجاسة فتصبغ فيه صبغا، مع أن أنت لما تغسل فيه تنزل المية نقية لكن اللون تعسر انصبغ. علاش ينصبغ؟ تو أنت النجاسة لما تزيلها طول ما ينصبغش الثوب، لكن لما تعطل النجاسة لما يقعد الثوب مثلا يوم ولا يومين وعليه النجاسة فهذا يؤدي إلى شنو؟ إلى يبسي هذه النجاسة، تيبس على الثوب، ويبسي النجاسة على الثوب تسبب في تعسر زوال لونه. فهنا يكتفى بغلبة الظن في إزالة النجاسة بذهاب ريحها وطعمها. فبسبب هذا الصبغ يصير تعسر في إزالة، وهذا في الغاية أكثر. تو مثلا في المذي في المني في ما
1: لا يبقى له أثر،
0: لا يبقى له أثر،
1: أو في الدم كذلك
0: إيه إيه، وفي الغاية وفي الدم، وخاصة دم يعسر فيه الدم بيجينا حديث توا
1: نعم.
0: جاء في حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ يعني لما يجي الحيض يصيب الثوب متاعي والثوب أنا ما عنديش إلا ثوب واحد، وهذا فيه يعني على تقشف الصحابة وزهدهم في هذه الدنيا، فتجد الواحد منهم إنما يملكش إلا ثوب واحد، مرات يولي حتى والي زي والي عمر في في, في لما مشي لإحدى يعني الولايات قالوا له الوالي ما يطلع الناش إلا يومين ولا كذا، فلما عمر سأله قال له أنا عنديش إلا ثوب واحد النهار اللي نغسله نقعد هيك ما نقدرش نطلع، هو والي راه والي معناها رئيس مدينة نقول احنا والي مش حاجة سهلة، ولكن كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون الله ويتقون الله، فقال ما عنداش إلا وذاك الوالي اللي بعث عمر حتى هو قالهم يا جماعة أنا هادي وجيتكم بالراحلة هذه يوم نعزل كان لقيته عندي أكثر من هالراحلة معناها خنت الأمانة، يعني يخافون الله سبحانه وتعالى. وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت رضي الله عنها فإن لم يخرج الدم، بمعنى أنا غسلت غسلت غسلت ولكن الأثر متاعها قاعد باقي، يعني ما منضافش انضافة تامة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، بمعنى أن الأمر فيه تعسر في إزالة اللون. وأيضا جاء في حديث آخر، حديث معاذة، قالت سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، أي بمعنى يطهر لكن يستقبح لونه فتزيله بمزيل آخر. طيب، هل يلزم عصر المغسول؟ هل يلزم عركة باليد، يعني نكدوه، نشد التوب يعني نقعد نكدو فيه بيدينا، ولا يكفي فيه صب الماء؟ قالوا إن كانت النجاسة رطبة كبول أو مذي وتزول بمجرد صب الماء عليها، فهذه ما يستوجبش الأمر إنك تعرك التوب ولا تكده، ما دام بمجرد إنك تصب عليه الماء تذهب النجاسة. لكن لو كانت النجاسة لا تزول إلا بالعرك فإنه يصير واجبا كالغائط أو الدم مثلا. هذا ما ذكرناه في النجاسة المتحققة أو النجاسة الغالبة على الظن. فإن كانت النجاسة مشكوك فيها بحيث لم تكن متيقنة أو غالبة على الظن، بمعنى أن إصابتها للمحل كانت مشكوكة، فهنا يجب الغسل بالماء على نحو ما سبق في النجاسة المتيقنة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند القيام من النوم، فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والحديث هذا في البخاري. شو معنى أين باتت يده؟ إنسان نايم ما يدري على روحه، ممكن مس نجاسة من جهة القبول، ممكن مس نجاسة من جهة الدبر، ما يدري عليه حاله أن في أصابت، ما يدري أين وضع يده في نومه. فلهذا اللي يجيب يتوضأ زمان كان يتوضأ يعني في الغالب بالإناء يعني، فيقول لا أن ما تحطش يديك في الإناء،
1: لا تغمسهما،
0: أيوة لا تغمس يداك في الإناء، وإنما تصب الماء في البداية على يديك. وهو وضح العلة صلى الله عليه وسلم بما ذكر، فيصب على يديه ثم يأخذ في المضمضة وغيره بيده. طيب، إن كانت النجاسة المشكوك فيها يعني في الثوب أو النعل أو المكان كالحصير مثلا بيصلي عليه، ولا المصلية اللي بيصلي عليها، فالواجب هنا هو الرش والنضح بالماء. كيف يعني النضح والرش؟ بمعنى أن يأخذ غرفة من الماء بيده وينثرها على المحل المشكوك في نجاسته. هذا على مذهب علمائنا. وإلا فإن الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النجاسة المشكوكة فيها سواء كانت في البدن أو في الثوب لا يجب فيها شيء، لا غسل ولا نضح، باعتبار أن الأصل هو الطهارة. وعلى القاعدة الكبرى المعروفة وهي من القواعد الخمس، اليقين لا يزول بالشك. وهذا القول هو أرفق بمن أصابهم الوسواس، وسواس الطهارة، وهذا يصيب كثيرا من الناس، فهذا يقعد الساعات الطوال في الغسل. والله من أسبوعين سألني شاب قال لي إني نص ساعة استنجى، نص الساعة استنجى فاتح المية ويستنجى نص الساعة، أمر يعني صعب التصور. وفي اللي يقولك نقعد ساعتين وأنا نغسل المية تصب وهو قاعد في، وهو راه تو هذا مسكين راه هو من دقيقتين لولات راه تم وصله، لكن بسبب هذا الوسواس الملازم لي اللي ديما احنا نقوله ان علاجه هو عدم الانتباه اليه وعدم الالتفات اليه. ومن كان عنده شيء من الوساوس يا اما ياخذ بقول ان ازاله النجاسه ما هوش واجب، والا ياخذ بهذا القول انها لا يجب فيها لا لا لا لا لا, لا, لا, لا غسل ولا نضح. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ماذا يقول أنس؟ يقول أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، عزمة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يردش من يعزمه، خاصة أهمال الفقراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء ويحب ويشهد جنائزهم ويعني يقبل دعواه، مش متعزمة مش متعزمات على حاجة كبيرة، هي هذا مسكين متعزم عليه شيء قليل، ولكنها تتبرك بقدومه وبمجيئه وبأثاره صلى الله عليه وسلم. فأكل من الطعام عليه الصلاة والسلام اللي عدته مليكة، هذه جدة أنس ابن مالك رضي الله عنهما، عن أنس وعن جدته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما بشبي عارفها شنتبي هو العجوز، النبي صلى الله عليه وسلم عارف، النبي صلى الله عليه وسلم عارفها ماذا تريد، فقال لها قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بيعمل من طول ما يمشوا عليه ويعفسوا عليه ويأكلوا عليه ويشربوا عليه، هم فقراء مساكين، طيب معاش فيه حصائر يا شيخ خالد، زمان نعرفوهم احنا الحصائر لحقنا عليهم، الحصائر زمان المساج كلهم فيهم حصائر، والحصائر لحقنا عليهم فعلا، كيف الحصيرة تقدم وكيف تندي وكيف يصيبها، زمان ننشروا فيهم احنا في جوامع النحوم ننشروا في الشمس باش ما يطللوش ويسود من كثرة استعمال. ما الان ما عاش في يعني قل يعني احصائي نحكيك الاحصائي اللي قدموا الصفر مش ما احصائي البلاستيك الاحصائي الحقانيات. فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم. واحد يقول باي شنو هو اسود يعني يبي كان اسود معناه تنجس؟ لا معناه مشكوكة في نجاسة هنا. هو هذا علاش؟ هذا علاش انه هو جعل من وإلا القدم هذا ما يضرش اللي يصلي عليه المكان، لكن هو خائف انه شنو ما عندهمش الا هو وممكن تكون عليه نجاسة شك يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى بهم ركعتين ثم انصرف. وهناك أيضا حديث آخر في المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه، بمعنى أنه مصاب بدم الحيض بالنجاسة. فقال عليه الصلاة والسلام تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء. وإحنا كنا قد نقلنا في الأعيان الطاهرة على النجاسة أن الإجماع انعقد على نجاسة الدم. قال عليه الصلاة والسلام فلتقرضه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى، اللي هو المكان المشكوك فيه هي شاك فيه ان اصابات النجاسة، ولتصلي فيه. ولهذا الان كثير من النساء ومن الرجال يظنوا ان الثوب اذا اصاب نجاسة مثلا ثوب جامع فيه او ثوب استحلم فيه او اصابات النجاسة يعتقدوا ان يجب غسل الثوب كله، ياخذ الثوب كله مع بعضه يغسله. لا، هو راه الواجب إزالة الأذى فقط مكان النجاسة، اللي متيقن وغالب عليه بيغسله، واللي مشكوك فيه بينضحه،
1: نضحه والرش
0: الرش
1: الرش
0: أيوة. لهذا أحيانا بعض الناس يا شيخ خالد وخاصة الناس اللي مريضة بالسكر إن شاء الله ربي يشفي الجميع، ما عنداش لما يجي الحمام ما عندهاش وقت انه باش بينحي وباش بيجلسوا، لان خلاص مسكين ما يتحملش، يبدا مسرور احنا نقول بعاميتنا، فيضطر انه هو يعني يبول واقفا، هو يتحرص انه ما يصيبش الاذى فيبول. لكن شي يصير له
1: الرذاذ والرشاش،
0: يقعد يشك يقول زعمك بكش وصل بكش انت تنقل هني الان اصبح مشكوك. فهذا شن الحل لي انه هو
1: ينضح.
0: وكان بيقلد الرأي الثاني، لا يلزمه لا نضح لا غيره. واحيانا تضطر حتى لذلك، خاصة نراه في حماماتنا العامة او الحمامات اللي في المساجد، اللي في مساجد ما فيش من ينظف ومن يعتني، راه للأسف في احيانا انت تبي تخش تقضي الحاجة تقعد راه تنظف وتسيق باش تقدر تقضي حاجتك. هذا انسان ما عندهاش استطاعة لهذا، اللي يبدأ مزرورة ما عندهاش القدرة على هذا. في اللي تقعد انت قبل ما تقضي الحاجة تبي تعبي مية وتبي تصب وتنظف هنا وتنظف هنا. ولهذا انا ننصح اللي هم الناس حتى من باب التطوع، هو اللي يقدر يجي ينظف الحمامات ولا يجيبوا عامل ويعطوه أجرة، هادو ما يلجون مصلين وغيره باش ينظف، حتى يكون في حتى من ناحية الصحية، مش حتى من ناحية النجاسة بس، حتى من ناحية هذه أماكن يعني يجب أن تكون فيها نظافة. ولا ما تقول ليش الأمر صعب، بالعكس لما تكون في حد واقف ويعتني وينظف، وحتى بالمقابل الأمر يعني ما هوش صعب. يعني احنا سافرنا إلى بلدان وفيها ازدحام، ولكن تجد الأماكن حتى بالفلوس. يعني مثلا أضرب لك مثلا بلد زي تركيا، بلد كبير وبلد سياحي ومن شتى دول العالم يجوه، ولكن المساجد والأماكن العامة تلقى فيها سبحان الله نظافة الحمامات بشكل غريب. مرات تدفع ليرة أنت تخش، لكن تخش وأنت تقول يعني حمام حوشك، وهذيك النظافة وهذيك الرائحة الطيبة، وهذا أمر صراحة فيه راه حتى ثقافة الناس، ثقافة الناس أن الناس تتقف تتعود على هذا الأمر، فالأمر هذا يكون يعني مهم. أيضا عندنا حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه رضوان الله: في الجنابة تصيب الثوب، إن رأيت أثره فاغسله، وإن خفي عليك ولم تدري أين هو فاغسل الثوب كله، وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحته. وأنت تقول يا شيخ قلت لنا أغسل مكان الأذى بس، ما هنا في فرق، في فرق بين الشك وفي فرق بين التيقن. هذا اللي قال لا أغسل كله هو متيقن، بعكس اللي هو مشكوك. ما احنا من الأول قلنا يا إما يكون متيقن يا إما يكون غالب يا إما يكون شك. أيوة. وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحه بالماء نضحا. والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم. نستأذنكم في الخروج إلى فاصل، مستمعينا فاصل قصير ونستكمل بعده ما تبقى من حلقة اليوم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام. شيخنا الكريم حياكم الله. الكلام يعني في آخر جزئية من مسألة التطهير من النجاسة، فيما يتعلق شيخنا بتطهير الأرض من النجاسة، كيف يكون تطهيرها بعد أن ذكرت لنا مسألة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه؟
0: نعم، جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا الحديث في الصحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، يعني هو يقذف الحاجة الناس قاموا به يصيحون به. واحد جاي في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قام في المسجد والصحابة معاه، وجاء عربي مشي لناحية المسجد وجلس يبول، فصاح به الناس زجروه عن هذا الأمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قالهم كفوا اتركوه في شأنه. فلما قضى بوله انتهى هذا الأعربي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، قالهم جيبوا مية وصبوها عليه هذه النجاسة. وبعتالي نبه قال له هذه الأماكن لا تصلح لهذا المسجد ينزه، الأعرابي ما يعرفش، ف يعني نبه على هذا الأمر. وهذا ممكن يحصل يعني حتى في الأماكن العامة، يعني أنت مرات بتجي بتصلي في مكان ولا في حوشك ولا غيره، فتجد هذا الأمر يعني في التراب وإلا على الزليز وإلا على الشمنت، تجده يصير يعني. طيب هذه نجاسة، هذا بول، باهي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على بول الكلاب التي كانت تبول في المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن بول غير مأكول اللحم
1: نجس،
0: نجس أبوال القطط وأبوال الكلاب والحمير هذه نجسة، والكلاب كانت تمر بالمسجد في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن كهيئته الآن، لم يكن فيه صمعة ولم يكن فيه قبة ولم تكن فيه أبواب، فتدخل هذه ويمر الناس منها أحيانا سوق، وهذه الحيوانات تدخل، وكانت الكلاب يعني تدخل وتبول، ولكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبوا الماء على، قالوا هذا يختلف لأنه صار من المعسور، والمعسور يجلب الميسور،
1: قاعدة فقهية،
0: أي قاعدة فقهية. الأمر إذا كان فيه عسر، وهذه هي راهي من تندرج تحت
1: المشقة
0: تجلب التيسير، القاعدة الكبرى معروفة من القواعد الفقهية. فافترق الحكمان هنا بسبب ما في كل واحد كل يوم بيختم علينا راجل بيبول في المسجد ولا هذا مرة واحد
1: نادر، بس نادر يعني
0: هذا ما يصيرش،
1: لا حكم له النادر
0: أصلا ما يصيرش ولا هذا ما يعرفش، لكن هذه الكلاب كيف سيتم التحرز منها؟ والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر التسع. الأمر الآخر أن إزالة النجاسة بالغسل أيا كان محلها، سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان، فإنها لا تحتاج إلى نية. فمثلا لو كانت في نجاسة وانت تعلمها، وبعتالي جت صبت المطر ومشت النجاسة، خلاص ما يلزمش هنا نقوله لا زالت بغير نية، لا، فإنه لا يحتاج غسل النجاسة وإزالتها سواء في البدن أو في ثوبي أو في المكان إلى نية لإزالتها، فبمجرد زوال النجاسة يحصل التطهير. بهذا نعلم أن ما يحصل به التطهير من النجاسة لا يحصل إلا بالماء المطلق الذي ذكرناه في أقسام المياه، إلا ما يزال بالحجارة مثلا في الاستنجاء، حتى الأثر اللي ذكرناه في الحلقة الماضية أن أثر النجاسة في الاستنجاء
1: يعفى
0: أنه لا يضر، معفو عنه.
1: أما إذا كانت طهارة مائية فإنه لا يعفى عن الأثر.
0: أيوة نعم، لأن في التراب والحجارة يتعثر بخلاف الماء.
1: الماء
0: وكذلك ما مر ذكره في طهارة النعل والخف كندرة، احنا نقوله الشبشب المداس اللي يلبس الإنسان في رجليه، فهذا يكفي فيه المسح إذا أصابته نجاسة بعضه ما بعده يذهبه. احنا نقوله احنا في العادة، حتى احنا لما امنا تصيبنا واحد تصيب بكندرة نجاسة امنا يقعد يحك فيها في الوطاء، فهذا يكفي بإزالتها بذلك. وكذلك ما يعلق بالسكين من النجاسة، وفي حكمه الملعقة، فأنه يكفيه المسح، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخ، لو أردنا أن نحوصل هذه المسألة في مسألة إزالة النجاسة عين حكم الخبث، فنقول يعني أن النجاسة لا يزال حكمها إلا بالماء.
0: نعم.
1: إلا ما استثنية في مسألة طهارة الطهارة بالاستنجاء بالحجارة أو نحوها، فإنه هذا مستثنى. وأيضا طهارة النعل والسكين فإنه يحصل بالمسح.
0: نعم.
1: أما ما عدا هذين فإنه لا يكون إلا بالماء.
0: نعم.
1: شيخنا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني ما يتعلق بهذه الحلقة. لو كان لديكم شيخنا الكريم أي إضافة وإلا نختم يعني.
0: نعم، لعلنا يعني نتكلم في جزئية بسيطة متعلق بالدباغ. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة وخلاف علمائنا في المذهب
1: كيف فهم الطهارة.
0: نعم، فعندنا قولين، قول مشهور وقول قوي، وراه في فترة عليه العمل ويفتى به، لأن فيه يعني
1: رفع
0: مصلحة للناس،
1: مصلحة.
0: نعم، فلهذا نتركه نتناوله إن شاء الله تعالى في مسألة أخرى. جزئية إذا زالت النجاسة بالحرق بالنار ولم يبقى لها أثر، كمثلا حرق الدم في رؤوس الحيوان، وكذلك الأرض المتنجسة أو المعادن فإنها تصير طاهرة، خاصة أنت لما نقول إحنا بتشوط رأس الحيوان المذبوح، والحيوان المذبوح هذا
1: دم مسفوح،
0: دم المسفوح يجي عليه.
1: نعم.
0: فقالوا هو أنت أحيانا ما يزالش بالماء، فأنت تستعمل أمر بتشوطه ليه يزال بالحرق، فهذا يكفي
1: يقلع
0: في تطهيره، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، على ما تفضلتم به من تفصيل لمسائل النجاسة وكيفية التطهير منها. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة متجددة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
2: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم، يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
3: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
3: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكن اليهود من دولة فلسطين من سنة 1948. وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
5: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
6: تسعين فاصلة تسعة FM.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على التردد 90.9 FM. كنا قد وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة البينة، هذه السورة العظيمة وكل سور القرآن كذلك، تسمى أيضا بسورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا لماذا سمي لم بحرف قلب، لأنه يقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، لأنك عندما تقول مثلا يكتب أي الآن أو سيكتب في المستقبل، فإذا دخلت عليه لم، لم يكتب أي في الماضي وهكذا، ولهذا سميت حرف قلب. ويكن في قوله لم يكن فعل مضارع ناسخ مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وحرك لالتقاء الساكنين. وبعض المعربين يقول علامة جزمه السكون المقدر لالتقاء الساكنين. يكن هذه كانت يكون بواو في آخرها قبل النون، فلما دخل عليها الجازم وأصبحت يكون التقى ساكنان الواو والنون التي جزمت بأداة الجزم. ومعروف أنه عند التقاء الساكنين يحرك الأول منهما أو يحذف إذا كان حرف مد ولين، كما هو حال الواو في يكون، ولهذا حذفت الواو وأصبح الفعل يكن. ويكن هذا كما عرفنا متصرف من كان الناقصة أو الناسخة التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخها، فيصبح المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، فالذين هو الاسم لكان، وسيأتينا الخبر بعد قليل. وكفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو.

قائما على الفتح، ولكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا كما في أكل وشرب وكتب، وقد يكون مقدرا كما في كتبت وفعلت، وكما في كتبوا وفعلوا وكفروا هنا. فهنا يقولون في إعراب كفروا مثلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة كفروا هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. قوله من أهل الكتاب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأهل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمشركين معطوف على أهل فهو مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في المشركين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب الجار والمجرور متعلق بمحذوف، لأنه حال من فاعل كفروا وهو الضمير الواو. ومنفكين خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم مفرده منفك. وقد عرفنا من قبل أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وحتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد سبق لنا أن تكلمنا عن حتى وغيرها من نواصب الفعل المضارع أن وأخواتها، وعرفنا هناك أن حتى من النواصب التي تنصب الفعل وحدها عند الكوفيين، بينما يرى البصريون أنها حرف جر بناء على القاعدة عندهم أن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وأن الناصب حقيقة لما بعدها هو أن مضمرة وجوبا، فالتقدير هنا حتى أن تأتيهم البينة. وتأتي فعل مضارع منصوب بحتى على قول الكوفيين، أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى على قول البصريين. والهاء هاء الغائب في تأتيهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والبينة فاعل للفعل تأتي مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والانفكاك في قوله منفكين هو الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه، ويستعار لمعنى أقلع عنه. ومتعلق اسم الفاعل منفكين محذوف هنا، دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة الذين كفروا، والتقدير لم يكونوا منفكين عن كفرهم وتاركين له أو ما شابه، سواء كان كفرهم إشراكا بالله ككفر المشركين أو كان كفرا

بالرسول صلى الله عليه وسلم، والبينة هي الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه بمعنى الشهادة أو الآية، والتعريف في البينة هو تعريف العهد الذهني. ولهذا قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل في هذه الآية حتى تأتيهم بينة. ويجوز البعض أن يكون التعريف هنا لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم من قبل، فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تصورها. ومن في قوله من أهلي بيانية، فهي بيان للذين كفروا، أي الذين كفروا من أهل الكتاب. قوله بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول بدل من البينة، وبدل المرفوع مرفوع مثله، وقد عرفنا أن التوابع أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل بأنواعه، فهذه التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب. وهذا البدل أي رسول إما أن يكون بدل اشتمال، وإما أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، فجعل الرسول نفس البينة، أو أن يكون على حذف مضاف أي بينة رسول. ويجوز رفع رسول هنا على أنها خبر ابتداء مضمر، والتقدير هي رسول من الله. وقوله من الله من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين، واسم الجلالة مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور هنا من الله يجوز تعلقه برسول، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لرسول. وجوز بعض العلماء وجها ثالثا، وهو أن يكون حالا من صحف التي ستأتينا، والتقدير يتلو صحفا مطهرة منزلة من عند الله، أي أنها كانت في الأصل صفة للنكرة صحفا، فلما تقدمت عليها نصبت على الحال. قوله بعد ذلك يتلو صحفا مطهرة، يتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن الواو لا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الفتحة لخفتها. وفاعل يتلو ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وصحفا مفعول به منصوب بالفعل يتلو، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومطهرة نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا من التوابع، فهو يتبع المنعوت تبعه في النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة جملة يتلو صحفا مطهرة، إما أن تكون صفة ثانية لرسول أو حال منه. قوله بعد ذلك فيها كتب قيمة، أي في الكتب، في حرف جر
مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وها الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي، وشبه الجملة فيها في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وكتب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذه الجملة فيها كتب في محل نصب نعت لصحف، والنعت كما عرفنا يتبع المنعوت، وأخر المبتدأ هنا كتب لأنه نكرة. وقيمة نعت للكتب مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الواو في وما حرف عطف مبني على الفتح أو حرف استئناف عند البعض، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتفرق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل تفرق، وأوتوا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله أي مبني للمجهول، وهو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسم فاعله يحتاج إلى نائب فاعل وليس إلى فاعل، وهذه الجملة جملة أوتوا هي الصلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب، والكتاب مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقلنا إن الكتاب مفعول به ثان لأن الواو التي في أوتوا وهي نائب الفاعل هي في محل المفعول الأول، لأن نائب الفاعل في الحقيقة كان مفعولا به عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم، فلما بنينا هذا الفعل للمجهول أو لما لم يسم فاعله أصبح المفعول الأول نائبا للفاعل، فأنت تقول مثلا آتيت محمدا كتابا، فآتيت فعل وفاعل، التاء هنا هي الفاعل ومحمدا مفعول به أول وكتابا مفعول به ثاني، مثل أعطيت وكسوت وما شبهها مما ينصب مفعولين، فلما بنينا الفعل للمجهول أصبحت الجملة أوتي محمد كتابا، فهنا محمد بعد أن كانت مفعولا به أولا في جملة آتيت محمدا كتابا أصبحت نائبا للفاعل مرفوعا في قولك أوتي محمد كتابا، وما زالت كتابا هي المفعول به الثاني، فمثل هذا المثال قوله هنا أوتوا الكتاب، فالكتاب مفعول به ثان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن بعد من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبعد
اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وبعد هي في الأصل ظرف زمان، لكن إذا دخل عليها حرف الجر أصبحت اسما مجرورا ولم تنصب على الظرفية. وما في قوله من بعد ما جاءتهم حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد تكلمنا من قبل عن ما وأنواعها التسعة التي منها أن تكون اسم استفهام أو اسما موصولا أو غيره من الاستعمالات، من استعمالات ما أن تكون حرفا مصدريا مبنيا، وعند ذلك لا يكون لها محل من الإعراب ولا لما بعدها من الفعل، وإنما تؤول هي مع ما بعدها في محل رفع أو نصب أو جر حسب السياق. وجاءتهم في قوله ما جاءتهم جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب، والهاء في جاءتهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. والمصدر المؤول هنا ما جاءتهم في محل جر، تقدير الكلام إلا من بعد مجيء البينة، فنحن دائما نؤول المصدر من لفظ الفعل إذا أمكن، وجاء مصدرها مجيء، فيكون تقدير المصدر هنا مجرورا بالإضافة أو بالمضاف. إذن ما وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه، فعلى هذا تكون بعد في قوله من بعد مضافا وما بعدها مضافا إليه. والبينة فاعل للفعل جاء مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عرفنا هنا أن إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن بعد جار ومجرور، وما جاءتهم هذه ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومثلها مثل أن المصدرية التي ذكرناها في نواصب الفعل المضارع، فهذه الحروف كلها تؤول مع ما بعدها بمصدر يكون له محل من الإعراب حسب السياق، قد يكون مبتدأ كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا مصدرية ناصبة، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير صومكم خير لكم، ومثلها أيضا لو المصدرية كما في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، فلو هنا أيضا مصدرية أي ودوا كفركم. إذن لو وما بعدها تؤول بمصدر في محل نصب مفعول للفعل ودوا أي ودوا كفركم، وهكذا. فما على هذا حرف مصدري لا محل له من الإعراب، وأولت مع ما بعدها بمصدر في محل جر مضاف إليه.
قوله بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله. في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية نكمل معكم إعراب هذه السورة المباركة. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: 90.9 FM.
3: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب، يعني
4: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
6: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي، فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
5: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
6: دولار ولا الفلوس؟
5: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
6: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون ياخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش ياخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2,000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1,000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق، هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا، ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم، عظيم جدا جدا. فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله. كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقول له دعيت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
2: مضى يعلم
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
1: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كان صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: هذا هم 10، زي ما قلنا مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا. يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
0: والمقدار شيخنا 40 دينار، أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
1: لا بأس بذلك، فزاد فمن عنده فخير وصدق يعني.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي. قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
4: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
3: نعم.
4: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
3: نعم.
4: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راه يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة. بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم من الحكومة من هو مش متوظف.
3: نعم.
4: راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
3: وزارة الشؤون الاجتماعية.
4: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
3: نعم.
4: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطوا فيه في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة.
3: نعم.
4: إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
3: نعم.
4: باش يقولك صرفتها، وين وين وين وين ماشيين؟ راهو هذا الأمر خطير جدا. أنت يا سألت عن منحة، أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين؟ تمنى كيف درتها البطاقة؟ سهلة البطاقة تقدر تديرها، امشي للجهة المانحة أسأل أنت تبي الحلال والحرام وتبي التحري ولا إيه، نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل.
3: نعم.
4: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام، لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة أقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك.
5: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبت من الحوش وهي شاكة فيهم، الظهر نشاك أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم.
6: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء، بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه، بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله، كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
4: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
3: نعم.
4: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد، لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش، وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
3: تساهل في
4: هو التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
3: نعم.
4: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
3: نعم.
4: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
9: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء.

0: يصل الماء إلى البشرة، لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة، يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
3: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن، يحرقهم، يديرهم نقولوا الحين تحت حيط حفرة ولا شيء، والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
2: نعم شيخنا.
4: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار اللي شو يقولوا لفلان.

0: الكاوتش اللي برا والع، واللامبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخ؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
5: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك وملاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوج وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
4: نعم.
5: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
6: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
8: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
7: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
8: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أن يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
7: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
8: في حقه هو بس يقدر يأخذ، ما يبي شخص حصة ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة، يعني إذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابة
7: أنكر يعني
8: أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا منجولي طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
7: نعم أستاذنا شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
8: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
7: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علمه هذا ياثر في الهبه شيء؟
8: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف ان شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
7: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
8: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
7: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
8: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا، ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو الى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الاول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بناه باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير، لا كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال، كون اعطيتها لطلبة فقراء نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي يجي قدامي نعطيه من كفارة اليمين هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
6: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9 يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة، مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9 نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا ما حصلتش العدة، فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة، فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0 يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0 ما هي؟ هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0 ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9 بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 ايام اختيتيهم في صفر، هضم 10 ايام في صفر، واحنا قلنا العده 4 شهور و10 ايام، صفر هذا اخذنا منه 10 ايام نقوله شن توا عندنا ربيع الاول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة، هذا 4 شهور نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة، هيك اللي بيحسب العدة الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30، فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
4: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
5: نعم قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاستماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
3: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان اعطوه الاذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخرجش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخرجش منها ما تخرجش منها.
9: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير اي وصف من اوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
10: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
9: نعم شيخ.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
5: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هل بتقول تقول أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني المقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز أن يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بي، نقول لا حتى هو خاش في الدورة، لأن هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا كون محرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشي في حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما يقدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هالبراهو هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات، لا لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
6: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والده أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والده حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال لأعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقط وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة وبعدين بعد الهبة شرطه وقال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخذها، يخصم منا الميراث، نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخذها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
11: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
11: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
2: نعم.
3: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
2: إيه.
3: لأن أنا ما كنت ما سمعليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس. وبعد 80% من قيمة الأرض.
2: نعم.
3: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يسولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
2: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين. أنت من الأول أنت من.
3: بعدين زكاة.
2: آه تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزؤوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
3: مازال فينا حوالي 20%.
2: إيه؟ مؤجل لمتى كانت هذه؟
3: لا سمعني هو لما سمعني من فحمي.
2: لما شني؟
3: لما يكتب لي الأرض تنزل لي.
2: إيه إيه.
3: هو ما تنزلش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز متنفيه، يقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
2: إيه.
3: ونشو ونشو العقد.
2: إيه.
3: يماطل.
2: كم لها المدة الكلام هذا؟
3: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
2: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
3: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
2: تمام جاوب.
4: وانت
3: هو
4: وانت
3: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاة تاعنا، اخر الزكاة تاعي في رمضان.
2: إيه؟
3: المبلغ جاني الان.
2: تمام.
4: يا
2: سالم،
4: السيد سالم،
3: انا مزكي. نعم
4: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
3: قبلتهم بدون ما هو بعث لي معوضه بدون يقول لي شيء.
4: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
3: نقدر لكن
4: قلت له
3: خلاص قبل.
4: والله هذيك راجع عليك انت.
2: قبل هو قال تو.
4: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
3: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلف.
2: كان شني؟
4: مسلفه.
3: ولده مسلف. ما قالليش إيه. إنك رجعت البيعة. ولده إيه. قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
4: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
3: إن شاء الله
4: أجرك حاصل. يا رب.
2: تسمع جواب من الشيخ.
4: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض، تقول له لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
5: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
5: نعم.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. الحديث لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد، واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث لا يقبل الله دعاء من قلبك بن غافل الله. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
8: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش بأس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف معنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مظهر خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاد، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في العراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، إذا صور نساء يعني ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ما يقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني تو عايش بيئة، فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورتها لزوجها وهذه ورت، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير ما حارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذن اتخذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاولت وندير لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

مليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM.
3: من رياض الصالحين.
4: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية، نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
3: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابن آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم، وما المقصود بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم، ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادرة وغيرهم اللي يسكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهرب في القرن الثالث ميلادي، واستوطن يعني كل منهم استوطن شرق الأردن وفلسطين ولبنان، واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقوله أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي. وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت، ويعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقول هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، وفيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كله عرضة للنسيان والنقص في كل شيء
3: والتغيير،
4: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط. فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأن يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول أتلو على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، أتلو على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، وأتلو على النصارى وعلى المشركين، وأتلو على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، وأتلو على الجميع وذكر الجميع وحذر الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلوا عليه من اقرأ عليه نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية، فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قبيل وهبيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علمنا. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قابيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قبيل يعني هابيل وقبيل ونحو ذلك، هذا الأمر هو وارد في بعض الأثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واتلوا عليه ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، فحصل بينهم الخلاف بين ابن آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق، فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه الكتب التاريخ وكتب التفسير بقابيل، وكان هو هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفق أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قابيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قرب القربان؟ الله جل وعلا أعلم. في يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
1: شيخ أول
4: نعم
1: طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من راسهم دوروا؟
4: هو طبعا بعض أهل العلم يقولون أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان هذا يقوم مقام الصدقة، لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
1: ما فيش أصلا من التصدق.
4: نعم
1: كانوا هم فقط موجودين.
4: نعم وحتى مش معروفة يعني، فكانت بال هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان، يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم أيوة. يعني اللي هو توأم الآخر كان التقريب يعني بأمر أبيهما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال

0: مش ثابت كله،
1: ما فيهاش دليل،
0: مجرد اتمام للقصه واخلاص، اجتهاد. نعم. من
1: ما فيش دليل واضح. يعني الصراع لمساله الجمال والثياب والطعام، وكونه مثلا سبب كثير من الحروف وغيرها، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك. لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر جميعا يعني. وهذا هو الذي يركز عليه القرآن. القرآن لم يعنى حتى بتفعيل القربان لا، كان أحدهم له صاحب غنم فقرب أفضل ما لديه يعني بطيب نفس، والآخر له قبيل صاحب زرع فقرب شر ما لديه يعني بغير طيب نفس. فالقبول يعني هذا قبول الله جل وعلا للقربات. فطبعا شو العلامة متاعها؟ قيل إن علامته يعني ورد إن علامته أن تأتي نار من السماء فتحرقه، وجاء في القرآن يعني حتى في قول اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وحتى في قصة يوشع بن نون لما جمعوا الغنائم فأقبلت يعني النار فلم تأكلها، فأعادوا إليها الذهب المغلول، فيعني أقبلت النار فأكلتها. هل كان هذا الأمر يعني حسدا بسبب قبول القربان فحسب، أم كان القربان يعني اختبار ينتج عنه تحديد من هو اللي يتزوج الأخت الأخرى والجميلة وغيرها؟ هذا كل الأمر محتمل، كل الأمر محتمل، فيش أمر قطعي فيه حتى ننسج له القصص والأمور الأخرى يعني.
0: لكن الموضوع المهم ربي يفصلهن في القرآن اللي فيه العبرة،
1: اللي فيه العبرة
0: اللي هو التهديد والغيرة والحسد والقتل
1: ومسألة القتل. نعم. القربان طبعا أي شيء يتقرب به الله جل وعلا، من سواء ذبيحة ولا أي عمل صالح من عمل البر،
0: حتى عمل صالح
1: صح. جمع قرب وقربات، ومن قول الله جل وعلا يعني ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. يعني القربة في الشرع هي ما يتقرب به الله جل وعلا من الطاعات، وهي نوع من الطاعة، والطاعة تشمل القرب وتشمل يعني الأمور المأمور بها كل هذه، والقربات طبعا في يعني روحية وبدنية ومالية يعني، فهذا منها يعني. فالخلاصة أنه قال لأقتلنك، لما حصل القبول من أحدهم قال هذا اللي هو قبيل، قال لأقتلنك، شغل أخوه الآخر يعني إنما يتقبل الله من المتقين،
0: سبحان الله.
1: لأقتلنك، فهذه كلمة الظالم الآثم اللي طبعا بسبب خلو قلبا من الشعور بالحق ومشعرش بالعدالة في ذاته ومشعرش بالرحم اللي واصلة يعني فيما بينهم،
0: سيطر عليه
1: إبليس. نعم. ومشعرش حتى بحق الحياة التي يعني خلقها الله جل وعلا وأودعها كل نفس، فمشعرش بحرمة الدم، وبأن القتل هذه أعظم جريمة في هذا الوجود الإنساني. هذا كله يعني ما نظرش لهذا الأمر. فلذلك يعني كل ما زادت الروح الإجرام في المجرمين وغيره، كل ما زاد يعني مسألة القتل هذا وانتشار السوء والأخبار في المجتمع. فطبعا الكلمة واللي رد بها أخوه، وهي طبعا أول كلمة نطق بها هذا الشخص التقي البر في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه، والجهر يعني جهر خوه بنية الاعتداء عليه، وهذه عددات في ذات اعتداء. فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
0: شيخنا هو هذا أو توعده؟
1: نعم، هو هذا بالنسبة لي، هو هذا له بالقتل، هذا
0: هو الباين إنه توعده يعني.
1: نعم، قال لا أقتل يعني، نعم، لم يقول لا أقتلنك بهذا الأمر، هذا تهديد بالقتل، والتهديد بالقتل يعني بنقلت لك بهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو، يعني كان رد بأربع كلمات بس، أربع، كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين. فالكلمة هذه اللي قالها له يعني إنما يتقبل الله من المتقين، فلعل أخوه يرجع ولعل يطهر قلبه ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى. فقال لا، أول حاجة إنما، وهذه كان معروفات يعني إنما تفيد

0: القصر يعني والقصر. فأي التقوى راهي هي سبب السبب
1: قبول
0: سبب
1: القربان.
0: قبول سبب القبول. فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب، والجزاء يكون على قدر النية، وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق، مش من أمر خارجي.
1: يعني
0: مش
1: هو تحسه كأنه ينصح فيه
0: يعني
1: من
0: التقوى
1: هذا
0: هي سبب القبول، كان وجدت القبول هذا موجود. فقال لا يعني إنما يتقبل الله من المتقين. ركز لي على هذا الجانب، ووجه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل، ووجه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب. وهذا هو اللي قال لأخوه يعني. وزاد قال له كلام آخر، يعني قال له كلمة ثانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله
1: الله
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.
0: قال هذه الكلمة الثانية اللي هو مسألة بسط اليد. ويعني لما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني معناها كانت تعتدي علي أنت. وشاف المسألة هذه يعني يعني شاف نيته يعني. طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل الأخوه. وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار والأشجار دي من تضاد. هذا واحد سلى قلبه سليم وعمله سليم، والآخر طول مباشرة جيل اتجاه الآخر مباشرة. فقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الأمر واضح، ونفي عليه يعني على نفسه وصف يعني بسط اليد لأجل الاعتداء. ما قالش يعني راهو يعني بتبسط يدك للخير تمام، لكن لأجل الاعتداء أن يدي مش حندير الأمر هذا. فالتعبير باليد كله مش يشير إلى راهو بينهم رابطة الرحم، وهذه رابطة الرحم، هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم، هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأذى. قال لأقتلنك، لأقتلنك، لم يقول التعبير أقتلنك. هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليم وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم لا يرضى بها. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وحتى راه يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول به علاش هو ما دافعش عن نفسه؟ الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره. الدفاع عن النفس صحيح إن عند يعني محاولة الجاني للقتل هذا أمر مشروع، وهذا ما يتنافس مع التقوى. لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفية وغيره يقولوا الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل يكون الدفاع هنا واجبا هنا لحفظ نفسه. لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع وليس يعني ليس بذلك بلازم سواء كان هذا أم ذاك. فالمهم أنه هو ليس من التقوى أن يقف المجني عليه يعني مكتوب في اليد لا يدافع هذا عند. ولكن على يعني الرد على هذا وكلام الفقهاء، التقوى في هذا المقام يعني اختيارية، هو له أن يختار أحد الطريقين، فإما أن يدفع الشر وإما أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم يعني. ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذن لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما فيش تقوى نحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون داخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل، ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فبهذا المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال له، طبعا هذه الكلمة الأولى، إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية، لئن بسطت إلي يدك تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا، إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه. الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إشعار لأخيه اللي الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي إن لعله يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا، الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي، وهو عليم بكل ما في الصدور، وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وفي الآية دي واضحة فيها تأكيد خوف الله جل وعلا، يعني لما ذكر لهذا الكلام، ويعني وصف الله جل وعلا بأنه هو رب العالمين، هو اللي يعني منشئ الكون ومن فيه، وهو الذي يتعاهد يعني بالنماء والتربية والتغذية. فرأوا قتل النفس التي حرم الله قتلها هدم لما بناه الله تبارك وتعالى، وتخريب في الأرض ونشر للفساد. بعدين جت الكلمة الرابعة الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني، فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. يعني هذا الخاطر، مسألة القتل اللي بتديره أنت، هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا، ولا يدور بنفسي أصلا، وما اتجهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا. هذا كله خوف من الله رب العالمين، أراه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاريكك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر. طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانه كده، إثم دائر أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا، وذلك جزاء الظالمين.
1: ستكون ظالم.
0: نعم، وطبعا هذا كله فهرة تصوير، حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، لعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس، ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي، يعني عرض له يعني مسة القتل وغيره، لكن نفر منها، لكن ونصحه، وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا بسبب النفس الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تتعظ، وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها، فقتل أخاه الله جل وعلا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: نعم فضيلة الشيخ. نعم. بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخنا استاذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعين الكرام، دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها عاملين. العامل الأول، في عامل هيك وده ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا الأمر الآخر، أخوه فيما ساقه من قول وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو لعله تتحرك انها تتحرك نفسه
1: وغير رايه ويتوب
2: ويتوب الى الله تبارك وتعالى، لكن النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومه من قبيل في داخله وفي شعوره قبل ان يقع في الجريمه، لكن نفسه هي شجعتها، سهلت له الأمور، وسعت له وزينت له وحسنت له. هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه عند التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع، ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، جوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة. كل هذه كانت دواعي تعارض دواعي القتل، تعارض هذه الدواعي القتل. فلكن هو الحسد هو الذي أعمل النفس وأبعده عن معاني الأخوة وأبعده عن كل معاني الخير فقتله فأصبح من الخاسرين، صار من الخاسرين بسبب هذه الجريمة الكبيرة التي تحيط بها الشناعة من كل أطرافها. ولذلك كان التعبير القرآني هنا فأصبح من الخاسرين، تدل على أنه حتى هو كان مدركا لما ارتكبه، عندما أشرق نور الصبح كان هو وقت الحيرة، عرف نفسه الذنب الذي فعله والأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحقه هو خسران القلب المؤمن إذا أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، وحتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه هو خسر خوه الطيب، خوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك الله جل وعلا فأصبح من الخاسرين، صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث كثيرة من السنة، أن أول من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا نفس ظلما، لا تقتلوا نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. مش تعدلها بس لا تقتلوا نعم. لا تقتلوا نفس ظلما، مش تعدلها بس الله لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة النكبات، يعني نكبات ومآسي ومدابع بشرية وجماعية. شنو السبب فيها كلها؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه إحنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة اللي تول الفتاكة هذه الكيميائية والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جماعية لرفات مئات من البشر. نعم نعم، أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جماعية. ويعني أصبحت الدماء رخيصة واستبيح القتل كله كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما يمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول أنه يسلم في نفسه لإبليس.
2: نعم
1: عليه الله.
2: نعم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دليل أمر آخر، وهو كيف
1: يعني كيف استطاع أن يواري سعادة أخيه.
2: نعم، الله جل وعلا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا طبعا هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد الذكاء ومن أوضح ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو. كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقارل، يكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه ويرفع يعني يرفع برفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا. ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر وعند عدة أمور أخرى، هذا كله عرفناها توا بالعلوم الحديثة، وأن عنده يعني يرتفع ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة. هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى، وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحها، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد أخ، وليس له ذكر حتى في كتب الـ الـ الـ الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا المنظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك. وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام مدى القاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة يعني أوضحت هذا. وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها أن يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر بأخيه حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن
2: نعم السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك. يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. ويعني العبرة اللي أخذها، إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم، ولكن في غير مندم. الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف نندو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة. وعند الويل قال يا ويلتا، يعني يا بليتي ويا فضيحتي، يعني من هذا الأمر، هذا الكلام يا ويلتا، يعني كان يقول يا فضيحتي. وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية، يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها، وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه، وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها هو بسبب جهلة وبسبب غباء وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا وكان أخا مباركا. وصور يعني حتى هو صور نفسه جهلا بإقرار، يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلا. والآيات طبعا بينت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجع الأرض بدماء وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبر أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى، أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا، ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع. فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها، زي نعم الديانة الهندوسية اللي يدفنون الموتى لم يحرقوا فيهم يعني بالنار، وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم. يعني طبعا هذا زيغ وضلال مع ما فيه من الضلال،
1: مخالف هو حتى الطبيعة البشرية.
2: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه. الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جل وعلا امتن على عباده أن جعل لهم يعني الأرض كفاتة، يعني كان الأرض وعاء ليهم في حال الحياة وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، يعني هي الأرض تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. نعم فهي يعني الأرض هذه كفاتا لنا، فأكرم الله جل وعلا بني الإنسان بالدفن. ولذلك المقصود من دفن الأموات هو ستر السوءات بالتراب عن الأحياء، وهذه الآية تدل على وجوب مواراة الميت وعلى وجوب دفنه. وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض على جميع المسلمين على الكفاية، يعني من فعله منهم سقط الفرض عن الباقين، وأخص الناس بذلك هم الأقرب، الناس الأقرب فالأقرب الذين يعني يلون الميت وقرابته، ثم بعد ذلك الجيران، ثم سائر المسلمين. وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة، لا، هذا بر وهذا في طاعة وفيه إكرام للميت، وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل، وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة، كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره ومحترم لا يجوز التعدي عليه ولا إذاء. القبر هو بيت الميت، وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة، وجاءت السنة بذلك، لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات، لا يطأ القبر، لا يداس القبر، لا يتكأ على القبر، هذا كله أمر معروف يعني. ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. يعني الميت، الإنسان الميت محترم في قبره، وهذا يعني واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم، وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل، فهي منازل المرحومين، فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال فأصبح من النادمين. طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفلا يواريها وأحس بالبلية اللي وقع فيها، لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه، وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها ورأى الغراب، طبعا حس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيل الاعتراف القاتل، لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثبات أو إصرار على الإنكار، حتى ما صرخش بالاعتراف، يشوفوا فيها قرائن تتكون منه عند اضطراب ظهر، عند سرعة النبض، عند اصفرار وجه، هذا كله يديروا فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح، لأن صوت الفطر المستنكر
1: فيه يعني نوع من خائنة الأعين. نعم، ذكر الله عز وجل.
2: إيه، صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا، ويستيقظ ويتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح، ويعني
1: أصحاب الخبرة يكتشفوا
2: ملسانة. نعم، اضطراب أعصابة، سرعة نبضة، كل شوفوا فيها هذه يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة، وصار من النادمين، دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين، فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة، حتى مش تكون الصورة أوضح، وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته، يعني
1: ما فيش منها فائدة.
2: يعني اللي زرت شنو يعني أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منه يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، فما بالك بما دونهم. فلا بد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين ندم وندم. يعني في انسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا، وشرب الخمر بالنقود متعهد بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للاسره، ولما عاد الى منزله وجد اهله يعني في انتظار الطعام،
1: ندم
2: لانه شرب الخمر. هل يعني ندم الرجل هنا على انه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لانه لم يشتري الطعام لاهله؟
1: ايوه، ندم نقيسه ممكن على ذلك في هلبة اول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر، قالوا له كم تقعد تسكر بتموت او بتزيد طبعا.
2: يعني لما تكون التوبه ليس لله جل وعلا، لما تكون الشرب والندم ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا، يعني يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لأهله.
1: مش على خطر عصي ربي زي
2: نعم.
1: ما نقول.
2: ففي فرق في بين الندم وبين الندم. وذكر أهل التاريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال فيه شعرا، وهذا الكلام طبعا يعني منتشر، لكن هو يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية، وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بينه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظها يعدل إحياء الناس جميعا بالتواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالاذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه كما في الحديث. تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخك.
5: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجار، انه هو الاجره من تكون مجاومه او مشاهره او كما يقال يعني سنويه يعني. فاذا عز فعلى المؤجر ان يطالب صاحب هذه البضاعه يعني بسداد ثمن الايجار واخراج اخراج بضاعته. هذا هو الاصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
5: ظفر بالحق
6: فهنا في هذه الحاله يعني الله اعلم موضع خلاف. فالاولى به ان لا يفعل هذا الامر، لان حتى تثمين البضاعه هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الامر يعني هل هذا الرجل يعني حي او غير حي، يعني هل الامر هذا البضاعه آلت تاركه الى غيره، واثبات مده الايجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقه لا يسلم به هكذا، والا كل انسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالاولى به ان لا يتصرف من تلقاء نفسه وان يرفع امره
5: يطالب بحقه
6: والله اعلم. نعم
5: شيخنا بارك الله فيك.
7: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر انه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقه الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي. فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني ان ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب او مكتب صرافه معتمد من مصرف مركزي او مصرف معتمد ماكينه معتمده، هل يجوز له ان يستلم منا دولار مش ليبي؟
8: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادله بالنسبه للشراء. محلات الصرافه ما هيش مخوله بمساله السحب الذاتي، هذا محل صرافه يصرف لك يعني بعمله اخرى، فحتى يعني لو ماكينه معتمده ما تاخذش منها دولار بدولار، لانه بياخذ منك جزء منه. تعتبر انت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار بيورو بليره بدينار تونسي وهكذا.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: انتم تستمعون

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا أيها الكرام قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة البينة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في إعراب سورة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر كما ذكر أغلب المفسرين. واختلفوا في تفسير القدر الذي سميت به هذه السورة على أقوال كثيرة، منها أنها ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة كلها، وهو مصدر من قولهم قدر الله علي هذا الأمر فهو يقدر قدرا، ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله. والقول الثاني أن القدر العظمة، من قولنا لفلان قدر أي عظمة قاله الزهري، ويشهد لهذا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. والقول الثالث أنه من الضيق، أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون إليها، ممن قال بهذا الخليل بن أحمد، ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه. القول الرابع أن القدر هنا سميت به لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاة هذه الليلة صاحب قدر، ممن قال ذلك أبو بكر الوراق رحمه الله. القول الخامس أنها سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وهو القرآن العظيم، ولأنه تنزل فيها رحمة ذات قدر، وقد ذكر غير ذلك من الأقوال في تفسير القدر. وقد أخفيت ليلة القدر على الناس إلا ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان أو من الوتر فيها، وقيل إنما أخفيت لفضل العمل فيها لئلا يدع الناس العمل في غيرها ويتكلوا على فضل العمل فيها، وقيل أخفيت لأنها مختلفة في زمن وقوعها، فتكون في سنة ل23 مثلا، وفي أخرى ل25، ثم تكون في غيرها من الليالي. قال القرطبي عنها: ليلة القدر سلامة وخير كلها، لا شر فيها حتى مطلع الفجر. إعراب السورة. قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا هي إن حرف التوكيد والنصب مبني على الفتح
أو الحرف المشبه بالفعل أو الناسخ، وناء المدغمة في إن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وهذا من الإدغام الجائز، فيقال إنا ويقال إننا. وأنزلناه أنزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وهي ضمير العظمة هنا، وناء هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهاء الغائب في أنزلناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذه الجملة جملة أنزلناه في محل رفع خبر إن الناسخة. وقد جاء الضمير هنا أنزلناه دون ذكر اسم القرآن الظاهر، وإن لم يتقدم له ذكر في السورة، وذكروا في تعليل ذلك أقوالا كثيرة، منها لأنه معلوم، أو لأن المعنى مفهوم، ولأن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. وقيل جيء بالضمير أنزلناه بدل الظاهر أنزلنا القرآن للإيذان بغاية ظهوره، فكأنه حاضر معروف في جميع الأذهان. وقيل أيضا يعود الضمير في أنزلناه على المقروء المأمور به في قوله اقرأ في سورة العلق قبل هذه السورة، فتتصل السورة على ذلك بما قبلها. وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وليلتي اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف والقدر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في ليلتي متعلق بالفعل أنزلنا. قوله بعد ذلك وما أدراك ما ليلة القدر. الواو حرف استئناف أو حرف عطف أو حرف اعتراض على أن الجملة اعتراضية، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأدراك أدرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، والألف كما عرفنا تقدر عليها جميع الحركات. وكاف المخاطب في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، لأن أدرى مما ينصب مفعولين. والفاعل في أدرى ضمير مستتر تقديره هو، والجملة أي جملة أدراك في محل رفع خبر المبتدأ ما. وما في قوله ما ليلة القدر هو أيضا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وليلة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على

القدر خير من ألف شهر. ليلة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والقدر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. وخير خبر مرفوع بالمبتدأ، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وألف اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، وشهر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. وشبه الجملة من ألف شهر متعلق بقوله خير، لأن خير هنا بمعنى أخير، فهي أفعل تفضيل كما سبق الكلام على ذلك في سورة البينة. فقد ذكرنا هناك أن خير وشر أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. وينبغي هنا أن نفرق بين خير التي هي أفعل تفضيل بمعنى أخير، وبين خير المصدر التي ليست أفعل تفضيل، كالتي في قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فخيرا هذه ليست كخير التي في هذه الآية، فهي مصدر وليست أفعل تفضيل. وهذه الخيرية التي عبر عنها القرآن بألف شهر، قال المفسرون لا يراد بها حقيقة العدد، بل هي بيان لفضل ليلة القدر وعظمها، وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. ففي تلك الليلة الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، أي في جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف لا تريد حقيقتها، وإنما تريد المبالغة في الكثرة. ومن ذلك قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يتمنى أحدهم لو يبقى حيا جميع الدهر. ومثل ذلك في العدد قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، فإنه لا يراد به العدد حقيقة، وإنما المقصود المبالغة، أي ارجع البصر كرة بعد كرة. ومثل هذا كثير في كلام العرب. قوله تعالى بعد ذلك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أصله تتنزل، حذفت منه إحدى التاءين تخفيفا. والملائكة فاعل للفعل تنزل مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والروح الواو حرف عطف مبني على الفتح، والروح معطوف على الملائكة مرفوع مثله، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى أن الروح هنا هو جبريل الملك عليه السلام، يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، وهو كثير كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات المذكورة قبلها، فهو من باب عطف

0: الخاص على العام. قوله فيها في حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وقوله بإذن، الباء حرف جر مبني على الكسر، وإذن اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وربهم مضاف إليه، فإذن مضاف وربي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والهاء في ربهم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور بإذن متعلق بالفعل تنزل، أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعل تنزل، أي تنزل الملائكة متلبسين بأمر ربهم، أو ينزلون بإذنه. من كل أمر، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، وأمر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. ومعنى من كل أمر، أي من أجل كل أمر قضاه الله تعالى لتلك السنة إلى قابل. قوله بعد ذلك سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام خبر مقدم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتنكيره للتعظيم. والضمير هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر. وفائدة تقديم الخبر هنا الحصر، فلم يقل هي سلام، ولكن قال تعالى سلام هي، فكأنها قصرت على السلام فلا شيء فيها غيره. قوله حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومطلعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والفجر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقد ذكرنا في إعراب سورة البينة بعض الفوائد عن كلمة حتى، وحتى اختلف في إعرابها وفي أنواع ورودها كثيرة، حتى نسب إلى الفراء قوله أموت وفي نفسي شيء من حتى. ومما ذكره النحاة أن حتى هذه ترد في العربية على أربعة أوجه. الأول حتى الناصبة للفعل المضارع، وهذه يأتي بعدها فعل مضارع وهي تعمل فيه النصب عند الكوفيين، وتعرب حرف جر عند البصريين حتى لو نصبت الفعل المضارع، لأن النصب عندهم بأن مقدرة بعد حتى تؤول مع ما بعدها بمصدر مجرور بحتى، وقد تقدم الحديث عنها بالتفصيل عندما تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع. ومن أمثلة عملها النصب قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الثاني حتى الجارة، وهذه تكون حرف جر يجر الاسم الواقع بعدها، وعلامتها أنه يصح رفعها ووضع إلى مكانها ويستقيم المعنى. وقد وردت في كتاب الله تعالى جارة للاسم الصريح في هذه السورة: سلام هي حتى مطلع الفجر. فحتى هنا حرف جر ومطلع اسم مجرور والمعنى إلى مطلع الفجر. وقال بعض المفسرين إن فائدة الإتيان بحتى هنا بدل إلى أن طلوع الفجر كذلك يدخل في السلام المذكور. النوع الثالث من أنواع حتى الابتدائية. حتى الابتدائية حرف يبتدأ به الكلام ويستأنف عما قبله، فيكون ما بعدها جملة تامة. تقول مثلا: فاز الطلاب حتى محمد ناجح. هذه هنا تعرب حتى حرف استئناف لا محل له من الإعراب. النوع الرابع حتى العاطفة، وهذه تكون بمعنى الواو. واختلف النحاة في حتى هل ترد حرف عطف أم لا على قولين: الأول أنها ترد عاطفة في لغة العرب وإن كان ذلك قليل الوقوع، وهذا هو قول البصريين. والقول الثاني أنها لا ترد حرف عطف.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد
1: أبدا. وحملوا ما جاء من ذلك على إضمار عامل بعد حتى، فيقولون مثلا في نحو قولك جاء القوم حتى أخوك، أي رأيت القوم حتى أخوك، وهكذا. فيقولون حتى هنا ابتدائية، فما بعدها جملة، أي جاء القوم حتى أخوك جاء معهم أو حاضر معهم، وهكذا. وهذا هو قول الكوفيين. واعلم أيها المستمع الكريم أنه قد يكون هناك موضع واحد يصلح لأنواع حتى الثلاثة، الابتدائية والجارة والعاطفة، فتحمل حتى التي ترد في مثل هذا الموضع على أحد هذه الأنواع، فتكون ابتدائية يرفع الاسم التالي لها على أنه مبتدأ، وتكون جارة يكون الاسم الذي بعدها مجرورا بها، أو عاطفة فيعطف الاسم بعدها على ما قبلها. ومن ورود حتى محتملة لهذه المعاني الثلاثة في مثال واحد المقولة المشهورة أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، فيجوز في كلمة رأسها ثلاثة أوجه من الإعراب. فالوجه الأول النصب، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فهنا حتى حرف عطف بمعنى الواو، ويكون رأس معطوف على السمكة التي جاءت منصوبة قبل حتى، والمعطوف على المنصوب منصوب، ويكون تقدير الكلام أكلت السمكة ورأسها. والوجه الثاني الرفع، على اعتبار أن حتى ابتدائية، فيكون الاسم التالي لها مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف، إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، والتقدير حتى رأسها أكلته أو حتى رأسها مأكول. والوجه الثالث الخفض، على اعتبار أن حتى حرف جر بمعنى إلى، أي أكلت السمكة إلى رأسها. وعلى هذه الأوجه الثلاثة ينشد قول الشاعر، وهو شاهد مشهور في كتب النحو، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فنعل هنا روي على الأوجه الثلاثة، والزاد حتى نعله ألقاها على أن حتى ابتدائية ونعل مبتدأ وجملة ألقاها خبر، والنصب والزاد حتى نعله ألقاها على أن حتى عاطفة، فتكون نعله منصوبة عطفا على الزاد قبل حتى، وألقاها تكون توكيدا للفعل ألقى المذكور في أول البيت، أو تكون نعله هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، أي حتى ألقى نعله ألقاها. وعلى هذا فإن حتى عطفت جملة ألقى نعله على جملة ألقى الصحيفة في أول البيت، والوجه الثالث حتى نعله ألقاها بالجر على أن حتى حرف جر، والجار والمجرور متعلق بألقى السابق، وتكون ألقاها توكيدا كذلك. انتهى وقت الحلقة أيها الكرام، وانتهى معه إعراب هذه السورة الكريمة. حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من سور القرآن الكريم، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
2: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة. تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة توليلة بسبعة، والدواء اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللول ما عندهش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 أو 8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي يحدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى ب300 و400 دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام؟ والله هو الحد الأدنى نقول إنه أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة
4: الألعاب
5: النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
6: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقولوا لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
7: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
4: فترة الدوام
8: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر مما يعني
4: يقدمونه
8: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
9: العامة
8: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
10: 90.9 FM.
6: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش عادي، اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامعة عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
1: هناك من نحن حي شيخنا مش يسمع الإمام،
2: لا لا كلام هذا كله زايد، انت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت عليه الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
9: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له: إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له: هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك: أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له: خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تونا نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك: الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك: إذن راه هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا
6: يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء. اللجنة الشرعية، لجنة الرقابة الشرعية، هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي، بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة. فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد، من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر. ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط، وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا، تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ الهاتف، تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
1: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى ألا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخنا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة. يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه كان حتى الصحابة بعضهم يتحرش حتى من الكلام فيه فلا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربهم من الميت اختلفوا فيها. في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات أن الجد يسمى أبا، وورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقول الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن حلوا. الإخوة يسمون من الحواشي، حواشي معناها يسموا فيهم بعض الفرضيين يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا من هم الحواشي؟ هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم وهم أعمام الميت ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول أو هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة، يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محله في كل الأحوال، وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة، وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب، الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ ذكرناها من قبل، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذاك الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى فيه جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة أو المسائل المعادة حسب تعريفها تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة يعني تعرف أو معناها من العد، كلمة المعادة من العد معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. تو الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب هذا ينطبق عليه ما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء لأب محجوبين أطلعوا بالأشقاء، الشيخ يقول لك لا رجي شوية وماشي خلينا نصفي مع جدي هو الأول. وهذه فيها نوع من الحيلة لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد، الأحظ له كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه، وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. لو منظور الحال شو بيقول لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة وكلهم عصبة على فكرة، فش من حد صاحب فرض إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر. وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ الأب. فهنا لما يجي الجد بنقول هل نقول الجد والله يرى الأخ الأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول لي جدي أنا معي خويرة، أنا معي أخي. إذا صار مع الجدي أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذا الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
1: الشقيق ولي
2: أب. الشقيق ولي أب. بيجي لأخ الشقيق يقول له لا، من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا لا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش هيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأن سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذه هو ما قدر لها لو النصف ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونش من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة مثل إمام

0: يرثوش، لا أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور، فما نقدرش نحصرها، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروها في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسناه. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين، بدل الشقيق شقيقتين، فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
1: ثلث
0: المال. هنا الجد لو قاسم، شن الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، هياخذ الجد اثنين من ستة اللي هو الثلث، إذا استوى الثلث مع
1: المقاسم
0: يقاسم الجد، يأخذ الثلث بالمقاسمة ويخرج، يبقى الباقي بين الأختين والأخ الأب. ونحن عندنا الأختين مش كيف الأولى، الأولى كان الأخ الشقيق قال لهم أنتم محجوبين أطلعوا، هنا الأختين ما يقدروش يحجبوا الأخ الأب، لماذا؟ لأنه عاصب.
1: لا.
0: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشم بيقولوا الشقيقتين أخوهم من أبوهم، يقولوا مراجي نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين شقيقتين وأخ الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين
1: الثلثان
0: والباقي الأخ لأب لأنه عاصب. فتقول الشقيقتين لأخيهما ناخذ فرضنا، واللي يفضل خوده. واللي يفضل
1: خوده.
0: فهنا الشقيقتين بحشم يستحقا
1: ثلثين،
0: وهذا الباقي الحقيقة لما خدها جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الأخ لأب مش محجوب كما في الصورة الأولى، إنما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. هذه الصورة. الصورة الأخرى قد يكون بدل الشقيق شقيقين مثلا، أو حتى بدل الأخ لأب واحد نقوله أخوين لأب، أو نقوله حتى أخت لأب، هذه صور كثيرة طبعا تقدر تتصورها. فنتصور أن الهالك هلك عن جد وأخ شقيق وأخت لأب، فهنا يعني عندي ذكرين وأنثى، ما أحظ الجد ما أحظ الأوفر له، نحن يقاسم أفضل له من ثلث المال، لأن بالمقاسمة سيستحق خمسي المال، لأن عندي جد يمشي باثنين ذكر، الأخ الشقيق يمشي باثنين ذكر، الأخت الأب تمشي بواحد، فهنا الجد الخمسين طبعا أكبر من ثلث المال سيقاسم، يأخذ الخمسين وينصرف، يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت الأب. ما فيش حد يقول أخت الأب أنا صاحبة فرض، لا، لأن من شروط الأخت الأب أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصفي، وذكرنا إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها، فهنا وجد شقيق إذن يحجب الأخت لأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه صورة. الصورة الأخرى لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ، فنفس الكلام يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة اللي هو الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان، هنا حجب حرمان. بكي لما كانت أخت شقيقة، أختين شقيقتين ما قدروش يحجبوا الأخ لأب لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب، أما هنا لا، هنا الأخت لأب صاحبة فرض لكن هناك من منعها أو

0: شبهها من هذا الفرد حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناث، حتى ما يقول واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ الأب عاصب زيه، والأخت الأخت الأب نقولها لأن أخت الأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى، يحجبها. الأخ الشقيق يحجب كل الإخوة لأب سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض اللي هم الأخوات النساء. عفوا. الصورة الأخرى هي طبعا صور كثيرة شيخ إبراهيم.
1: نعم.
0: هذه الصور اللي ذكرناها ليست من باب الحصر، زي كما قلت لك لو بنحصر 17 مسألة حيطول الكلام، ربما اليوم إن شاء الله حتكون مقدمة أو معرفة كيف نجري العملية في المعد عملية الحساب. ممكن إن شاء الله إذا الوقت ما سعفناش المحاضرة القادمة نذكرها كلها بالتفصيل.
1: نعم.
0: نأخذ مثال آخر على هذه جملة ثلاث أمثلة تقريبا أو أربعة على الأحوال أو المسائل التي لا يفضل فيها الإخوة لأب شيء، إما لكونهم عفوا إما لكونهم محجوبين أو لكونهم لم يبقى لهم شيء. محجوبين إذا كان معهم أخ شقيق ذكر يحجبهم، ولم يبقى لهم شيء إذا كان معهم إناث مثلا زين بكري أختين شقيقتين لما خدنا التلتين لم يفضل الأخ لأب شيء، فالأخ لأب شيء نقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جد جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة. فنقول هنا الجد إما أن يحظ له إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ 2/5 سيأخذ 5 التركة وهو أحظ له من
1: الثلث.
0: لما يأخذ الجد 50 يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب، انتبه والأخ لأب. فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها؟ تقول لي أخوي والله راجع شوية أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف بنور ثانوياك؟ أنا منأخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة يفرض لها النصف، هنا يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة حساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا. المسألة هنا في الأصل كانت من 5 اللي هو عدد رؤوسهم جد وأخ لأب وأخت شقيقة، من 5 كانت، أخذ الجد 2 بقي 3 بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها.
1: أيوة.
0: وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة لا انكسار فيها،
1: كسور لا،
0: ما فيش كسور كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء هذا ربما في كسور، أما الفرائض الأسهم لا ما فيهاش كسور، كلها وضعوا القواعد والأسس والضوابط كلها تكون أعداد
1: صحيحة.
0: فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول الأخت الشقيقة بتأخذ نصف، الخمسة لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح، فأصحح مسألتي من 10 أضربها في 2 حتى يكون لها نصف، أصحح مسألتي من
1: 10
0: من 10 تصحيح من 10 بعد التصحيح، سيأخذ الجد حيأخذ من 10 4 لأن كان يأخذ 2/5 صار يأخذ 4. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف رقم صحيح اللي هو 5، لما أخذ الجد 4 والشقيقة أخذت 5 في فضل ولا ما فيش
1: بقي
0: ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ لأب شيء يأخذ السهم الباقي تعصيبا، لكن ما يقدرش يقولها لا نأخذ أنا ضعفك قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها إنها بتقول لا جدنا خذها حقه وعد، هذا غير باب العد، لكن لو أنا وياك بروحنا كيف نور، كما كان يقول الشقيق له لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك، وكان يقول لجدي لو أنا يا جدي مش محجوب ما كنت لي تحجبه. الأخ الأب أنت ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه يبدأ أنا اللي حجبته، والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف، تأخذ النصف والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة، لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارد ثاني باش النوع يكون في التنويع في مسائل معد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معاهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتى صح طبعا عندي صاحب فرضنا حياخذ الصاحب الفردي والجدة سدسة أولا، ياخذ سدسة ويطلع الباقي خمسة أسداس، هذه هذه يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي وإيش والإخوة أشقاء لأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جيل الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية ثلاث خيارات،
1: ثلاث خيارات
0: مش خيارين،
1: وجود ثلاث خيارات فرض.
0: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
1: أو
0: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ، وثارة أن يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحق. أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب، أقل من السدس ما يطلعش، ولا ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيه عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي
1: أم،
0: بيكونش أخ شقيق، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل. لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال الأحظ له، يأخذ الجد الأحظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبي شن أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد، الجد الخير الأول شن بيأخذ شيخ إبراهيم؟
1: المقاسمة.
0: مقاسمة. به هم كم معاه؟ معاه ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم ضمة ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذا خمسة. به الجد لو قاسم شو بياخذ من خمسة؟ أن البقيات خمسة، حياخذ اثنين
1: من خمسة،
0: من خمسة اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم عندي؟ من ستة في الأصل، إذا سيأخذ سهم، سيأخذ سهماني من ستة اللي هو أصل مسألة، سهمين من ستة شنو يعادوا شيخ إبراهيم؟
1: الثلث،
0: ثلث المال.
1: ثلث المال كامل،
0: ثلث المال كاملا في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال. معناها الخيارين الآخرين شنو ندير؟ نستثنيهم، لأن شو الخيار الثاني اللي بعده؟ هو ثلث الباقي، ثلث المال أكبر من ثلث الباقي، تجاوز الخيار الثالث سدس المال، واخذ ضعفه، كيف تنزل السدس؟ إذا هنا سيقاسم الجد، سيأخذ اثنين من خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، اللي بقي نصف التركة، ثلاثة من
1: ست.
0: شوف هنا هذه قلدة، لن يفضل فيها شيء المسألة. تجي الأخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معاها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين، بتقول أنا صاحبة فرض، أنا صاحبة فرض، نأخذ نصفي، وكان فضلت حاجة خذوها، هو واصل فاضل النص، فاضل ثلاثة من ستة، تأخذه الشقيقة والباقي شنو نقوله؟ لم يفضل لهم شيء، ما عادش بطل لهم شيء. الأخ ليه بش نقوله؟ نقول أنت مش محجوب رك، أنت نعديت مع الجد صح اثنين أربعة خمسة، لكنك هنا لم يفضل لك شيء، لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا، وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه، فضل نصف النصف المال،
1: هذا فرض الشقيق،
0: وهذا فرض الشقيق، تقول له أني مش حنحجبكش صح، أني ما نحجبك، لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء، وهذه من إحدى المسائل التي لا يفضل فيها شيء، وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم. لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله،
1: بعون الله تعالى نكمل شيخنا مسائل معدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت يعني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
3: خلاص
4: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
3: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
4: الآن خلاص آخر يوم. اللي خذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذهم ونيته ونغيره له،
3: محصل واحد مرتشي
4: بيدخله له يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر وحاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى أضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني 1,000,000 ب100,000 ولا ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
3: ممكن شايف للمصرف المركزي بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخليه مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعامله. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله انت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش ان اللي صاير. والله للاسف موضوع يعني اني قلت لهم
3: الاخ سأل شيخنا شنو
4: ما نعرفش نقول
3: يتوقف يعني ولا
4: لا يسأل. لان لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقه تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء. لا نقدر نظلمك نقولك ما تشريش بيها، وهو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقولك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعه حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعه المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذي الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى، إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة، كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض، من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع، بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي يحث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
4: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها، فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم، عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
5: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
4: بس هذه لا يمكن ردها. ما زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
5: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع ونحطهم في شيء؟
4: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا، مش اللي محرر عقود قول له راه وصل لي كيف انثبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. انت عدت ما عليك، لان 100 تونا نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقولوا هم 4 صغار عندها عمته هذه، زوز ولاد وزوز بنويت مثلا، ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
5: نعم.
4: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا، ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لو طلعت 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني مدام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به، يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ماخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
5: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال له إن كل مرة يقول له بيع وبيع،
4: يلزمه هو بس.
5: نعم
4: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له، هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع، نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس، يعني عندنا شهود. ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش، ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
3: نعم.
4: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
3: هو هذا هو هو فيه ولد وبنت، هذا خدوه ولد وبنت، الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
4: لا
3: قال له هذا مش حقها
4: لا لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا.
3: إيه.
4: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزم ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
6: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه، قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
7: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
6: واضح شيخنا بارك الله فيك.
8: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين عن البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
9: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، هي سيارة أبوه نقولوا إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
8: من المالك نفسه،
9: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذيه بخاطره يحصل أجره، ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد هلاش يقول لما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
8: لكن لا يلزمه شيخ،
9: لا يلزمه، ليست هي على وجه اللزوم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء، هذا شن حكم يعني يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاة أو لا إذا كان؟
11: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازة الزمان
10: نعم.
11: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقولك احسن حاجة خود الذهب، تو الناس كلها كي تقولك يقولك خود الذهب، يقولك الذهب مهما كان ارتفاع انزل هو ذهب يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة مطلقة في الذهب. علمائنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأى الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأى في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
2: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلاس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحجي بلك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما مش عباش عملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بحول الله تعالى على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي 094-466-56-80، 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول اتصال، فإني أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول، وهو السؤال الذي يتكرر كل حلقة هذه الأيام، يقول صاحبه: أسأل عن حكم الحجز في الدولار من المصرف وبيعه لشخص خارج محلات الصرافة، حلال أم حرام؟ مسألة الحجز من أو حجز الدولار، هذا سؤال يتكرر معنا في كل حلقة، وللأسف الشديد فإن الفتوى أو فإن هذا الأمر لم يتغير فيه شيء، ولا تزال الفتوى بالمنع في دار الإفتاء نظرا لعدم قيام المصرف المركزي بتغيير وتعديل ما طلب منه تعديله حتى يصح عقد إبرام أو بيع الدولار في المصرف، سواء البيع عن طريق الكاش أو عن طريق البطاقة، لا فرق في ذلك. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبتين، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: عندي استفسار. موظف اللي يخدم في مسابقات السحب،
1: نعم،
2: مثلا تحس الناس على الشراء منتج مقابل أن تدخلهم سحب معك،
1: نعم،
2: ما حكم ماذا؟
1: أنت يعني تخدم في محل ولا شركة؟
2: شركة.
1: طيب، السؤال المهم يا محمد الآن، المنتج هذا اللي أنت تبوا تروجوا له وبتبيعوا له، واللي بيشتري المنتج بيدخل في السحب، هكذا ولا لا؟
2: أيوة.
1: هل يباع بنفس السعر والله الذين سيدخلون في السحب بتبيعه لهم بأغلى من السعر الأصلي؟
2: لا، بنفس السعر.
1: بنفس السعر. يعني ناخذ مثلا نقوله بديروا دعاية عليه زبادي، كمثال نقوله الطرف بدينار، اللي بيخشوا الاشتراك حتى هم بياخدوه بدينار والله بياخدوه بدينار وربع مثلا؟
2: لا، في فرق بسيط جدا.
1: ايه شنو الفرق هذا النبو احنا؟ ليش في فرق بهي؟
2: فرق بين المنتج الأصلي والمقلص.
1: لا، ما فهمتنيش انت. انا اللي تبيع فيه بنفس السعر للي بيدخلوا على السحب؟
2: أيوة.
1: واللي غيرهم نفس،
2: نفس السعر. نفس السعر. ايوه
1: تمام، ماشي، تسمع الجواب مدام بنفس السعر ان شاء الله. تمام سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، كما ذكرت للأسف مصرف ليبيا المركزي لم يقم بالتعديل حتى تاريخ اليوم، وبالتالي فالفتوى لا تزال على المنع. وإذا استجد شيء وعدل المصرف المركزي واستجاب لدار الإفتاء في التعديل فيما يتعلق بالألفي دولار، يعني دار الإفتاء ستنشر ذلك عبر صفحتها وعبر منصاتها وعبر قنواتها، ستنبه على ذلك الناس، يعني ولن تترك الناس في حيرة إذا تبين لها الحكم بالجواز بعد أن يقوم المركزي بالتعديل. أما ولم، والحال أنه لم يعدل المركزي شيئا، فالعلة كما ذكرت هي في شركات الصرافة. أنا قلت في الحلقة الماضية ونعاودها، الناس يقولوا وين الإشكال وإحنا نمشوا للمصرف ونحجزه وناخده فيه نقدا؟ إحنا نقولون من إشكالية مش في هنا، الإشكالية في مسألة لابد تخش للمنصة ولابد تختار شركة الصرافة، ما هي دور شركات الصرافة، ما هو المال الذي يأخذونه مقابل ماذا، طبيعة العقد بينها وبين المركز، هذه كلها للأسف غير واضحة إلى الآن. من معنا؟ نعم، أبو أحمد من جنزور. نعم يا أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حيا ليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا
1: وإياكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
3: ميزان حسناتك يا شيخ. نتكلم بالله على يعني المصروفات اللي تصرف على شراء الملاعبية للاعبين، الأموال هذه اللي تصرف على اللاعبين وعلى شراء مدربين يا أخي الكريم، نحن متقاعدين، نحن جعانين يعني حتى في بطوننا احنا وسرتنا يعني. نعم. تو جزاكم الله خير يعني، تو المسؤول اللي يشري هذا والفلوس يمين ويسار، ونحن نتكلم يعني عينا نتكلم كل يوم نتكلم، جزاكم الله خير يعني. حقوق إنسان، أكل، شرب، سكن، إقامة، يعني كيف علاج يعني، هل نحن يعني مش إنسانيا يعني، حتى إنسانيا خلاها إنسانيا يا أخي الكريم، خلونا بندمية يعني، حقوق للإنسان، جزاكم الله خير دنيا وآخرة
1: إن شاء الله. سيد أحمد، حاضر يا أبا أحمد، نتكلم على ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. زكريا من طرابلس، تفضل يا زكريا.
4: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يسلمك. بالله نبي نستفسر على ال شنو يسموه فيه هذا الحج على إيه؟ حساب الدولة.
1: الحج على حساب الدولة.
4: بالضبط.
1: إيه خيره؟
4: حساب الدولة، هل هو ضروري ما يكون من حر مالك أو طبيعي عادي؟
1: هو المدة هذه الحج تولي سنين على حساب الدولة، كيف يكون عليه حر مالك يعني؟
4: يعني بفلوسي انا.
1: انت سؤالك هل الحج لابد يكون من حر مالك والله يجوز على حساب الدولة؟
4: بالضبط.
1: ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
4: ان شاء الله، بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله. صالح من صرمان، نعم يا صالح.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا.
5: ولتستقبل مكالمتي ان شاء الله، نهاركم نور.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
5: يا شيخ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد، أنا نعم. متقاعد وخادم 34 أو 35 سنة في الدولة.
1: نعم.
5: ومتقاعد وناخذ في 900، نبي تجاوبني سؤال يا شيخ بارك الله فيك، البرلمان شو اللي قدموه؟ أنا مخرج أجيال طيارين ومخرج وخادم في جميع ربوع ليبيا، ياخذوا 16,000 شو اللي مقدم لهم للبرلمان اللي في بنغازي؟ أنا ما ندخليش فيهم. هني 900 يا شيخ، بالله كيف يرضيك صاحب 8 صغار مقدم 35 سنة في الدولة وتقعدت ناخذ في 900؟ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق قل لنا حل. سألتك بالله، سألتك بالله.
1: ماشي، بارك الله فيك يا صالح، سمعنا سؤالك كاملا وتسمع التعليق إن شاء الله. نعم. خالد.
6: السلام عليكم.
1: خالد من طرابلس، تفضل يا خالد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا
6: يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. فيه حديث للرسول عليه السلام أنه قد أهلك من كان قبلكم.
1: نعم.
6: إذا سرق فيهم ضعيف قاموا عليه الحد.
1: نعم.
6: إلى نهاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.

0: في في في هذا الفعل أو في هذا الأمر.
1: ماشي سيد خالد، تسمع التعليق إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك
1: جميعا إن شاء الله. عبد الحكيم من طرابلس.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله دكتور عصام، ربي ينورك وربي يرحمك انت والزملاء اللي معاك يا رب العالمين. حياكم
1: اللهم امين. بارك الله فيك، تفضل.
2: فيك تبارك الله، وربي يحفظ بيبي واهله وناسها الطيبه المباركه. نسال الله رب العرش العظيم ان يفرجها لكل من مريض ومحتاج وكل من يا رب متضايق. يا شيخنا تفضل.
1: اللهم امين يا رب العالمين، تفضل.
2: وربي يفرج على اخوتنا في فلسطين الطيبه الطيبه النقيه القدس الطاهر الشريف القدس المقدس من الأنجاز عبر القرود والخلاصير.
1: نعم تفضل.
2: شيخنا نعم. لو سمحت نبيك كلمة يا ريتها تزيد تنتشر هي حتى على الوسائط الاجتماعي اللي توا.
1: نعم.
2: شيخنا الفاضل، هي الحسنة تخص والسيئة تعم.
1: نعم.
2: يا ريتها ما يسمى بالربا هي، والله لفصل التلفونات شوفها الشباب يورفها يقول لك بطاقات يوصفها لك 3000 و2050 يتنافسوا على الشر على ضياع ليبيا وعلى اهلها. والله من عنده الزنازير تو صارت في الشيخ في فنزويلا، وربي يوري فينا في الفيضانات يوري فينا اشياء وهم مش عارف سبحان الله ما يبوش يتقعدوا. يا ريت نصيحه منك دكتورنا الفاضل.
1: هذا سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه
1: الله. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك. إدريس من مصراتة. نعم يا إدريس.
3: السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله يبارك في شيوخنا وعلمانا يا ربي. اللهم انصر ديننا وانصر اخوتنا في غزة. اللهم هون على اخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصرهم على الصهاينة.
1: آمين.
3: وهون على اخوتنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان يا ربي. اللهم انصر دينك.
1: اللهم
3: فرج علينا في ليبيا وشعبنا وشبابنا.
1: امين يا رب.
3: والطف بينا يا رب العالمين. والله يا شيخ عصام
1: نعم
3: يقولون لنا صدوق عليه هذا تو بالله عليك هذا الدولار هذا اللي ياخذوا فيه اللي يجيب 13000 يعطوه دولار واللي ياخذ بيبي معاشه بياخذه تو المتقاعدين 900 جنيه يقولوا له ما فيش سيوله من قبل العيد لا تو معاش اعطوهم فلوس مساكين.
1: نعم.
3: لا تو قاعدين يتكابوا في المصارف اللي يجيب 13000 يعدي يعطوه دولار يا ناس واللي معاشه يقولوا له ما فيش سيوله وبره في الدولار بالبرويت يطلعوا فيهن. والله الحقيقه ما عرفناش والناس قاعدين مساكين يعني اللي بياخذ دوام معاش اللي قبل يشري اللي بياخذ شيء الادويه هذه ارتفعت اسعار رهيبه تو اللي جابوها امس في التلفزيون امه مساكينه في المستشفى تبي جرعة بتاع الأورام جرعة يبكي هو وأمه أحداه وأبوه أحداه يحب في رأس أبوه ويبكي وأمه في المستشفى تستغيث تبي جرعة في الأورام ما يمشي محصلينها يقولوا لها عندنا جرعة
1: وصلت
3: توصل بينا يا شيخ عصام. الشعب الليبي بترول 24 ساعة يزفوا شعبنا هكذا يا ناس المسؤولين حرم عليكم يا حكام حرم عليكم يا مسؤولين حرم عليك يا
1: حاضر نعم حاضر
3: كل وزير الصحة حرم عليك والله العظيم مراه وزر كبير يومك أمام عصير يوم يشيب فيه الرضيع حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: الله يصلح الأحوال. الله يبارك فيك سيد إدريس. حاضر تسمع عن محمد من صبراتة لعلنا نختم بسؤاله. نعم سيد محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك.
1: اللهم آمين وإياكم جميعا إن شاء الله.
4: اللهم يا شيخ بالله دار الإفتاء تمثلنا وعلمائها هم مصابيح الهدى نهتدي بهم في ظلمات في هذه الظلمات الدائمة.
1: إن شاء الله ربي يصلحنا ويسترنا إن شاء الله
4: رب العرش العظيم أن, أن, أن, أن, أن, أن يجعل هذه الدار منارة للعالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن وثبتوا وإنكم على الحق المبين يا شيخ عصام.
1: نعم.
4: نبيك الحملة الهوجاء اللي شنينها على دار الإفتاء بيموتوا منها. ليش السبب؟ لأنها تصاحب الحق، لأن هذه دار الحق. إحنا حاجة واحدة نقولهم موتوا بغيظكم. دار الإفتاء مستمرة ونحن على دار الإفتاء بإذن الله ما دام قائمة.
1: إن شاء الله ربي يصلح القائمين فيها عليها ووفقهم لكل خير.
4: فبالله هالذباب الإلكتروني يا شيخ اللي يخترقوا في الحلقات ويديروا في أسئلة مش أسئلة ما هيش مضبوطة بكل هذا ذباب إلكتروني. إحنا نقول لهم أنتم ذباب إلكتروني، إحنا عندنا دبابير إلكترونية بإذن الله تقطع دابركم. والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك.

حاج محمد بارك الله فيك. طيب إذا نجيب إن شاء الله. طيب على بركة الله خلي نجيب على هذه الأسئلة وعلى الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا السؤال الأول الأخ محمد من طرابلس قال أني نشتغل موظف في شركة، الشركة هذه عندها منتجات، فقال نحن يعني نديروا في برنامج السحب على شراء المنتجات، وهو نوع من الترويج للسلع وتحفيز الناس على شرائها. فقال يعني منتج معين اللي بيشري المنتج هذا نقول له لو بتخش انت للسحب يكتب اسمه، ونحط الأسماء هذه كلها في مكان واحد، ثم بعد فترة معينة يعني تختار بعض هذه الأسماء بالقرعة، فيسأل عن حكم هذا الأمر وحكم عمله في مثل هذه الشركة. فأقول الترويج للسلع الأصل فيه الجواز ما دام ليس فيه كذب ولا غش ولا تزوير ولا خداع، فهذا لا بأس به. من حق الإنسان أنه هو يروج لسلعه ويعني ينشر الإعلانات والدعايات، لا إشكال في ذلك. المهم أن إيش هو أمرين، الصدق والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما. فعندما يكون صاحب هذا الترويج صادقا ومبينا لهذه السلعة في كل شيء لا بأس بذلك. وبالتالي مسألة السحب هذه نقول يا أخ محمد إذا كان بنفس السعر، يعني أنا أعطيت مثال، قلنا مثلا بدير ترويج عليه زبادي، نوع من أنواع الزبادي مثلا يبيع في الطرف بدينار، لكن هو يبي يدير عليه ترويج بيقول اللي يشتري الزبادي من حقه أن يدخل عليه السحب. هنا السؤال المهم، هل الذين سيدخلون على السحب يباع لهم بنفس السعر أو بسعر أعلى؟ إذا كان قال بنفس السعر لا إشكال في ذلك. لماذا؟ خلا من القمار. شو معنى خلا من القمار؟ معناه اللي بيشري الزبادي مثلا لم يدخل على مقامرة إما يربح وإما يخسر، لا هو داخل على كل حال إما يربح وإما يربح، إما يربح الزبادي بنفس السعر هو أصلا بيشريه وإما يربح الجائزة. أما المحرم في مسابقات السحب على السلع هو إذا كانت هذه السلع تباع بأعلى من ثمنها الطبيعي، أعلى من ثمنها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، لأنه دخول إما على ربح وإما على خسارة، هو خاش على القمار. كيف على القمار؟ يعني مثلا قالوا الزبادي يباع بدينار، اللي بيخش على السحب بيشري بزوز دينار، الدينار الثاني هذا الذي دفعه من أجل السحب إما أن يجلب له هذا الدينار مالا اللي هو بيربح وبيطلع اسمه في الجوائز، وإما أن يضيع عليه هذا الدينار، فهذا هو عين القمار وهذا محرم. أما السحب على السلع بنفس السعر بالسعر نفسه تباع للذين يدخلون على السحب، والذين لا يدخلون على السحب فهذا لا شيء فيه، في شيء مشكلة سيد محمد. وبالتالي هذا الترويج من قبل الشركة جائز، وعملك أنت في هذه الشركة جائز، ونحن نشكرك على سؤالك على مثل هذا الأمر. وهذا الأصل في كل إنسان يشتغل في أمر يدر عليه مالا يجب أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل الشروع في هذا الأمر، يسأل قبل. لما يقولوا لك جائز استمر وأنت مطمئن، إذا قيل لك هذا محرم تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. ناتي إلى سؤال الأخ أبو أحمد من جنزور. أبو أحمد والأخ صالح من صرمان، وجزء منا من سؤال الأخ إدريس من مصرات، هؤلاء الثلاثة سؤالهم يتمحور نحو شيء واحد، وهو الظلم أو الظلم الحاصل على بعض الفئات من الذين يتقاضون مرتبات في
الدولة الليبية، وهم للأسف شريحة المتقاعدين. هؤلاء مظلومون ظلما كبيرا في بلادنا، مرتباتهم إلى اليوم ما تزال 900 دينار. سمعنا المدة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقع لزيادات طفيفة، زيادات رمزية في حقيقة الأمر، وما أعلمه أنه إلى الآن لا يوجد شيء. وللأسف زادوا إذلالا لشريحة المتقاعدين، قالوا لهم والله كل واحد يمشي يطعن في المحكمة ويطلب الزيادة ويمشي يحضر جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة. هذا كله للأسف هو إذلال لهذه الشريحة، الشريحة اللي هي أغلبها أو المعظم كبار سن ومرضى، ويعني لا يمكنهم البحث عن مدخول آخر، وهم من فئة المستضعفين يعني إن نظرنا إلى واقع الأمر. وبالتالي إبقاء 900 دينار لشريحة المتقاعدين رغم الزيادة الرهيبة التي نراها للقطاعات، زادوا قطاع القضاء، زادوا قطاع التعليم العالي، زادوا سمعنا مؤخرا الرقابة، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، وزاد المجرمون اللي تبع حفتر، زادوا العسكريين هناك زادوهم، وسمعنا أن جماعة حفتر في الشرق حتى هم يبوا يزيدوا الداخلية وهكذا، والمتقاعدون لا بواكي لهم. هذه والله هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المتقاعد هو لا يريد أن يكون مرتبه كمرتب وزير، لكن يعني الذي يعني يحقق العدل أن تكون الفوارق مقبولة. صح، يعني مش زي اللي مثلا خريج الجامعة زي اللي ما عنده الشهادة، والله اللي يحمل دكتوراه مثلا زي اللي عنده الابتدائية، أكيد في فرق، هذه متفقين عليها في العالم كله. لكن الحد الأدنى الذي يضمن للإنسان، للمواطن الليبي، أن يعيش عيشة كريمة محترمة، هذا واجب الدولة. هذا أي تفريط من الحكومة يعد تضييعا للأمانة، بل ويصل إلى حد خيانة الأمانة. وبالتالي الوضع اللي يعيشوا فيه الآن متقاعدون هذا ظلم كبير. ونقول من حق المتقاعدين اليوم أنهم هم يدعوا ليل نهار صباح مساء على من له يد في إبقاء مرتباتهم متدنية في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات كثير من الشرائح في المجتمع الليبي. الأموال الدولة للأسف في بلادنا تهدر يمينا وشمالا، نسمع بالملايين، بل بدأنا نسمع حتى بالمليارات يعني تدفع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما جيل المتقاعدين يخلوا لك المسألة ما فيش أصعب منها، وكأن زيادة المتقاعدين يعني تحتاج إلى قوانين لا يوجد حتى من يسنها، وهذا والله من الظلم. فأبو أحمد من جنزور قال الآن يشرف اللاعبين ويشرف المدربين ونسمعوا بالأموال ونجيل المتقاعد 900 دينار. 900 دينار في ليبيا اليوم تساوي يعني 100 دولار، 100 دولار وحاجة بسيطة. وهذا المتقاعد راه بيدفع منها الأكل والشرب والعلاج والمواصلات وكثير من لوازم الحياة، يعني ما عادت اليوم يعني تعين في شيء. فهذه رأي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الرقابة كلها. فأبو أحمد هذا يعني والأخ صالح من صرمان نفس السؤال، قال أنا متقاعد خدمت 35 سنة في الدولة وخرجت أجيال، والآن أنا قال ناخذ 900 دينار. قال الإخوة الذين الناس اللي يشتغلوا أو الأعضاء البرلمان قال يأخذوا في 20 ولا 25 ألف، ما الذي قدموه للدولة؟ أقول يا أخ حصالح، بالنسبة لأعضاء برلمان بنغازي أو برلمان طبرق اللي هو مجلس النواب، هؤلاء يعني في معظمهم إلا ما أقول كلهم هم الآن راهوا ضد الوطن. هؤلاء ليس لهم غيرة لا علي دين ولا علي وطن. أنت تب الخير من أعضاء برلمان شرعوا قانونا يبيح الربا، يبيح الربا لغير الأفراد، وفي طريقهم لو تمكنوا حتى من إباحة الربا بين المصارف الأمر والأفراد. هؤلاء لا خير فيهم. ألم يشرع هؤلاء الحرب على طرابلس في 2019 كم قتلوا وسفكوا؟ ألم يكونوا سببا في هذا الدماء التي نزفت في هذه البلاد؟ فمسألة رأوا أعضاء البرلمان
هؤلاء يعني لا يعني لا ترجو منهم خيرا أبدا، لأن كل من يقف في صف الباطل ويحارب الله ورسوله بتشريع الربا ويعني كل ما فيه مصلحة للليبيين تجده ضده، وشوه القوانين وشوه الحياة العامة في ليبيا، فهؤلاء يعني لا خير فيهم. وبالتالي أنا أقول هذه رقم واحد مسؤولية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مسألة المتقاعدين، هو ويعني الأجهزة الرقابية التي تملك تعديل هذه المرتبات بحيث تكون على الأقل في المستوى الذي يضمن لهم حياة كريمة. فإحنا لماذا بعض الناس يعني يزيدوهم مرتبات زيادة رهيبة جدا وتم المسألة تتم بكل سلاسة وبكل أريحية، ولما تأتي لهؤلاء كما يعني يقول أهلنا في الشام يعني يضعون العصية في الدواليب، يجي يحط لك العصا باش القومة ما تلفش ويطلع لك الأمر يعني للأسف ما فيش أصعب منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني من يرد الحق لشريحة المتقاعدين ويعرف لهم قدرهم، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. ناتر الأخ زكريا من طرابلس قال الحج على حساب الدولة يعني هل هو زي الحج من حر مالك؟ أنا أقول الأصل أن الحج أمر الله به المستطيعين، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكلموا عليها الفقهاء، غير المالكية يقولون الزاد والراحلة، والمالكية يفسرون الاستطاعة بإمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا مع أمن على نفس أو ما يقوم وزاد وراحلة أو ما يقوم مقامهما. وبالتالي الإنسان اللي عنده المقدرة على الحج عنده فلوسها واجب عليه أن يقدم للقرعة، واللي ما عنداش مقدرة على ذلك لا يجب عليه. لكن السنوات الأخيرة الحج أصبح مجانا، تقول هل هذا فيه خير؟ أقول دار الإفتاء تكلمت في هذا مرارا وقالت يعني مسألة جعل الحج مجانا قالت هذا خطأ في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الحج لم يفرضه الله سبحانه وتعالى على كل شرائح البشر، لا بل خص به المستطيعين. وبالتالي يعني هل ليبيا الآن دولتنا استوفت جميع متطلبات الدولة الحقيقية ولم يبق لها إلا باب الحج؟ هي الحكاية يعني كلها سيئة في جميع المجالات. أنت الآن لما تحط للحج بالبلاش ويمشي المواطن للمستشفى لا يجد شيئا، حتى في الطوارئ باش يجد يبرة والله يجد مصل لشيء ما في الغالب ما يلقاش. وبالتالي يعني هذا للأسف من الأشياء التي يبحث فيها عن الدعايات. لكن أقول إن وجد خطأ في هذا لا يتحمله المواطن، هذا تحمل الدولة. أما المواطن يمشي يقدم للقرعة وكان هي يعني الحكومة جعلت الحج مجانا، هو لا يلزمه شيء في ذلك، وحجه صحيح، هو لم ينهب من مال الدولة ولم يسرق، قدم له ولاة الأمر الحج مجانا. إذا كان هذا يعني ليس من العدل وليس من الأولويات التي تقدم على غيرها فهذا لا يتحمل مسؤوليته الإنسان. وبالتالي أقول من يمتنع عن تقديم اسمه للقرعة بدعوى أن الحج على حساب الدولة وأن المفروض الإنسان يحج من حر ماله، أقول هذا غير صحيح. نعم، والذي جعل ربما حتى المشايخ في الدار لا يكثرون من الكلام على هذه المسألة أننا نحن نرى الأموال تنهب في بلادنا للأسف بالملايين وبالمليارات، يعني فنحن لا نحارب مسألة جعل الحج بالمجان، هذه يمكن أن نقول ونقف ضدها عندما تكون أمور الدولة كلها متسقة وماشية تمام. أما هو الفساد ينخر في كل شيء. وبالتالي فأخ زكريا نقول قدم على القرعة إذا كنت مستوفيا للشروط، ولو طلع اسمك والحج على حساب الدولة لا شيء عليك، لا إثم ولا حرج، وحجك يقع صحيحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحاج صالح من صرمان هنا كما ذكرنا هو قدم المناشدة وقال احنا متقاعدين، وانا تكلمت على المسألة هذه واظن ان دار الإفتاء يتكلمت كثيرا، نعم، وفضيلة المفتي والمشايخ يتكلمون وقالوا هذه مسؤولية الحكومة، رفع المرتبات بالحد الأدنى. فللأسف الشديد احنا كنا نسمع بمرتب موحد
لكن أظن أن المرتب الموحد لن يبقى فيه إلا الضعفاء بس، والباقي كل الجهات، هاي كل جهة تطلع. ودائما طبعا احنا عندنا الجهات القضائية والرقابية، هذه رقم واحد، أول وحدة تطلع من الـ يعني اللي هو جدول المرتبات الموحد، وبعدين طلعوا التعليم العالي وهكذا. ففعلا لا يوجد عدالة في بلادنا، واحد تلقاه ياخذ في 10 و12 ألف، وهذا متقاعد ياخذ في 900، وعندنا ناس مرتباتهم توصل حسب ما يشاع لل15 وال16 وال20 وغيرها، والإخوة يعني المتقاعدين ياخذوا في 900، وعندنا حتى بعض الشركات الأخرى وبعض الجهات رأي مرتباتهم متدنية جدا. فهذه مسؤولية الحكومة، من حق الناس الطالب بحكومة، من حقها أن تدعو على كل من يعرقل هذا الأمر، لأن الإنسان المظلوم الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نأتي إلى سؤال الأخ خالد من طرابلس، هو استهل سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتتمة الحديث: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا الحديث العظيم هو يعني من الأشياء التي يستدل بها، أو هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة عظيمة في الإسلام، وهي العدل. إن الله يأمر بالعدل، وأن الناس تحت طائلة الحكم الشرعي على قدم سواء، على حد سواء، الناس كلهم في ذلك. فالأخ خالد قال: قوة إنفاذ القانون، اللي هي القوة المعروفة اللي تتبع لا أدري هي تتبع وزارة الداخلية أو غيرها لا أعلم، قال هي تستعرض في عضلاتها على الضعفاء وتطلع فيهم من الشقق. هذا كلام الأخ خالد. وقال تترك الأقوياء ما تكلمهمش، وأعطى دليلا عن ذلك. قال مثلا ناتي لا المصايف، المصايف اللي على البحر، قال بعض المصايف جو حولوهم وطردوهم وهدموا لهم الأبنية، وقال بعض المصارف المصائف عفوا التي أصحابها متمكنون من الكتائب، قال ما كلمهمش. فأقول يعني الأصل أن القانون ما دام لم يخالف الشرع الناس فيه سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث الذي قاله خالد، علمنا أسس العدل وأسس بناء الدولة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو شنو أصل الحديث هذا؟ أن لما سرقت إحدى اللي هي المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش، سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد عليها. جو قريش هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، وقالوا له: كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المرأة المخزومية هذه وما يقطعش إيدها، وإحنا نردوا المال اللي سرقاته. هذا طبعا يخالف قواعد العدل والمساواة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ندم أسامة أشد الندم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وبين للناس أن الإسلام دين عدل يطبق فيه الحكم الشرعي على الشريف والضعيف، الغني والفقير، الحسيب وغير الحسيب، الناس سواء في الحكم الشرعي. فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مازال الناس بيتكلموا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المفتي والحاكم والقاضي والنبي، هذه الوظائف الدينية كلها، مع ذلك يبين لو أن فاطمة وحاشاها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها، لو وقعت منها السرقة لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذه قال حتى في خطبة الوداع، قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم ربيعة أو دم الحارث بن عبد المطلب. نعم. وبالتالي أقول قوة إنفاذ القانون هذه يشكر لها في بعض أعمالها
أنها حسب ما نسمع ترد الحقوق وكذا، لكن يجب أن تكون أعمالها كلها على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وبما يوافق القانون الذي لا يوافق الشرع. أما مثلا نقول يرد مثلا شقة لشخص ويعرف أن الشخص هذا مش مالكها ويملكها بالقانون رقم 4 وقانون البيت لساكنه، هذا لا يعد عدلا، هذا ليس إنفاذا للقانون. وبالتالي يعني عمل القوة يجب أن يكون على الناس سواء، ما فيش فرق، يطبق القانون بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. وهذا هو المؤمل من هذه القوة، أنها يعني تستمع إلى شكاوى الناس، تطلع على الأوراق، وترجع إلى المرجعيات الشرعية في المسائل التي تشكل عليها. أما أن نحن نقعد في ليبيا الضعيف يقيموا عليه يطبقوا عليه القانون ويحبسوا، والقوي هذا ما يكلم حد، هذا والله لا تقوم معه دولة، وهذا نوع من الظلم الذي قد يعاقب الله تعالى به الناس كلهم. نعم. وبالتالي حتى ما نسمع اليوم أن فلان نحبس وفلان كذا، احنا للأسف خلينا نقولها بكل صراحة، احنا نسمع الآن بسراق الشويرة سارق 200,000 سارق كذا، نحن نريد أن نسمع أن السراق الكبار الذين نهبوا خيرات الدولة ونهبوا أموالها واستغلوا مناصبهم هم الذين نرجو أن يكونوا الآن هم الداخلين إلى السجن قبل غيره. واليوم نسمع في العراق أن الآن في حبس للوزراء والنواب وغيرها أموال بالملايين الدولارات ومليارات الدينارات العراقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين والقائمين في بلادنا على تطبيق القانون على الناس كلهم، نسأل الله أن يصلح الأحوال. عبد الحكيم من طرابلس قال الحسنة تخص والسيئة تعم. طيب هو يتكلم الآن قال الناس للأسف بعض الناس اليوم علنا هذا يشري في البطاقات وهذا يتعامل بالربا علنا، فقال نخشى أن يعم الله الناس بالعقوبة إذا سكتوا. أقول نعم هذا أمر خطير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح وعلى غيره وآخر الزمان فقالت له عائشة أنهلك رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الحرام والكبائر والفسق وغيره. فإحنا اليوم للأسف نسمع فعلا أن هناك محلات يتعاملوا بالربا علنا والناس يشوفوا فيهم، يعني أنت تمشي له تقول له نبي مثلا نبي 800 دينار أو نبي 1000 دينار سيولة مثلا، تعطيه البطاقة يقول لك 800 بألف أو 1800، يعني ناخذ منك 1000 بالبطاقة أراني نعطيك 800 بالسيولة وبالنقد، هذا عين الربا، هذا موجود يا جماعة، موجود في أغلب المدن، وما أمره استفاض وانتشر وسمع به الناس، هذا عين الربا، هذا لابد يتكلموا عليه الخطباء على المنابر والوعاظ والمشايخ والمفتون والمدرسون في المدارس وفي الندوات العامة، هذا لابد أن يبلغ عنه أولو الأمر وأن تقوم الجهات الأمنية بدورها في هذا الأمر. مثل هؤلاء لابد أن يعني تقفل محلاتهم وأن يودعوا السجون، لأن هؤلاء يعني قوم مرابون، هؤلاء مرابون، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الواجب جميعا، ونحن نرجو أن نكون قد أدينا رسالتنا في هذا، أن كل معاملة ربوية الناس تتكلم عليها وأهل العلم يتكلموا والناس يقاطعوا، أنت المفروض الواجب عليك لما قريبك وصديقك وجارك وغيره تعرف أنه من تجار الربا وأنه يتعامل بالربا في الدولار وفي الذهب وأن خاش في المعاملات المحرمة، هو أنت واجب عليك تقاطع هذا إذا علمت ذلك يقينا عنه أو انتشر واستفاض عنه هذا الأمر، فهذا يجب أن يقاطع، هذا إنسان محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي جعل دار الإفتاء تضع حلقات الإفتاء كل يوم حتى تستمع إلى أسئلة الناس
وتبين الحكم الشرعي، وكلما استجد أمر أو نزلت نازلة أو طرأت معاملة فإنها تبين الحكم الشرعي فيها. نعم، إدريس من مصراتة أيضا هو تكلم عليه يعني قريب كلامه، هو تكلم على انعدام السيولة في المصارف. قال احنا الآن المتقاعدين والموظفون بصفة عامة قال ما فيش سيولة، من قبل عيد الأضحى لا توجد سيولة، ونسمع قال بجماعة الدولار وغيره الدولار يعطوا فيه في المصرف وسيولة لا توجد. وللأسف يعني هذا أمر أخفق فيه المصرف المركزي للأسف إلى حد كبير، وعد بتوفير السيولة، ونرى منشوراته يوما بعد يوم ويقول خلال شهر سنقضي على أزمة السيولة كذا كذا. أكيد طبعا الأمر لا يستطيع أن يقوم به أصحاب المركزي وحدهم، بل لابد من تكاثف الجهود، ولكن للأسف الواقع مر والواقع أليم. ما زالت الناس اليوم لا توجد سيولة في المصارف، ألجأ الناس إلى العمل بالبطاقة إلجاء وأجبروهم عليها إجبارا. وللأسف يعني أقولها بكل مرارة، اليوم صاحب البطاقة وين تخش للمحل راك تخش وانت ضعيف، فيك شيء من ذلة. وين هالذلة؟ أن الآن المحلات ما يقبلوش حتى المماكسة بالبطاقة إطلاق، ولا يقبل حتى تنزله ولا تساعد، يعني نخش أنا بطاقة نقوله والله كذا وكذا، يقولك بطاقة نعم، فيش مساعدة، ما فيش رد، ما فيش كذا. لماذا؟ لأن يعني كما يقال صاحب الحاجة ضعيف، صاحب الحاجة ضعيف. أنا الله غالب لما جيبي ما فيش شي سيولة ونخش بالبطاقة نعم هم يشعرون بضعفي وحاجتي، وهذا يعني هو الذي بسببه المفروض أن المركزي يوفر الأمرين معا، يوفر السيولة ويجعل محفزات للبطاقة، بحيث أن صاحب البطاقة عندما يدخل للمحل كما ذكرت لا يشعر بالضعف، ما يشعرش بالضعف وما يشعرش باستغلال المحلات لي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ محمد من صبراتة هو دعا للمشايخ في دار الإفتاء وقال الحملة على دار الإفتاء مستمر. أقول يا أخ حاج محمد، هي دار الإفتاء تتكون من كوكبة من المشايخ والموظفين، وعلى رأسهم فضيلة المفتي والمشايخ مشايخنا الكبار الأجلاء، مؤسسة تخدم بروح المؤسسة وتخدم تشتغل بالتشاور. هي لا تبحث عن رضا الناس، لو كان هدفها يعني رضا الناس يعني ما عادت دار إفتاء، بل هدفها بيان الحكم الشرعي في المسألة. إذا وافق الحكم الشرعي رضا الناس الحمد لله، هذا هو المطلوب، أن يكون هوى الناس تابعا لهوى الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فهوى الناس لابد أن يكون تابعا للحكم الشرعي. نعم، وإذا لم يرضي الناس هذا التصرف مثلا، فنحن لا يهمنا رضا الناس، الذي يهمنا الحكم الشرعي. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خطير، قال عليه الصلاة والسلام فيه: من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. اللي يطلب رضا الناس بسخط الله، الناس بيقولوا له قلنا هذه حلال، مشينا المعاملة، قلنا الدولار ما في شيء، قلنا المعاملة هذه ما فيها شيء، مشينا الأمور. لكن هذا على ماذا؟ هذا على حساب الحكم الشرعي، على حساب سخط الله. من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. أنت مش تبي رضا الناس، أقعد للناس. ومن طلب رضا الناس رضا الله، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عنه. لما الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وما يهماش أرضي الناس أم سخطوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى يرضى الناس عنه. وبالتالي هذا هو الواجب، وهذا هو صميم عمل دار الإفتاء. لا تدعي عصمة، لا تدعي صوابا في كل تصرف، وإنما تجتهد، فإذا أصاب القائمون عليها فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. خلينا نأخذ سؤال من صفحة البرنامج، قال: ما حكم شراء الذهب بتطبيق أو بطريقة التحويل المصرفي؟ أقول هذا لا بأس به ولا شيء فيه، هذا يسمى القبض الحكمي، ودار الإفتاء تفتي به بشرط
يعني أن تتم الثلاثة في آن واحد. شنية الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب التاجر، تسلم الذهب. زي الذهب زي الدولار، الحكم واحد. لما تتم هذه الثلاثة في آن واحد فهذا قبض حكمي لا شيء فيه. يعني حتى أزيد الأمر إيضاحا، نذهب أنا ببطاقتي إلى محل الذهب أو التطبيق في الهاتف ونقول له أنا نبي نشتري الخاتم هذا، بكم الخاتم هذا؟ يقول لي والله الخاتم هذا مثلا بألف دينار. خلاص أنا طول نسلة، عندك ماكينة؟ يقول عندي، جهز ماكينتك. هاي يجهز الماكينة، هاي بكم تبيع لي الخاتم كذا كذا؟ مثلا اتفقنا على 950، نقول له أنا رضيت بال 950. هذا الشرط الأول تحقق اللي هو الاتفاق على السعر. في نفس اللحظة يقول لي البطاقة هيك في الماكينة، تسحب 950 من حسابي إلى حساب التاجر، في نفس اللحظة أتسلم أنا منه ماذا؟ الذهب. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت تقول لي هو ما قبضش فلوس فيداء، نقول لك لكنه قبض حكما، لأن هذا المال هذا المبلغ تحول من حسابك أنت إلى حساب صاحب المحل، وبالتالي دخل الآن في ملكه. وكذلك الأمر في التطبيق. الذي يحذر منه في هذا أن أحيانا الماكينة ما تخدش، ما فيهاش تغطية، مش عارف شي صاير كذا، يقول له خلاص هي راجي شوية. كلمة راجي شوية خلاص رانا احنا لغينا الاتفاق الأول، ما صارش منا. أول ما تولي التغطية للبطاقة ولا التطبيق يخدم نقول أراه الاتفاق الأول ملغى، هاي اتفاق جديد بنفس السعر أقل أزيد لا يهم، المهم أن ننشئ عقدا جديدا نتفق فيه على السعر وأسلم له أو أحول له المبلغ ويسلمني هو الذهب. فإذا تمت الثلاثة واحفظوها، هذه لابد تتم في آن واحد، سواء في بيع الدولار بالبطاقة وبالتطبيق أو في بيع الذهب بالدولار وبالتطبيق. إيش هي الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، في نفس الوقت تحويل المبلغ من الحساب من حساب المشتري إلى حساب البايع، في نفس اللحظة تسلم الذهب من البائع يسلمه للمشتري. فإذا كان لم تتم هذه الثلاثة في آن واحد فإن هذا البيع ملغى، ما صارش منا الاتفاق. هذا الأخطاء اللي يوقع فيها الناس اليوم، أن يتم الاتفاق مع صاحب الذهب ويكلمه بالهاتف ويقول له خلاص تمينا معاك وتول عشية نجي ناخذ البضاعة تمشي، هذه ما تمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. بعدين قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، خلينا نختم بالسؤال هذا. يقول صاحبه ما حكم الصلاة مع إمساك الريح؟ يعني أكرم الله السامعين، قال بسبب بعض أمراض القولون يتجعل هذا السائل قال دائما يخرج الريح. أولا هو إذا استطاع أن يمسك الريح وأن يركع ويسجد ويطمئن في الصلاة ويأتي بالأركان فصلاته صحيحة. هي الصلاة مكروهة ابتداء في حق اللي يشعر بخروج الريح وغيرها، لكن هذا مدام إنسان مريض نقول له خش في صلاتك، المهم مدام تركع وتسجد وتطمئن صلاتك تمام. فإذا كان الريح يخرج ولا يستطيع له ردا، لأن هذا نوع من السلس. شنو السلس؟ هو خروج الحدث من الإنسان بدون اختياره، سلس بول، سلس غارط، سلس ريح، سلس مني، سلس مذي. فأقول إذا كان الريح يخرج من الإنسان دائما ما يتحكمش في نفسه، هذا نقول لتوضى وخش للصلاة طول، ما تعدلش عليه، عاش تعدل عليه الريح هذا. قال أني سألت فيما سبق وقيل لي توضأ مباشرة وادخل في وقت الصلاة وهذا ما أتبع. أقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون الريح يخرج منك أكثر من نصف الوقت وأنك أنت لا تستطيع ضبط وقت معين. أما لو كان بالإمكان، وهذا راه يقع لبعض المرضى، بالإمكان أن يضبط وقت صلاة. يعني يقول لك بعضهم مثلا هو لما تكون بطنه فارغة يقدر يصلي وما يخرج منه شيء، ولما يأكل معاش يتحكم في الريح. نقول له لا، إذا نصلي قبل الأكل مثلا، إذا كان في وقت كذا، إذا كان يضبط الوقت نقول له أخر الصلاة مدام الوقت باقيا إلى هذا الوقت أو قدمه.
على حسب الوقت اللي تناسب. لكن إذا كان الإنسان هذا مريضا ويخرج منه الريح ولا يستطيع له ضبطا ولا إمساكا، فما دام يخرج نصف الوقت فأكثر، هذا معاش يعدل عليه ونقول له خلاص أنت مجرد أنك أنت توضأ ويعني خش للصلاة ومعاش تعدل عليه الريح هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا هذا. نعم، هل مازال عندي وقت يعني؟ طيب هذا آخر سؤال خلي نجاوب عليه. قال صارت مشكلة بنية طيبة أنا وشخص عليه من يدفع الحساب، قال قعد يحلف لي أكثر من مرة بالطلاق، يقول لي أنا اللي بنخلص، قال أنا مش متزوج واغضبت وقلت له علي الطلاق بعد ما نتزوج، هل وقع الطلاق في المستقبل؟ هذا سؤاله. أقول هو حلف بالطلاق راه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالطلاق إما مكروه أو محرم عند المالكية، والذي يكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا، هذا راه ساقط العدالة، تكلموا عليه الفقهاء، الذي يدمن ويكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا وليس مؤتمنا، وبالتالي فأقول هو ابتداء غلط، هذا يحلف وهذا يحلف. أما أنت لما قلت علي الطلاق بعد ما نتزوج، ما سميت شمرا بعينها ولا سميت جهة بتتزوج منها، احنا عندنا يعني من عم النساء لا يلزمه شيء، وبالتالي لا يلزمك شيء في كلامك هذا، وأنا أنصحك ألا ترجع لمثل هذا الكلام. ويعني مسألة الحلف بالحلف، هو حتى في الحلف بالله لا يرجى هذا يحلف وهذا يحلف، فما بالك الحلف بالطلاق. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وأبرأ إلى الله منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف، إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
3: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
4: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما، يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا: فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية: ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط؟ ترى يقول لي: لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني بنشرح له نقول له: لا راهو في أهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية قالون يصححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر، من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم، يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحه بس وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقه القضاء وطريقه البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الاخوه لا يتسرعوا في تخطئه الناس فيها.
2: الاخ امير، اولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحاله الاولى ان يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح سواء كتب له التنازل كتابه او اشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته او قدام الاقرباء انا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال له ابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن ما نخسروش، ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبنا فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحوله 100 نصيب خوكم والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هكي نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
5: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 16 من الباب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما حسن عشرته وأدبه،
0: وأما حسن عشرته وأدبه، وأدبه، الواو حرف عطف معطوف، وأدبه معطوف على عشرته. ويجوز أن يعطف على الحسن فيكون مرفوعا: وأما حسن عشرته وأدبه. فيجوز العطف للعشرة على المضاف فيكون مرفوعا، وعلى المضاف إليه فيكون مجرورا. والعشرة المراد بها المخالطة. نعم.
1: وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق،
0: وبسط خلقه كذلك مثل عشرته، يجوز فيه الجر والرفع. فبسط خلقه معطوف على الحسن، وبسط خلقه معطوف على المضاف إليه وهو الخلق.
1: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة،
0: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، الفاء واقع في جواب أما، وتقدير الكلام: وأما حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وبسطه فهو معلوم لكل أحد، بحيث نعم.
1: قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
0: أوسع الناس صدرا، يقول بعض شراح الشفاء بأنه وجدها في نسخة بخط المؤلف: أجود الناس. والمشهور في كل النسخ أو في أكثرها هو أوسع الناس، والوسع هو الذي يناسب شرح الصدر المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وعند بعض أهل العلم المراد بوسع الصدر هو القلب، نظافة القلب وطهارته. وأصدق الناس لهجة، اللهجة هي اللسان، وأصدق الناس لساناً لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقاً في كل ما يخبر به، والصدق هو موافقة الخبر للواقع كما هو معلوم، فكيف يتأتى التفضيل فيه فيقال أصدق؟ قال العلماء: التفضيل في الصدق مع أنه هو مستوى ودرجة واحدة بحسب المواقف، فالإنسان الصادق في موقف معين قد يكون غيره أصدق منه في موقف آخر، ومن هنا يتأتى التفضيل. ولكن بعض الشراح أيضا تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه بأنه أصدق من ذي لهجة، فقالوا: كيف يكون أبو ذر أصدق من ذي لهجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس جميعا؟ قالوا: في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر إنما هو يرجع بحسب نظرائه، ونظراؤهم الصحابة، لا ليس مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وألينهم عريكة.
0: وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، واللين هو السهولة، والمراد هو مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عدم التعنيف عليهم وعدم التضييق في معاملتهم.
1: وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي.
0: الأنماطي من شيوخ القاضي عياض لكنه مصري، كأنه قابله في رحلته إلى المشرق وأجازه كما ذكر في هذا الحديث بأنه يرويه عنه إجازة لا سماعا. نعم.
1: ما أجازنيه وقرأته على غيره.
0: والأنماطي توفي عام 19 بعد 500.
1: قال حدثنا أبو إسحاق الحبال.
0: أبو إسحاق الحبال من حفاظ الإسكندرية بمصر، وهو متوفى عام 482 للهجرة.
1: حدثنا أبو محمد بن النحاس.
0: ابن النحاس هو المتوفى عام 416، وهو من حفاظ مصر أيضا، وكان يشتغل بإخراج الدهون من البذور، فيوصف بأنه كان بزارا. نعم.
1: حدثنا ابن الأعرابي.
0: ابن الأعرابي هو راوي سنن أبي داود، وابن الأعرابي هذا المتوفى عام 430 يكنى بأبي سعيد، هو غير ابن الأعرابي اللغوي المشهور المتوفى قبله.
1: حدثنا أبو داود.
0: أبو داود هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله، المتوفى عام 75 بعد 200، وهو يلتبس على بعض طلبة العلم بسليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح هذا أبو داود أيضاً كنيته أبو داود، هو تلميذ أبي عمرو الداني، فهو من علماء القراءات والرسم والضبط كما هو معلوم، يقال رسم الداني ورسم أبي داود. فأبو داود سليمان بن نجاح المتوفى عام 496 غير أبي داود الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 275.
1: حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى.
0: هشام بن مروان هو المتوفى عام 249، ومحمد بن المثنى هو المتوفى عام 252.
1: قال حدثنا الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم هو الحافظ الكبير صاحب السنن والمغازي وغيرها من عشرات المصنفات، حتى قالوا إن مصنفاته تبلغ 70 مؤلفة، وهو المتوفى عام 195.
1: حدثنا الأوزاعي.
0: الأوزاعي هو عالم فقيه الشام، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 157. والأوزاعي ولد في بعلبك ونشأ في البقاع، وانتقل إلى بيروت فعاش فيها وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فأباه، وكان رجلا فقيها وعالما مفوها يأخذ العلماء والمقدمون في أهل الفضل بركابه عليه رحمة الله. عرضت عليه من مسائل الأحكام 70,000 مسألة، فوفق في الإجابة عنها.
1: قال سمعت يحيى

0: فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف فانصرفت وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها.
1: قيس بن سعد هو الصحابي المتوفى سنة 60 للهجرة، وأبوه صحابي أيضا سعد بن عبادة، بل أبوه سعد بن عبادة من أهل العقبة. وقيس بن سعد هذا صحابي أيضا كان ذكيا وكان في غاية الفطنة، بل يقال عنه إنه كان داهية في استجلاء الأمور وإبداء الأفكار المناسبة لمعالجة المواقف، بل قيل عنه إنه كان بمنزلة الشرطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس بن سعد هذا يروي عن أبيه، يروي هذه القصة التي أو الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه طرفاً فيها. وخلاصة القصة التي اختصرها المؤلف ولم يذكرها بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن سعد بن عبادة والد قيس ضربه أحد بسيف، ولكنه لم يؤثر فيه ولم يؤذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره. وهذا من أسلوب تألف قلوب المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ليزور سعد بن عبادة، وإذا به يجد في طريقه جماعة من المسلمين جالسين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مردفا وراءه أسامة بن زيد، تار شيء من الغبار في المجلس، فقام عبد الله بن أبي بن سلول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة فيها تحد وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المسلمون للتشاتم، ولا شك أن فيهم بعض المنافقين، فقاموا للتشاتم وربما التواتب على بعضهم، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوقوع في هذه الفتنة، ومضى في طريقه إلى بيت سعد بن عبادة يزوره. وفي زيارته له وحديثه إليه أخبره بما كان منه في الطريق، بما كان من عبد الله بن أبي في الطريق، فاعتذر سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بأن الرجل حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة كان الرجل على أهبة الاستعداد لأن يتوج ملكا فيها، فهذا مما يحقد به على الإسلام وأهله وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعذره وأراد الانصراف، فدعا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد إلى أن ينصرف بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ حمارا له يهديه إليه ليركبه، ووطأ له على ظهر الحمار هذا كساء، وهو ما يسمى بالقطيفة، وهي عادة ما تكون بها شيء من الوبر وشيء من الأهداب ليجلس عليها النبي.

صلى الله عليه وسلم على ظهر الحيوان، وأمر ابنه قيساً أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يظل راكباً وقيس يمشي إلى جواره، فأمره أن يركب فأبى، فقال له انصرف، يعني أبى أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى جواره على رجليه وهو راكب على الدابة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجلس أمامه وقال له صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني يجلس هو الأول لا يردف وراء الراكب. وهذا أيضا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وراء قيس. وقيس هذا وأبوه سعد بن عبادة ممن شهد فتح مكة، وكان سعد يحمل راية قومه، ولكنه حينما دنا مع الجيوش لفتح مكة ومع الكتائب الداخلة إلى مكة صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال له: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس، وكان قيس رجلاً ذا منزلة عظيمة وذا شخصية محبوبة وله صورة مؤثرة في نفوس رائيه من حسن الخلقة والجمال، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قيس يوسف هذه الأمة، لما يبدو عليه من مظاهر الحسن والجمال، رضي الله عنهم جميعاً.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ويحسن مخالطتهم ويحسن التعامل معهم، ولكنه أيضا من ناحية أخرى كان يحذر، والحذر مما هو مطلوب في المعاملة. وقد مر بنا في أحد فصول هذا الكتاب أنه يقول في المحبة وفي البغض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقلوب بيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما ينبغي للمسلم أن يحب بإفراط إلى درجة عدم الاحتفاظ بأسراره لنفسه، أو البغض إلى حد الكراهية ومودة القتل وزهق الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عليه، ولكنه كان يتعامل مع غيره بحذر حتى لا يقع في سوء المعاملة. نعم.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه.
1: من غير أن يطوي النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملات لأصحابه بشره، والبشر هو البشاشة، بشاشة الوجه.
0: يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جلسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسته لأصحابه يعني يقبل على جليسه حتى يظن جليسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيره أو لا يحسن مقابلة غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالسة وهذا الحديث، لالتفاته إليه وانتباهه واستماعه إلى ما يقول ومتابعته في كلامه ومناقشته إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر جليسه بأنه يكاد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا سلوك لا يحسنه كل إنسان. فما أكثر من نجد من الناس يسلم عليك وهو داخل ولا يلتفت إلى غيرك، حتى إنك لتعجب يعني، وبعض الناس ربما يستوقفه، يقبض على يده ولا يتركه ينصرف، ويقول له: لما تسلم علي ولا تلتفت إلي؟ لم يكن هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل على جليسه بكل مشاعره وكل إحساسه. أعيد العبارة من فضلك.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: من جالسه أو قاربه، قاربه من القرب، صار قريبا منه، يعني التفت إليه بالكلية وانتبه إليه بكل إحساسه وطاوعه ولم يمنعه من مواصلة حديثه. وفي عند بعض أهل العلم قاربه إنما هو الفعل قاومه من القيام، والمراد بالقيام أن يقوم له ويقف معه ليستمع إليه، مثل ما يقال جالسه يقال أيضا قاومه، ولكن النسخة المشهورة هي قاربه من القرب.
0: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسألون الحاجات، فإن كان عنده أعطى كما تقدم معنا في الحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، وإن لم يكن صرفه بلطيف القول ووعده بأن يمنحه ما حاجته إذا تأتى له ذلك واجتمعت لديه. نعم.
0: وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا.
1: وسع الناس بسطه وخلقه، البسط قد يراد به الانتشار، انتشار الخلق، يعني سماحة خلقه تشمل الناس جميعا، فكلهم يناله من حسن أخلاقه الجم الكثير. والبسط أيضا تعني السرور، وتعني أن يشعر صاحبه بأنه مرتاح إليه وأنه في غاية الود في مجالسته.
0: وصار عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة قال:
1: وكان ابن أبي هالة هو هند ابن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبوه أبو هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهند تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، جاهد مع الإمام علي ومات في غزوة الجمل في موقعة الجمل، وهو كان في غاية الدقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوصف بالوصاف.
0: قال: وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب.
1: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب
0: ولا فحاش
1: ولا فحاش
0: ولا عياب
1: ولا عياب
0: ولا مداح
1: ولا مداح. هذه الأوصاف التي وصف بها هند رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم على وزن فعال، عياب، فحاش، سخاب ومداح. سخاب أو صخاب بالصاد بمعنى ذو صوت عال في الأسواق كما تقدم في أحد الفصول، والعياب من العيب، والمداح من المدح والثناء، والفحاش من الفحش. لكن هذه الصفات التي جاءت على وزن فعال لا يراد بها المبالغة، فهذه الصفات هي بمنزلة وما ربك بظلام للعبيد، يعني أريد بها نفي نسبة الفحش والسخب والإعابة والمدح أو مدح الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن فحاشا ولم يكن عيابا في القول للآخرين، ولم يكن سخابا عالي الصوت يزعج الناس، ولم يكن مداحا لا لنفسه ولا لغيره. وقالوا هذه الصفات إن حملت على المبالغة فقد يظن أنه ليس بمبالغ في المدح ولا في السخب ولا في الإعابة ولا في الفحش، ولكن قد يكون دون ذلك. قال العلماء: لا، هي بمنزلة قول الله تبارك وتعالى في ذات العلية: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ينتفي نسبة الظلم إلى الله، هو وإنما هي من باب النسبة إلى الظلم أصلاً، كما تقول فلان حداد نسبة إلى الصناعة التي يصنعها وهي الحدادة، وفلان نجار، وفلان تمار يبيع التمور، وهل مجراً من الأوصاف الكثيرة لأرباب المهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالفحش ولا ينتسب إلى القول من الفحش، ولا ينتسب إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرت، فهي نفي للانتساب إلى هذه الأوصاف وليست لنفي المبالغة، لأن نفي المبالغة قد يعني أن الموصوف متصفاً بالقليل منها، لكن المراد هو نفي الفعل أصلاً. نعم.
0: يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤسي ولا يؤيس منه.
1: ولا يؤيس منه، يعني لا يجعل الإنسان آيساً من نيل حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: هذه آية سورة آل عمران، امتدح بها الباري سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباء للمصاحبة، يعني أنت مصاحب لرحمة من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو لينك مصاحب لرحمة من الله أو دعها فيك، والما زائدة فبما رحمة من الله لنت لهم. وتقديم الجار والمجرور هنا قالوا للحصر، بحيث ينحصر المعنى كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً مع الرحمة في معاملته للناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين هنا للمسلمين، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا فظاظة، ولم يكن ذا خشونة في المعاملة ولا قاسي القلب، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا.
0: وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
1: ادفع بالتي هي أحسن، اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الآية، أو على هذه الكلمات من الآية، ويحتمل أن يراد آية سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون، ويحتمل أن يكون المراد آية فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشراح الشفاء يرون أن المعنى في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى آية سورة فصلت.
0: وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وهذا من أدب الإسلام، إجابة دعوة الداعي، إذا دعي الإنسان عليه أن يجيب. وعند بعض أهل العلم الدعوة للوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الغني والفقير والكبير والصغير، كل من يدعوه لا يتكبر عليه. فإجابة الدعوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وقد دعيت قبل سنوات إلى وليمة مناسبة، وكنت صائما الشهر كله، فأجبت دعوة الداعي وذهبت وهنأت واعتذرت عن الطعام لأني صائم. فلقيت إجابة الدعوة هذه عند صاحب الدعوة، وهو من علمائنا ومشايخنا، استحسانا كبيرا، لأنها هي كذلك في التعامل بين المسلمين اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان يقبل الهدية، بل كان يقبل حتى ولو كانت كراعا، والكراع هو ما بين الركبة وآخر الرجل والقدم أو الخف أو الظلف بالنسبة للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يرده على صاحبه، فليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية الفاخرة أو طلب ما لا يقدر عليه صاحب الهدية. فكما يقول الشاعر: إن الهدية على مقدار مهديها.

0: قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته.
1: أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وفيه لغات كثيرة، وأفصحها ما جاء في القرآن الكريم وهو هذا اللفظ: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في حق التأدب مع الوالدين. وقط ظرف زمان مبني على الضم، والحديث في رواية البخاري رحمه الله: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية مسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال شراح الشفاء: المراد هو الجمع بين الصيغتين وبين الحديثين، ممكن، لأن الخلاف في كسور الشهور، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وبعض الشهور، فهذه الشهور من جبرها جعلها سنة فهي 10 سنين، ومن تركها اختصر على 9 سنين. فهذا التوفيق بين روايتي الإمام البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل كما بين في أوله بأنها أحاديث صحاح، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، فهي في درجة الصحيح والحسن. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك.
1: لبيك يعني إجابة لك أيها الداعي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا السيدة عائشة، إذا دعت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجيب نداءها ويأتيها ويعرف حاجتها ويلبي ما يقدر عليه. ولفظ لبيك هذا هو الذي أدبه به ربه، فهو لفظ التلبية الذي يلبي به الحاج ربه، ويصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره بلبيك قوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
0: وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم.
1: جرير بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن مقدماً في قومه، جاء في السنة 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن مقابلته، وكان كلما لقيه تبسم له، وكان يعامله بغاية اللطف، يعلي قدره لما له من مكانة بين أهله في اليمن. فعبر عن هذا الواقع الذي عاشه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو تعبير عن حسن معاملة هو طرف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو إظهار أسنان الإنسان، فإذا ما زاد في التبسم تحول إلى ضحك، فإذا ما صدر الصوت مع الضحك تحول إلى قهقهة. فالتبسم هو إبداء بعض الأسنان كالثنايا والرباعيات، ثم يزداد التبسم حتى يتحول إلى ضحك، ثم يصدر معه الصوت، يصاحبه الصوت، فيكون عندئذ قهقها. نعم.
0: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.
1: هذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأولادهم، يمازحهم ولا يقول إلا حقاً كما هو معلوم، ويضاحكهم ويحادثهم ويحادثونه، وربما استوقف بعض أولادهم وحادثهم، أو ربما أخذ الصغير منهم ووضعه في حجره تلطفاً له وإعلاءً لمنزلة أبويه، وإشعاراً لهم بأنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه وارضاه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً، أنه كان يرسله ولكنه كان يغفل عما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فيلقى الأطفال فيلعب معهم، فحينما يتأخر عنه يخرج له فيجد يلعب مع الأطفال، فيمسك به من مؤخرته، من عنقه ومن رقبته، وهو يقول يا أنيس يا أنيس، يعني يداعبه بهذا التصغير، ولا يسخط عليه ولا يكلمه بكلام فيه إساءة لمشاعره. فلو تعلمنا أداب التربية الإسلامية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلناها تطبيقاً عملياً في حياتنا لأولادنا، ما كنا بحاجة إلى أن نرميهم في ثقافات غيرنا من الأمم، يخلطون الحابل بالنابل ويتربون على عادات وأخلاق ليست من الإسلام في شيء.
0: ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. قال أنس: ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من الناس من يريد أن يحادثه سراً مخافتة، أو كما يقولون اليوم وشوشة، فلا يمتنع من ذلك، يدني الرجل رأسه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدني فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل مصغياً له يحادثه ويعلم مراده وحاجته. وعبر أنس رضي الله عنه بالتقام أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتقام هو الأكل والبلع، وليس المراد المعنى الحقيقي، وإنما هو المعنى المجازي، فهو من باب الاستعارة. التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدنى رأسه وأدنى فمه منها، بحيث كأنه يجعلها في فيه، فهذا من باب الاستعارة، التعبير بالالتقام، ليس المراد به الحقيقة وضع الأذن في الفم، وإنما هو من باب المجاز والاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به وهو الالتقام، والمراد هو إدناء فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ.
1: ويصافحه أحد الناس فلا يرخي يده ولا يقبضها من يد المصافح له حتى يترك الآخر المصافحة، وهذا فيه إشعار بأهمية اللقاء والمقابلة لهذا المصافح. وسميت المصافحة مصافحة بوضع صفحة اليد وكفها في صفحة اليد الأخرى. هذا معنى المعنى المصافحة مأخوذ من هذا العمل، وهو إلقاء صفحة اليد أو الكف في صفحة اليد الأخرى.
0: ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
1: إدناء الركبتين لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الوصف له، ومن باب أولى يعني أنه لم يكن يمد رجليه، وسيأتي القول في أنه ما كان يمد رجليه صلى الله عليه وسلم ليضيق المجلس على الحاضرين، وكأن هذا من باب التأدب بما أمر به في القرآن الكريم في سورة المجادلة في أدب المجلس، في سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فيعني الافساح في المجلس مطلوب بحيث يشمل كل من يأتي ويحضر فيما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق المجلس بمد ركبتي رجليه أو بتني ركبتيه. نعم.
0: وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة. لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى.
1: النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه زائرا يكرمه، ويكرمه بأن يطرح له رداءه أو ثوبه ليجلس عليها، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يجلسون على البسط التي نراها اليوم في مجالسنا، وإنما كانوا يجلسون على الحصر وربما على الأرض مباشرة أحياناً. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إكباراً لزائره وضيفه يطرح له عباءته ليجلسه عليها، وأحياناً يلقي له الوسادة وهي المخدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجلسون على الوسائد، هذه الفرش المستعملة اليوم بشكل واسع، تجد البيت الفسيح أو الحجرة الواسعة كلها يعني من جميع أطرافها تفترش فيها الفرش. لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة يلقيها إلى ضيفه أو زائره ليجلسه عليها إكراماً له. وقد ورد في بعض كتب اللغة، ولعله الصاحب في فقه اللغة، في لغة حمير وهي وثب بمعنى جلس لا بمعنى قفز، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زائر فوثبه وسادة، ومعنى وثبه وسادة أي جعله يجلس عليها بلغة حمير، لأن جلس عند وثب عند حمير بمعنى جلس، ووثب عند الحجازيين بمعنى قفز. والقصة المشهورة للرجل الذي قيل له تب وهو على أعلى الجبل، اعتقاداً منهم أنه يفهم ما يقولون، وقد طلبوا منه الجلوس فقفز من أعلى الجبل ظناً منه أنه أمر بالوثوب، فوتب عند الحجازيين بمعنى قفز، وعند اليمنيين بمعنى جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوثب الزائر وسادة يعني يجلسه عليها. نعم.
0: ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم.
1: يكني أصحابه يناديهم بكناهم، فكن علي رضي الله عنه أرضاه بقوله أبا تراب، وكن عبد الرحمن بن صخر بقوله أبا هريرة، ويكني أم سلمة بكنيتها أم سلمة وهلم جرا، وربما يناديهم بأسمائهم إن كانت محببة لديهم، لكن لا يستعمل الألقاب السيئة التي تدل على معنى لا يستحسنه صاحبه، وهذا تأدبا بأدب القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في استعمال الاسم السيء: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
0: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
1: إذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحدثه يظل مستمعا له مستغرقا في الاستماع، قال المؤلف: إلا إذا تجوز، يعني تعدى إلى موضوع آخر أو خرج عن أدب الحديث، فعندئذ أو دعت الحاجة إلى القيام فيقطع عليه حديثه، وإلا فهو يستمع إليه ويكلمه ويرد عليه. نعم.
0: ويروى بانتهاء أو قيام،
1: يعني بنهي وقيام أو بانتهاء وقيام. نعم.
0: روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب.
1: ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية البشر وفي غاية حسن الخلق والانشراح مع أصحابه، لكن إذا نزل عليه القرآن فعندئذ لا شك أنه ينشغل بسماع الوحي ويظل يتصبب عرقا لتقل الوحي عليه الصلاة والسلام ولمتابعة الوحي حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتلو على أصحابه ما نزل عليه من القرآن ويحفظهم إياه ويأمرهم بكتابته في المواضع التي تكون منها هذه الآيات، يقول لهم اكتبوها في موضعها بعد الآية كذا من سورة كذا. وإلا إذا قام يعظ الناس فإن مقام الوعظ لا شك يتطلب التحمس لموضوع الواعظ وعدم الانشغال عنه بالكلام الذي لا معنى له، فهو يشدد في وعظه وكأنه يعني يرى جيشا مقبلا على الأمة. وكذلك إذا قام يخطب قالوا في وصف عليه الصلاة والسلام تحمر عيناه وتقوى لهجته وينادي الحاضرين ويسمعهم صوته بحيث يكون له تأثير في نفوسهم، وهذا هو شأن كل خطيب حينما يقف واعظا وخطيبا يعلم الناس ويعظهم ويخبرهم ويوجههم وينصحهم ويهديهم، لا شك أنه ينبغي أن يظهر التحمس لموضوعه والقناعة به حتى يؤدي رسالته كأحسن ما يكون الأداء. نعم.
0: وقال عبد الله بن الحارث،
1: عبد الله بن الحارث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 85 أو 87. نعم.
0: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. انتهى الفصل.
1: الآنية جمع إناء، وجمع الجمع الأواني، والإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وأهل المدينة في الغداة الباردة بعد الصلاة صلاة الفجر ينصرفون للإتيان بالمياه من الآبار، فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده فيها، وهذا طلباً لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم أن هذا أيضاً يرجى من طرف أهل العلم والصلاح وذوي التقوى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم